كون الأمل، كون الأمل سهل وجبل، حضن القلوب الحالمة، كون البدر لما اكتمل، كون العذوبة الدائمة، كون العذوبة الدائمة، كون العذوبة الدائمة.

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقال ضيعتكم بدي خلي الأنديب

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور على قلب كل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، 98.5 أكيد لكل من يستمع لنا حاليا في ظفار. ودائما مثل ما نذكر لما نقول ظفار يا أهل ظفار واللي رايحين ظفار شاركونا الأجواء اللي موجودة هناك. يعني بصراحة عاينة اللي يقولنا إن الأجواء خلاص وبدت تحلو في ظفار، واللي يقولنا والله بعد الشمس ما زالت موجودة. فخلونا كذا نحط النقاط على الأحرف ونعرف الأجواء من هناك، من قلب الحدث، من مستمعين اللي موجودين هناك. الله يحفظكم دائمين وأبدا مستمعين في مشاويركم الصباحية وفي دروبكم كذلك، ولا تنسى مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك. نصايحنا أكيد راح ترافقكم كل صباح ما توصل إلى مقصدك أنت بخير وصحة وعافية. هنا نحن خلاص راح نطمن أنك أنت بخير وعافية، وإذا كنت ملان وكذا ودك تسمع لبعض المعلومات الجديدة فأكيد من خلال برنامجكم الصباحي صباح الشبيبة نقدم لكم كل ما هو جديد من معلومات، من دراسات، من غيرها، وهذا من غير صحيفة الشبيبة اللي فيها كل ما هو جديد من خلال الفقرات.

قرات ومن خلال أيضا العناوين الموجودة هناك. تعتمد على آخر شيء ليش؟ فمن خلال صحيفة الشبيبة فيها عناوين، هذه العناوين لأحدث الأخبار اللي موجودة معنا على المستوى المحلي وأيضا على المستوى العالمي. عموما مستمعينا راح نطلع وياكم لفاصلنا الأول، من بعد هذا الفاصل أكيد راح نرجع لكم معلومنا وأخبارنا وكل ما

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباح الخير وصباح نور من جديد مستمعينا. في هذه المحطة راح نتكلم عن الأجواء الحارة وأيضا تأثير هذه الأجواء أكيد على السيارات وعلى محيطنا وأيضا علينا بشكل عام. عموما بعنوان لا تتركوا معقمات اليدين والعطور بالسيارات، فكثير من الجهات المعنية تحذر السائقين من ترك العبوات المضغوطة والبطاريات معقمات اليدين والعطور والولاعات داخل المركبات خلال فترة الصيف، نظرا لارتفاع درجات الحرارة الذي قد يؤدي إلى اشتعالها لا سمح الله أو حتى انفجارها وتسبب بحرائق ومخاطر جسيمة. ففعليا في أشياء يعني أبدا لا تستهين فيها. أيضا كما أكدت أن درجات الحرارة المرتفعة داخل المركبات المتوقفة تحت أشعة الشمس المباشرة قد تتجاوز مستويات خطيرة خلال دقائق، هذا اللي يزيد من احتمالات تمدد المواد القابلة للاشتعال وانفجارها. كما أيضا تشدد على أهمية فحص المركبة قبل المغادرة والتأكد من عدم وجود بطاريات متنقلة أو عبوات مضغوطة أو اسطوانات غاز لا سمح الله أو أيا كان من الأشياء القابلة للاشتعال داخل السيارة. أيضا يعني أنا ما أعرف هل هذه المعلومة صحيحة أو لا، ولكن ضمن المعلومات اللي وصلتني أنك أنت لازم تنسم السيارة، يعني تسوي شوي كذا فتحة للتهوية عشان الهواء يدخل داخل السيارة، لأنه إذا مثلا ما فتحت شوي من دريشة السيارة ونزلت، إذا ما فتحت يعني خليتها كلها المسكرات ونزلت، فيقولك إن في احتمال يكون في ضغط وايد كبير داخل السيارة، فيؤدي الله أعلم، يعني هذه المعلومة أنا مش متأكدة منها 100%، ولكن يقال إنها تؤدي إلى تشققات في نافذة السيارة. ما عندي المعلومة الأكيدة حول هذا الموضوع، ولكن أكيد رح يعني نستنبط هذه المعلومة الأكيدة من أصحاب الأشخاص اللي مثل معاهم الخبرة في هذا الموضوع. عموما مستمعين الله يحفظكم يا رب، ودائما دائما دائما قبل لا تنزل من السيارة تأكد من الأشياء الموجودة داخل السيارة. إذا كان في أي نوع من العطر، أدخل هاي العطر خاص للسيارة أو غيره، ما في عطر خاص للسيارة، في شيء اسمه صحة السيارة وسلامتها وسلامتك بعد، يعني هي أهم شيء. يعني في نهاية السيارة عبارة عن حديدة، ولكن أنت كروح سلامتك وايد مهمة. فعموما الله يحفظكم يا رب مستمعينا، ودروب أمينة سالمة أكيد نتمناها لك أنت لتسوق السيارة حالياً.

رسائلكم مستمعين على رقم التواصل 9477795 لكن من وده أن يتواصل معنا برسائل صباحية. في رسالة وصلتنا من صاحب الرقم اللي ينتهي ب 70. حياك الله صباح الخير. رسالة كذلك تحية صباحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء لإذاعة الشبيبة، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام ولاية المضيبي شمال الشرقية وبداية يوم أسبوع جديد، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، توصلون بالسلامة إلى مقاصدكم يا رب. شكرا لك يا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. وكذلك رسالة من صاحب الرقم اللي ينتهي ب47، صباح الخير وصباح النور. إذن رسائلكم مستمعين على 9477795 لكن من وده أن يتواصل معنا بأي رسالة ودك أنك تذكرها أو إهدى، على سبيل المثال ودك تهدي شخص قريب على قلبك. عموما خلونا نتكلم في هذه المحطة عن شات جي بي تي، وحنعرف أن مدى اعتماد البعض على شات جي بي تي الاعتماد الكلي تماما. فخمس أشياء لا تشاركها مع شات جي بي تي مهما كانت العلاقة من بينكم قوية. بداية، لا تكتب كلمات مرور حساباتك حتى لو كنت تطلب مساعدة في تسجيل دخول أو حتى حل مشكلة تقنية نهائيا. لا تعطي كلمات المرور لحساباتك الشخصية. أيضا لا تشارك أرقام بطاقاتك البنكية أو الحسابات أو أي رقم أو معلومة مالية حساسة. لا تقول والله ترى شات جي بي تي بيحلل المشكلة والأمور طيبة وعادي لا لا لا لا لا لا، ترى حتى شات جي بي تي ممكن يغدر فيك. أيضا تجنب إرسال رقم الهوية أو عنوان المنزل بالكامل أو حتى صور الوثائق الرسمية لك. وكذلك لا ترفع عقود العمل السرية وملفات شركات أو حتى بيانات العملاء دون موافقة واضحة. وأخيرا لا تشارك تقاريرك الطبية أو تفاصيل صحية شديدة الخصوصية. اكتفي بالسؤال العام عند الحاجة إذا كنت أنت فعلا محتاج ذاك الوقت إلى الإجابة. فلا تقول والله الأمور طيبة وعادي وترى شات جي بي تي عبارة عن ذكاء اصطناعي وراح يحلل المشاكل كلها. هو الذكاء الاصطناعي أساسا وجد على أساس أنه يجيب على أسئلتك، مش على أساس أنه يحل مشاكلك الشخصية. فممكن تأخذ منه الطريقة، من خلال الطريقة تجتهد بنفسك وتحل المشكلة إذا كانت معك مشكلة بنكية أو مشكلة في إحدى البطاقات الخاصة فيك.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير وصباح نور في هذه المحطة، رح وياكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية. أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قراراً يقضي بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار 133 على 2008، بما يواكب التطورات التقنية والمتسارعة في قطاع الاتصالات وتمكينها، كما أيضا تلبية متطلبات السوق ويعزز كفاءة إدارة الطيف الترددي في سلطنة عمان. ويهدف مشروع تعديل لائحة إلى ضمان الاستغلال الأمثل اللطيف الترددي وتشجيع الاستثمار وتعزيز نشر خدمات الاتصالات وإيجاد الإطار التنظيمي اللازم لتمكين تقديم عدد من خدمات الاتصالات الحديثة. ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية لسنة 2025 بنسبة 8% لتبلغ 12.122 بليون ريال عماني. انطلاق لبرنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة. ارتفاع تضخم بنسبة 3% وأسعار انخفاض أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء. سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 3% في شهر مايو لعام 2026 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025 لسنة الأساس 2018 بحسب البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما سجل متوسط التضخم خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2026 ارتفاعا بنسبة 2%. وأظهرت البيانات تصدر مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات القائمة للمجموعات الأكثر ارتفاعا في الأسعار. تقرير يسجل أمطارا أعلى من المتوسط لخريف 2025. أظهر تقرير موسم الخريف السنوي صادر عن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار. تسجيل خريف العام الماضي 2025 مؤشرات مائية إيجابية تمثلت في تجاوز كميات الأمطار ومعدلاتها الموسمية في معظم محطات الرصد. إنجاز 95% من المشروع وتطوير الواجهة البحرية بولاية بخاء. إطلاق النسخة الخامسة من البرنامج الامتياز التجاري. وكذلك إجراء أول جراحة عمود فقري معقدة في مستشفى السويق. من ملحق بلادنا المحلي، شراكة لتطوير الحصاد المستدام للبان في وادي غزال بظفار. والمبادرة تستهدف حماية أشجار اللبان وتعزيز فرص التسويق العالمي للمنتج العماني. السرعة الزائدة والهاتف والإرهاق أبرز مسببات الحوادث المرورية خلال فترة الصيف. إدارة معاهد السلامة المرورية تؤكد أهمية الفحص الوقائي للمركبات قبل الرحلات الطويلة. بعد 12 عاما من ترقيمها، سلحفات الريماني تعود إلى شواطئ مصيرة للتعشيش. أما على ملحق الجماهير الرياضي، تدشين برنامج صيفي متكامل لفريق نجوم العلياء بولاية العوابي. منتخبنا الوطني لكرة الطائرة يفوز على نظيره القطري في افتتاح بطولة آسيا بالهند وسيواجه تايلاند خلال هذا اليوم. طموحات عالية لفريق عمان للسباقات في السباق الأطول والأقوى بالبطولة. الحارثي يبحث عن منصة تتويج في سباق الجولة الثالثة لبطولة تحدي جي تي العالمي الأوروبي. وأخيراً منتخبنا لليد الشاطئية يخسر أمام إيران في البطولة الودية. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

صباح الخير من جديد وصباح نور بعد ما استمتعنا ويعني استانسنا بصوت أم كلثوم في هذه الصباحات الاستثنائية. صباح يوم الاثنين ضروري نحط كذا صباح يكون مميز وصباح استثنائي كذلك. عموما مستمعينا خلونا نتعرف في هذه المحطة على معلومة صحية للناس اللي تحب تشرب الماء البارد في وقت الصيف. فشرب ماء بارد جدا على الريق مستمعينا ايش اللي يصير؟ اللي يصير ان يعني الماء البارد ممكن يؤثر عليك بطريقة غير مباشرة. فشرب الماء البارد صباحا هي عادة شائعة عند كثير من الأشخاص وقد يكون لها تأثيرات إيجابية، ولكن درجة البرودة وطبيعة الجسم تلعبان دور مهم جدا في الاستجابة. بداية ترطيب فوري بعد ساعات النوم، وأيضا بعد النوم يكون الجسم في حالة جفاف خفيف، لذلك الماء البارد يساعد على تعويض السوائل المفقودة وتقليل الخمول، تحسين التركيز واليقظة، وأيضا تنشيط الجسم بشكل سريع. فالماء البارد إيش اللي يسوي؟ يعطي صدمة خفيفة للجسم تؤدي إلى زيادة مؤقتة في الانتباه، تنشيط الدورة الدموية، شعور بالانتعاش، وأيضا تأثير على الجهاز العصبي. كما أيضا برودة الماء مستمعين قد تحفز العصب المبهم، مما يؤدي عند بعض الأشخاص إلى إحساس مفاجئ بالانتعاش أو انزعاج خفيف، أو حتى تأثير على المعدة والهضم. هنا الموضوع يختلف من شخص إلى شخص آخر، عند البعض ما في أي مشكلة، ولكن الآخرين قد يسبب معهم تقلصات خفيفة أو انزعاج معدي. لذلك الأشخاص الذين يعانون من حساسية معدة أو قولون قد يفضلون الماء الفاتر، والجسم يستهلك طاقة بسيطة لتدفئة الماء البارد إلى الحرارة، ولكن التأثير خفيف جدا وغير مؤثر لوحده على الوزن فلذلك سؤال هني اللي يطرح نفسه متى يكون غير مناسب مستمعين. إذا كانت معك مشاكل معدة، تشعر بانزعاج بعد ما تشرب الماء البارد، أو عندك حساسية من البرودة. عموما والخلاصة أن الماء البارد صباحا مفيد للترطيب والتنشيط، ولكنه ليس سحريا. إذ كان يزعجك الموضوع في الماء الفاتر يعطي نفس الفائدة تقريبا بدون أي انزعاج. ما أعرف ليش أحس أن الماء الفاتر هو أكثر صحي من الماء البارد، لأن دائما يعني المعلومات اللي ممكن تنذكر من خلال مثلا معلومات دقيقة أو حتى دراسات تختلف من دراسة إلى دراسة أخرى، من معلومة إلى معلومة أخرى، اللي يقولك والله الماء الفاتر هو المهم والماء البارد يمكن يعطي كذا يعني صدمة للجسم، والعكس صحيح. يعني أيا كان أهم حاجة من هذا كله، سواء كان ماء بارد أو ماء فاتر اللي أنت تحبه، بس أهم شيء أنك أنت ما تودر نهائيا شرب الماء بين فترة وفترة أخرى، خصوصا في فترة فصل الصيف.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

لتحذير مستمعين بعنوان هاتفك قد يغير شكل عمودك الفقري، فحذر طبيب روسي من الاستخدام المتواصل للهاتف الذكي، خاصة مع الجلوس لفترات جدا طويلة وضعية انحناء الرأس، قد يسبب كذلك أضرارا على الجهاز العضلي والهيكلي. وقد قال الدكتور غورين إن هذه العادة قد تؤدي لإجهاد عضلات الرقبة، وأيضا راح يكون في تخدير في اليدين وآلام مستمرة في الرقبة والكتفين. وكذلك أضاف أن استمرار الانحناء قد يسبب تغيرات تدريجية في العمود الفقري العنقي بما يعرف برقبة الهاتف. تخيلوا معي في مصطلح بعنوان رقبة الهاتف، يعني هذه اللي ربما تصبح من الأمراض اللي راح تكون خلال يعني هذه السنوات. أيضا قد تترافق مع ضعف عضلات الظهر مشكلات في التنفس، وينصح برفع الهاتف لمستوى النظر وتغيير الوضعية واخذ فترات راحة منتظمة لتقليل الأضرار. يعني للناس اللي تجلس فترات جدا طويلة، ضروري نحن اليوم ننتبه يعني بين فترة وفترة أخرى أن لا جلسنا فوق ساعة على هواتفنا. المحزن من هذا كله مع الأسف يعني، ونحن كنا يعني مش كل الناس ما نسوي نفس الشيء لغة التعميم، ولكن المعظم منا أو الأغلب منا لما نكون في جلسة عائلية تحس إن كل واحد ماسك تلفونه، رغم إنه لا في شيء غلط جالس يصير في هذا المشهد اللي جالس يصير حاليا، بس نفس الوقت أنت ما قادر تقاوم الريلزات اللي أو الفيديوهات اللي جالس تتابعها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. فنعتقد أنه ضروري نسوي كذا يعني حركة وطريقة معينة، هذه طريقة راح تحل علينا الأزمة بالكامل اللي هو الجلوس على الهواتف لفترات طويلة، ألا وهي أنه ممكن وقت التجمعات العائلية تنسحب كل الهواتف وخلاص تم بدون التلفون، استمتع وجلس مع الأهل مع العائلة بدون هاتف. أيضا في مرة مر علي كذا عبارة عن صندوق، هذا الصندوق تحط داخله تلفونك وتكتب هناك بعد كم دقيقة ودك تستلم الهاتف، يعني هل من بعد 30 دقيقة أو من بعد 20 دقيقة. فعموما التلفون يكون داخل الصندوق مهما جاتك الاتصالات والرسائل وغيره، وانت تشوفه من خلف فما راح تقدر انك انت تستلم هاتفك إلا من بعد المدة الزمنية اللي انت ذكرتها في الصندوق. عموما مثل هذه الاختراعات انا اعتقد فعلا نحن اليوم نحتاجها، لأن ضروري الواحد يقلل من جلسة الهاتف وأيضا النظرة على الهاتف طوال اليوم. ومحتاجين أمانة نعيش، محتاجين نذوق حلاوة الحياة، محتاجين شوية كذا يعني نرفه عن نفسنا وأيضا نستشعر يعني كل حاجة موجودة حوالينا.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور. أنا اللي عارفة أن في وايد أشخاص قبل يروحون الدوام لازم يمرون يشربوا لهم مش الشاي ولكن القهوة، يعني يريد كذا حاجة يخلي صح صح بشكل أكثر. فعموما خلينا نتكلم، أنا بالنسبة للشاي أو القهوة ترى كلهم يعني نفس الشيء، يعطوا نفس النتيجة، لأن في النهاية هو يحتوي على يعني الكافيين اللي يخلي الواحد يعني كذا يحس بنوع من النشاط، أو يصحصح يعني مش النشاط فقط ولكن كذلك يخليه صحصح. ففي بعض الأشخاص يقولك أنا ما قادر أني أركز إلا من بعد ما أشرب فنجان قهوة، أو اللي يقولك والله لازم أني أشرب كوب من الشاي على أساس نقدر أركز معك. ولكن كثر حبنا للشاي أو حتى للقهوة، ففي أطباء يحذرون من شرب القهوة أو الشاي على المعدة الفارغة. هذا الخطر اللي ممكن يرفع الإصابة بالتهاب البنكرياس لا سمح الله. فشرب القهوة أو الشاي على معدة فارغة مستمعينا يهدد البنكرياس. فبداية يحفز القهوة أو الشاي إفراز العصارة الصفراوية بشكل فجائي صباحا، يعني تخيل معي أنك أنت كيف تصدم المعدة في أول الصباح. أيضا تكرار هذه العملية يوميا يصيب أنسجة البنكرياس بالالتهاب المزمن، وأيضا قد تتأثر قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين. فتخيلوا معاي أن يعني عادة بسيطة يومية ممكن أنها تسعدك، ولكن بعد ذلك لها واجهة مختلفة تماما. فدائما ينصح أساسا أن أول الصباح شرب الماء، زايد أنك أنت إذا كان مشوارك طويل صوب دوامك فممكن تأكل المكسرات أول الصباح لأنها تحتوي على فوائد. إضافة إلى ذلك ممكن إذا ودك تشرب قهوة أو شاي يعني تتريق، يعني تأخذ لك كذا ساندويتش بيض أو مثلا الوجبة اللي أنت تفضلها في أول الصباح مع القهوة أو حتى الشاي، على أساس أن المعدة ما تحس بنوع من الحرقان أو نوع من مثلا المواد المفاجئة اللي ممكن تكون موجودة داخلها. فحين نعرف أن كثرة الشاي أو كثرة القهوة ما منها فايدة، فعلى الأقل حاول شوية تلين الجو للمعدة من خلال تناول بعض الوجبات. عموما مستمعين الله يحفظكم يا رب دائما وأبدا في مشاويركم الصباحي، ويعطيكم دائما كذلك الصحة والعافية، واهتموا قدر الإمكان بصحتكم مهما المعلومة اللي تمر عليكم في برنامجكم الصباحي، حاول أنك تأخذها بعين الاعتبار.

على الرغم من نحن دائما نشتكي من الأجواء الحارة وأيضا يعني ما يعني ما نرتاح أبدا في الأجواء الحارة وغيره وكذا، ولكن في النهاية نقول الحمد لله إن نحن معتادين على هذه الأجواء. فتخيلوا معاي إن في دول الأخرى سواء كانت دول أوروبية أو غيرها، يعني تحس إن أول ما ترتفع معهم درجات الحرارة يكون في حالات من الإغماء أو حتى الوفيات لا سمح الله. عموما مستمعينا خلينا نتكلم ونذهب بخيالنا إلى القارة الأوروبية. فموجة حر شديد تضرب معظم أنحاء القارة الأوروبية، فضربت موجة من الحر الشديد معظم أنحاء القارة الأوروبية الذي أدى إلى إصدار تحذيرات مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية مرتفعة. أيضا فرنسا تخيلوا معي تتوقع إعلان 35 من أصل 96 منطقة داخلها إنذارات باللون الأحمر من موجات الحر خلال اليوم، إذا تستمد درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية من الجنوب الغربي عبر منطقة باريس قد تصل كذلك إلى 41 درجة مئوية في بعض المناطق. أيضا تخيلوا معي إن أمرت السلطات في باريس المتزايد بأن تبقى أبوابها مفتوحة طوال الوقت، وتشهد ألمانيا كذلك تحذيرات من الحر تشمل معظم أنحاء البلاد إذا اقتربت درجات الحرارة من 38 درجة مئوية. وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الألمانية من أن مزيجا يجمع ما بين الحرارة والرطوبة قد يؤدي إلى هبوب عواصف رعدية قوية لا سمح الله. أيضا أحدث توقعات بوصول درجات الحرارة إلى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية تغيرات في مجريات الحياة اليومية والنشاط السياحي في عدد من البلدان الإيطالية. أما على إسبانيا مستمعين في الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعني يعلن إغلاق منطقة المشجعين التي أنشأها وزودها بشاشات عملاقة في مدريد، ويقول خبراء أن تغير المناخ يجعل موجات الحرارة أكثر توازنا وشدة في مناطق مختلفة من أوروبا، هذا اللي يزيد خطر من حدوث حالات طوارئ صحية واضطرابات اقتصادية خلال أشهر الصيف. يعني الموضوع مش فقط مقتصر على مثل الأشخاص أو المواطنين اللي يعيشون في الدول الأوروبية، ولكن أيضا يعني كدولة ممكن يؤثر عليها. ليش؟ لأن اليوم أنا كسائح أودي أزور يعني الدول اللي فيها ثلوج، الدول اللي فيها درجات حرارة منخفضة، فهنين فعلا المتعة. فهذا كله مع ارتفاع درجات الحرارة راح تؤثر تأثير مباشر جدا على الاقتصاد والسياحة هناك. أيضا من جانب آخر مستمعين إذا بنتكلم عن السلطنة، فعلا نحن معتادين على هذه الأجواء، ولكن نفس الوقت نقول الحمد لله إذا كان ودنا نحن اليوم نغير جو ونروح لدرجات حرارة منخفضة، ترى في معنا ما شاء الله مناطق ذو درجات حرارة منخفضة، الجبل الأخضر، جبل شمس على سبيل المثال، وأكيد في مناطق أخرى. وننسى خريف ظفار، بعد الأنظار كلها تتجه حاليا إلى خريف ظفار. أجواء جميلة وسعيدة يا رب على قلوبكم مستمعين، وإن شاء الله تستمتعون وتستانسون خلال هذا اليوم.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

جماعة الخير تذكرون سابقا لما كنا نروح بيت جداتنا وبيت أجدادنا وبيت الكبير وبيت العود، فدائما يكون في كوب كذا يعني خاص لشرب الماء، هذاك الكوب يكون من النحاس وقديم، ولكن لما تشربه تحس فعلا يعني لذة الماء فيه. عموما تخيلوا معي إنه هالنوع من الأكواب بدأت ترجع مرة ثانية، فإيش يصير الجسم إذا شربت الماء من كوب نحاسي في كل صباح؟ طيب الفائدة المثبتة علميا مستمعين إن النحاس له خصائص مضادة للبكتيريا، وهذا اللي يقلل من نمو بعض البكتيريا الضارة في الماء مثل الإشريكية القولونية، وأيضا بكتيريا باسم الكويل بالاسم الكويلرا، إن شاء الله قلت الاسم صح. عموما استخدام الأكواب النحاسية يمكن أن يكون خيارا أكثر آمنا من البلاستيك من ناحية المواد الكيميائية الضارة، ما لم يثبت علميا بعد أنها تحسن من الهضم، تقوي المناعة بشكل مباشر، أيضا تقلل الالتهابات وإبطاء الشيخوخة. أيضا تنبيهات مهمة، الإفراط في شرب الماء من النحاس أو التخزين الطويل قد يؤدي لتسرب النحاس إلى الماء مسببا غثيانا أو آلاما في المعدة أو اضطرابات هضمية. الأولى مستمعينا والأواني التالفة أو المتآكلة يجب تجنبها. معظم الناس يحصلون على حاجتهم اليومية من النحاس عبر الطعام، لذلك الماء من الكوب النحاسي ليس ضروريا للصحة العامة. باختصار كوب نحاسي قد يضيف لمسة تقليدية وآمنة من ناحية البكتيريا، ولكنه ليس معجزة صحية. شرب الماء النظيف دائما هو الأهم. يعني يمكن ويمكن، أيوة يمكن لا، يمكن معلومة صحية أو يمكن هي عبارة عن خرافة، ولكن بعد يعني كذا نرجع مرة ثانية لخيالنا ونتذكر كذا أيام الماضي والأيام الجميلة اللي نحن عشناها في بيت الكبير، سواء كان في الأعياد أو حتى في الإجازات الصيفية. يعني بالعادة في الإجازة الصيفية كل واحد يشيل شلولة وتكون الشنط الكبيرة والاتجاه مباشرة إلى البيت الجد. فعموما ذكريات جميلة أمانة، وأيضا مثل ما ذكرت قبل شوية لما نتضارب على الكوب اللي يشرب الماء، وما أعرف إذا كان يعني الأكواب تكون مربوطة بالحبل ولا لا على أساس إنه ما يغيب، ولكن عموما بشكل عام هي ذكريات أمانة جدا جميلة والله. وش أقول لكم، وش رأيكم يعني كذا بالويكند كل واحد يشيل شلولة البيت الكبير؟ الله يعوضكم يا رب مستمعينا ويحفظ أجدادنا وجداتنا ويطول بأعمارهم بإذن الله تعالى، ويطول بأعماركم إن شاء الله. إذا خلونا نطلع لهذا الفاصل مستمعينا، ومن بعد أكيد لنا عودة. شاركونا على رقم التواصل 947-77975.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: صباح الخير ونور وسرور من جديد مستمعينا. درب أمينة سالمة، نتمناها لكل سالكين هذه المشاوير الصباحية وإن ما كان دربك ومشوارك. خلونا في هذه المحطة مستمعينا نتكلم عن موجة ارتفاع الأسعار الأجهزة التقنية، وبين قوسين أبل أي آيفون. فبحسب تقارير جديدة تستعد الشركة لرفع أسعار بعض منتجاتها خلال الفترة المقبلة بعد الارتفاع المستمر في تكاليف شرائح الذاكرة والتخزين، التي أجبرت العديد من الشركات المصنعية للهواتف الذكية على زيادة أسعار الأجهزة بالفعل. على الرغم من أن أبل وسامسونج تمكنتا خلال الفترة الماضية من امتصاص الزيادات في تكاليف المكونات دون تحميلها للمستهلكين، إلا أن هذا الوضع صار لا يستمر لفترة جدا طويلة. وفقا لتقارير، من المتوقع أن تكون أجهزة ماك وأيباد أولى المنتجات التي راح تشهد زيادة في الأسعار قبل أن تمتد هذه الزيادة إلى بقية تشكيلة الشركة. أيضا تشير معلومات إلى أن سلسلة آيفون 18 برو القادمة من التي ممكن أنها تأتي بأسعار أعلى من هواتف آيفون 17 برو الحالية. هذا اللي يعني الحصول على أحدث هواتف الأبل تصبح أكثر تكلفة من أي وقت مضى. يعني تخيلوا معاي فوق ما نحن اليوم نشتري يعني الآيفون بسعر وقدرة وندفع يعني هذاك المبلغ، وأحيانا تكون يعني التعديلات في الأجهزة الحديثة سواء كان للآيفون أو غيره يعني تحديثات بسيطة يعني في ديزاين الهاتف أو حتى في الكاميرا، والكاميرا هي شيء ضروري أمانة، ولكن يعني كذا يعني تعديلات جدا بسيطة، ولكن في النهاية السعر يكون مرتفع بشكل مبالغ فيه. فعموما تخيلوا معي فوق الدفع اللي ممكن الواحد يدفع حاليا على الآيفون 17 برو أو أي كان من الهواتف الحديثة بعد ذلك، وخلال الإصدار الجديد راح تدفع أكثر من المبلغ اللي راح تدفع حاليا، لأن الشركة قالت أنها ما أقدر أتحمل بكل تكاليف التصنيع بالكامل وزيادة الأسعار اللي فرضها أو فرضتها بعض الشركات الأخرى. السؤال اللي يطرح نفسه واللي يقول هل يا ترى عندك استعداد إذا طرحت أي شركة من شركات الهواتف هاتف جديد بسعر وقدره وأيضا تعتبر من الهواتف الحديثة، هل عندك القابلية والاستعداد أنك أنت تشتري الهاتف وأيضا تقتنيه؟ شاركونا على 94777975.

معلومات مستمعين صدقناها لفترة جدا طويلة ولسنوات كذلك. فضمن هذه المعلومات الخاطئة والشائعة أن نحن نستخدم 10% فقط من الأدمغة، وهذه أشهر كذبة علمية في تاريخ الدماغ كله، حيث أن الدماغ يعمل حتى أثناء النوم، وأيضا ممكن أن ينتج أفلام بمليارات الدولارات من خلال الشغل اللي يشتغله الدماغ فترة الليل. كذلك ضمن المعلومات اللي نحن صدقناها مستمعينا، ذاكرة سمكة 3 ثوان فقط، هذه أيضا من أشهر الكذبات التي انتشرت وصدقها الجميع. ولكن الدراسات تقول أن السمكة تتذكر أن السمكة تتذكر ليشهر بعض، كذلك بعض الأسماك تتعرف على صاحبها حتى بعد سنوات جدا طويلة. كذلك ضمن المعلومات أن الديناصورات كانت بطيئة، ولكن الصورة القديمة كانت خاطئة تماما، حيث أن الدراسات أثبتت أنها كانت سريعة وذكية، وبعضها كان يصطاد بخطط جماعية منظمة. وكذلك الفيتامينات تحمي من الزكام، شركات تجارية روجت هذه الفكرة عشرات السنين. وأيضا من جانب آخر، العلم أثبت أن فيتامين سي لا يمنع الزكام ويخفف كذلك الأعراض قليلا، ولكن ما يمنع نهائيا. فعلى مسألة الزكام والفيتامينات وأيضا اهتمام بالصحة، أنا في اعتقادي أن الواحد لازم فعلا أن ما يخلي كل اعتماده الكلي على الفيتامينات، ولكن من خلال نظام غذائي صحي، من خلال الرياضة، تقدر أنك تسوي وايد أشياء وتحافظ على نفسك وتحافظ على جسمك، وتحافظ كذلك من جانب آخر حتى على نفسيتك. كل شيء يعني له تأثيراته، وكل شيء يعني مربوط ببعض البعض. عموما مستمعينا، راح نطلع وياكم لفاصل قصير، ومن بعد هذا الفاصل هنا عودة، تواصلوا معانا على 947-77975.

قبل أبدأ بتفاصيل هذه المعلومة أو هذه الحالة، فخبروني كذا وشاركوني شعوركم أول ما تسمعوا صوت المنبه في أول الصباح. إيش شعورك وقتها لما يجي كذا صوت المنبه وساعة 5:30 وساعة 6؟ يعني هل على طول بتفز من نومك وتروح تتجهز ولا لا؟ عموما بمصطلح مستمعينا، ديزانيا هي حالة يصبح فيها النهوض من السرير في الصباح وأمر صعب جدا بشكل غير معتاد. كلمة ديزانيا مستمعينا هي موجودة بالفعل وتستخدم لوصف الحالة التي يجد فيها الشخص صعوبة بالغة وغير معتادة في النهوض من السرير في الصباح، لدرجة قد تصل إلى عدم القدرة على ذلك بعد ساعات من الاستيقاظ. هذا يتطابق تماما مع ما هو مذكور في الصورة، ألا وهو ديزانيا هي عبارة عن حالة يصعب للشخص أن يخرج من سريره. كذلك الاعتراف مستمعينا أن من مهم معرفته هو أن الديزانيا لا تعترف حاليا تشخيصا طبيا أو نفسيا رسميا ومعتمدا في الأدلة الطبية العالمية، ولكن يعتبر أن الشخص الذي يوميا ما يقدر أن يقوم من فراشه هو مصاب بهذا المرض الديزانيا. أيضا أسباب محتملة اللي هي قد تكون هذه الصعوبة الشديدة في النهوض هي ناتجة عن حالات معينة مثل الاكتئاب أو متلازمة التعب المزمن أو اضطرابات النوم مثل انقطاع التنفس النومي أو الأرق الشديد، وكذلك ألم العضلات أو مشاكل في الغدة الدرقية أو لا سمح الله فقر الدم. عموما عشان كذا يقولكم أن الديزانيا هي عبارة عن حالة مرضية، لأنه مش طبيعي نهائيا الواحد ينام ساعات نوم بالكامل، فقد كله بعده وده أن ينام زيادة. فإذا كنت أنت من الأشخاص من تحس نفسك أنه معك ديزانيا، فضروري تراجع نفسك مليون مرة ليش يا ترى وإيش الأسباب، وهل أنت تعاني من اكتئاب لا سمح الله أو أي مرض مزمن. الله يعطيكم الصحة والعافية، يا رب يبعد عنكم كل الأمراض بإذن الله تعالى.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: تخيلوا معي، مرة علي منشور أمانة أول ما شفته قلت مستحيل أسوي يعني نفس ما قيل فيه. فيقولك إنه إذا قابلت فرس النهر هو أخطر حيوان في أفريقيا رغم شكله، إذ كنت في الماء فخرج فورا إلى البر على اليابسة واركض واختبى خلف أي عار. تخيل معي بس إنك أنت تشوف قدامك فرس النهر وبأسنان الكبيرة وال يعني وال يعني الهجوم اللي ممكن يهاجمك فيه. بعد تخيلوا معي، يعني أنا هذه النصائح أنا أتوقع يعني إذا صارت يعني لا سمح الله ما أعتقد إن أحد راح يطبقها نهائياً. عموما يقولك لا تجري الذئب، فلا تجري لأن غريزته تجعل يطاردك، قف بثبات وتواصل معاه بعينيك، إذا هاجم فاضرب أنفه بكل قوتك. تخيلوا معاي إنك أنت في غابة وتشوف قدامك ذئب، يعني هل راح يكون من بينكم تواصل بالعين؟ والله ما أعتقد، أعتقد راح نركض ونركض وآخر شيء بنتعب، يعني ما بقول النهاية وش راح تكون. وحيد القرن مستمعينا يركض بخط مستقيم ولا يغير اتجاهه، فايش اللي تسوي؟ اركض وانحرف يمينا او يسارا، واي شجره قريبه منك تسلقها على الفور. ومع الاسف انا ودي انكم تشوفوا كل صوره وحجم مثلا الحيوان هذاك سواء كان وحيد القرن او غيره، وتشوف الانسان لما يركض. انا ما اعتقد انه راح يعني دماغنا راح يكون نروح يمين ولا يسار ذاك الوقت. الفيل مستمعين يقولك إذا كان الأذنان منشورتين فهو تحذير فقط أنك أنت ما تتحرك، إذا كان الأذنان مطويتان فهو عبارة عن هجوم حقيقي فاحذر، فأركض واختبى خلف صخرة أو شجرة ضخمة. أما على الفهد فهو عبارة عن أسرع حيوان على الأرض بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، فلا تجري أبدا راح تخسر بكل تأكيد، كبر حجمك وارفع صوتك واثبت مكانك. أخيرا العقرب، لا تضع حذائك على الأرض أبدا في الصحراء، إذا لدغاك العقرب فلا تقطع المكان أو يعني أو تحاول أنك تعالجه، فقط ضع ثلجا على اللدغة واسرع إلى المستشفى. عدينا في الصحراء يعني بيكون معاي ثلج مثلا، ما شغل أنك أنت تربط هذاك المكان من وين اللدغة وتروح تركض إلى أقرب مستشفى. عموما تخيلوا معي لو لا سمح الله صادف مثل هذا الموقف إيش اللي راح تسويه؟ يعني تخيل بس معي إن مثلا وحيد القرن هو اللي يركض وراك، أو فرس النهر، أو شفت قدامك ذئب، أو أيا كان، إيش راح يكون تصرفك؟ شاركونا على 9477779755.

0: صباح الخير وصباح النور على قلوب كل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة. في هذه المحطة راح نتعرف على قصة عمانية، ودي أتعرف صراحة عن القصة من البداية إلى النهاية، وأيضا تفاصيل كثيرة أنا عارف أن راح نستفيد من خلالها في هذه المحطة. عموما قبل التفاصيل وقبل كل شيء كده راح يضيفنا لهذا اليوم شهاب الكندي، حياك الله معانا.
1: أهلا وسهلا أستاذة، كيف الحال؟ عساكم طيبين أولا، وقبل كل شيء شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، وبإذن الله سوف تكون هذه الجلسة جلسة مثرية وتترك أثرا طيبا في أعزائنا المشاهدين
0: بإذن الله تعالى. عاد من خلال هذا الحوار وهالمقدمة اللي قلتها عيشنا جو ثاني تراك يا شهاب.
1: الله يسعدك إن شاء الله.
0: جميعا يا رب. بداية شهاب، خبرنا كذا عن رحلة الابتعاث، وأيضا أنا حسيت أنك أنت رحلة الابتعاث ما خليتها فقط هي عبارة عن رحلة دراسة وانتهى الموضوع، قدرت أنك تستفيد منها يعني تام الاستفادة.
1: طبعا رحلة الابتعاث رحلة مختلفة جميلة. قد يظن البعض بأنه البعثة رحلة دراسية فقط، ولكن أنت أساسا من أول ما تركب الطائرة تبتدأ رحلتك. البعثة هي رحلة شخصية كثر ما هي تعليمية، تطور فيها ناحيتك الشخصية بشكل يعني كبير. فهنا في عمان الأهل كانوا دائما يقولوا لنا بأنه الشيء الوحيد الذي عليكم هو الدراسة، هي الدراسة. ولكن في الخارج نعم بالفعل الدراسة ركيزة أساسية، ولكن في نفس الوقت يجب عليك أن تنظر إلى الأمور التي حولك، سواء من مأكلك مشربك ومسكنك، كل هذه الأمور أنت يعني لازم تكون في الحسبان.
0: تعلمت المسؤولية وقتها
1: كثير كثير. أيوة نعم صحيح بالفعل. وإضافة إلى ذلك الواحد يعني يتعرف على هذه الثقافات العديدة. أنا ولله الحمد في مدرسة عالمية مكونة من 200 شخص من 100 دولة مختلفة
0: إن شاء الله.
1: فكونك في هذه البيئة المتنوعة يوسع نظرك كثيرا للحياة، تدرك بأنه موضوع واحد قد تكون له زوايا مختلفة لربما متناقضة أحيانا، ولكن هو هذا الجميل،
0: التناقض.
1: نعم بالفعل.
0: جميل. طيب شهاب، يعني ممكن من خلال التنوع الكبير اللي انت ذكرته قبل شوي، من خلال المدارس اللي موجودة في دول الابتعاث، انا اعتقد ان اليوم شهاب حاول قدر الامكان انه يكون خير سفير لسلطنة عمان، وفعلا هذا اللي انت اثبته على مواقع التواصل الاجتماعي. خبرنا كذا عن المشاركات اللي انت شاركتها هناك، وكذلك ايضا وجهات النظر المختلفة من مثلا احد من الدول الاخرى عن سلطنة عمان.
1: طبعا من أبرز المشاركات هي أولا كوني أني أنا أدرس حاليا منهج البكالوريا الدولية، وهو يعد من أصعب المناهج المدرسية حول العالم. والجميل في هذا المنهج بأنه لا يركز فقط على الناحية الدراسية بل على من الناحية الشخصية أيضا. فمن متطلبات هذا المنهج بأن يعني يجب علينا أن نكمل 200 ساعة في العمل التطوعي.
0: جميل.
1: وأيضا يجب عليك أن تمارس شيء يفيد صحتك البدنية والذهنية، فهذا الشيء بحد ذاته شيء جميل. لربما قد يكون صعب أنك أنت توازن ما بين كل هذه الأمور، ولكن المخرجات التي سوف يعني تخرج بها عظيمة وكبيرة.
0: جميل. ودي كذا شوي أدخل وأغوص في الرحلة اللي خاضها الشهاب من خلال مثلا تجربة تطوعية تذكرها حاليا أو شيء كذا يعني يختص بهذا الموضوع، دخلنا وعيشنا الأجواء اللي انت عشتها هناك.
1: والله أنا بصراحة أكملت هذا المتطلب من خلال زيارتي لدار العجائز.
0: جميل.
1: بشكل أسبوعي، فكل يوم ثلاثة أو أربعة كنا نزور بيت العجائز، نجلس مع كبار السن، نقضي وقت معهم، نتحدث معهم، لأنه أحيانا أو هناك في الخارج نظرتهم مختلفة نوعا ما عن كبار السن. نحن مثلا في عمان كبار السن عادة ما يكونوا في بيوتنا أجدادنا وغيرهم، ولكن في الخارج هناك عندهم يعني مراكز مؤهلة لاستقبال كبار السن. فنعم قد يوفروا كل ما يحتاجونه، ولكن في نفس الوقت أحيانا قد يفقدوا الناحية الاجتماعية. فلذلك نحن نزورهم ونتحدث معهم ونكون صداقات مع كبار السن هناك، بحيث أنه تهون عليهم مسيرتهم في, في, في دار كبار السن.
0: صديق كونت معه صداقة من هناك
1: في شخص كان اسمه إليسيو. هذا الشخص يعني مثقف جدا، كل ما أجي يكون ماسك كوكب الأرض المجسم ونجلس مع بعض، ويقول لي المناطق أو البلدان ويشرح لي القصص، ودائما يسألني أنت من وين. هو ينسى يعني، فدائما يسألني أنت من وين، أقول له من سلطنة عمان. وأيضا من القصص يعني المحزنة أنه أحيانا يعني تتعود على وجود شخص معين، ولكن مثل ما ذكرت لك هو يعني دار كبار السن، فأحيانا نفقد ناس كانوا معنا هناك. ولكن هي هذه الحياة، يعني شعور أنك أنت تخرج من المدرسة وتعمل في هذا المكان، وأنت تعلم لربما هذا المكان سوف يكون مكانهم الأخير.
0: بالضبط.
1: فهو شعور بالمسؤولية، وأيضا يعطيني نوع من السعادة بأن نحن هناك لنجعل أوقاتهم أوقات طيبة قبل رحيلهم.
0: نعم.
1: فشعور غريب هو، ولكن في نفس الوقت تحس بالاطمئنان نوعا ما بأنك أنت عملت شيء في هذه الأرض.
0: يعني نقدر نقول أن الشهاب قدر أن هناك يعمل بصمة.
1: نحاول دائما أن نترك بصمة حيثما نكون.
0: جميلة. طيب خبرنا أيضا يعني خلال وجودك هناك، هل كان في تساؤلات مثلا عن سلطنة عمان وعن العادات والتقاليد العمانية؟
1: أكيد أكيد، نحن في بيئة ثقافية متعددة. فعندنا دائما فعاليات الواحد أو الشخص يقدر أن يبرز في هويته، فكنا دائما أنا وزميلي الحواري في هذه المناسبات نخرج بالدشداش العماني والبشت العماني، فدائما يكون ملفت للنظر، دائما يكون مختلف جدا. فدائما يأتونك الناس ويسألوك أسئلة عن بلادك، وفي هذه البيئة الثقافية المتعددة دائما ما يبدأ السؤال من أين أنت، كيف بلادك، كيف الأوضاع هناك. فأن تكون في هذا المكان كسفير وتشرح ما بوطنك، هذا بحد ذاته شعور جميل جدا. ودائما في عندما يأتي الموضوع لبلداننا دائما أحمد ربي على نعمة السلطنة. عندما أسمع زملائي بعضهم يعني يشتكون من بعض الأمور بعض الأمور قد يعني لا نركز عليها هنا في السلطنة، ولكن هي أمور كبيرة في البلدان الأخرى كالصحة كالدراسة. نحن والله الحمد هنا في عمان الصحة مجانية والدراسة مجانية، ولكن هناك هذه مشكلة كبيرة تواجه العوائل وغيرها من الأمور. فالحمد لله يعني على نعمة الأمن والأمان كل ما نحن فيه الآن.
0: بالضبط، الحمد لله أكيد على نعمة سلطنة عمان. طيب شهاب خبرنا، أنا حسيت أنك أنت يعني فجأة ظهر شهاب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فهل كان قرار مفاجئ من شهاب أنه ينقل الصورة، أو كان مثلا شيء مخطط له من السابق؟
1: طبعا أنا بدأت من فترة في السوشيال ميديا، بدأت ولكن كل تركيزي كان في الفروسية. بدأت في الفروسية، وشيئا فشيء بدأت أنزل عن الخيول ويعني جولاتنا. واكتشفت بأنه أو بعد فترة توصلني رسائل من ناس يسألوني عن الفروسية ويسألوني عن الاسطبلات وغيرها من هذه الأمور، فحسيت أنه الناس تهتم. يعني السوشيال ميديا يترك أثر كبير في المجتمع، أنا ما كنت أعرف هذا الشيء. من بعد ما بدأت في هذا المجال بدأت أيضا في مجال الرماية بالقوس والسهام، واستوعبت بأني أنا أريد أترك أثر في هذا المجال، أريد الناس تعرف أكثر عن الرماية، أريد الناس تعرف أكثر عن الفروسية، أريد أشجع الناس على هذا الشيء. فبدأت أنزل بشكل خلنا نقول أسبوعي عن الفروسية، عن جولاتنا، عن كل هذه الأمور. فولله الحمد يعني حققت إقبال كبير على هذه المقاطع. وبعدها جاء القرار، أو لا يعني عذرا منك، الفروسية كانت تمثل جانب واحد من شخصيتي. حسيت أني أنا ما هذا يعني الحساب كله يرتكز على الفروسية
0: جانب واحد
1: وما أنا يعني شخصيتي أو يعني كمحب للفروسية أحب أشياء كثيرة أيضا. كنت أحب التقديم، فكنت أقدم على مستوى السلطنة في المحافل، وأيضا أحببت أني أنا أشارك الناس هذا الجانب. فأصبح الحساب من حساب متعلق بالفروسية إلى حساب متعلق بالشهاب.
0: نعم.
1: فكانت هذه خطوة غيرت مسار السوشيال ميديا عندي. وطبعا من بعدها بدأت رحلتي في الابتعاث، وقررت بأني أنا أريد أن أبدأ بشيء مختلف. قبل الابتعاث طبعا بدأنا أنا وزملائي شركة تسويقية
0: جميل
1: كنا نعمل فيها اسمها AI Factory. بدأنا في الصف 11 تقريبا، وهذه الشركة ساعدتنا كثير في فهم منصات التواصل الاجتماعي. فاللي كنا نعمله طبعا في هذه الشركة بأن نحن نستلم هذه الشركات ونوفر لهم كل ما يحتاجونه لحملاتهم، سواء كانت الحملات التسويقية أو غيرها من هذه الأمور. فبصراحة فهمت السوق وفهمت منصات التواصل الاجتماعي، فهمت كيف المقاطع تنتشر، واكتشفت بأنه أكثر المقاطع انتشارا ولها أثر هي المقاطع التي تظهر فيها وجهك، لأن الناس تشوفك أنت كشخص، أسلوبك، كلامك، ليست مقاطع عابرة، مقاطع مقصصة ويعني فيها موسيقى.
0: يعني مش المقاطع اللي الواحد يشتغل عليها يومين أو ثلاثة أيام.
1: بالضبط، مقاطع تظهر فيها شكلك، الناس تعرفك أنت كشخص. وقلت أنا أريد أترك أثر طيب، فأريد أوصل لأكبر شريحة ممكنة طبعا. فاستعملت هذه الطريقة بحيث أني أنا أبدأ الفلوجات هذه، وعندما تظهر وجهك أيضا تتكون علاقة ما بينك وما بين المشاهد. فلله الحمد يعني أول ما ابتعثت في المطار بدأت أول سلسلة لي، سلسلة رحلة مبتعث. وهذه السلسلة والله الحمد حققت إنجازات كبيرة، ملايين المشاهدات وأثر كبير جدا. وهذا هو الهدف، هدفنا ما هي المشاهدات ولا هي المتابعين، هدفنا هو أن تصل رسالتنا لشباب عمان بأن الفرص موجودة وحاضرة. فلله الحمد تحقق هذا الهدف. ونعم.
0: طيب على طاري هذا الموضوع، يمكن من ضمن المقاطع اللي هي لافتة أمانة شهاب، مقطع اللي فزت فيه كأفضل ممثل دبلوماسي في مؤتمر الأمم المتحدة. نتكلم عن هذه المشاركة وأيضا هذه التجربة، إيش اللي كانت تمثل بالنسبة لشهاب؟
1: تجربة فريدة من نوعها. يعني تخيلوا يعني دول العالم كلها أو معظمها تجتمع تحت سقف واحد. شعور يعني مليء بالمسؤولية. يجب عليك في هذاك في تلك اللحظة بأنك تتحدث بطريقة تناسب الجميع، بطريقة دبلوماسية، وتكون صداقات مع الجميع هناك. فطبعا الهدف من هذا المؤتمر بأنه نحن نقدم حلول لمشاكل تواجه دول العالم. فبصراحة استفدت كثير ولله الحمد، وفقنا الله وحققنا يعني ذلك اللقب. وبإذن الله تعالى نطلع إلى المشاركات المختلفة.
0: كان على مستوى الطلبة ولا؟
1: كان على مستوى أكبر. نعم.
0: جميل. جميل، يعني مش على مستوى مثلا الدبلوماسيين أو غيره وكذا، ولكن هو أنا أعتقد كتدريب كان صح ولا؟
1: على مستوى الدبلوماسيين أيضا.
0: على مستوى
1: طلبة الدبلوماسيين.
0: طلبة الدبلوماسيين يعني. جميل، يعني أنا أعتقد هذه التجربة يعني قدرت أنها تغير من الشاب، لأن أعتقد أن دخول الشاب هناك ما جاء بس أنه كاختيار شاب وانتهى الموضوع، ولكن كان في تدريب وكان في أيضا اجتهاد جدا كبير، لأن اليوم أنا تفكيرك الدبلوماسي يختلف عن التفكير العادي وانت عارف هذا الشيء.
1: بالفعل كانت في تجهيزات طويلة لهذا المؤتمر، بحوث أوراق عديدة، كان يجب علينا أن نبحث عن كل ما يتعلق بالدول الذي نمثلها، ويعني تعرف كل المشاكل التي تواجه هذه الدول وكيف تتغلب عليها. فالرحلة ما كانت سهلة، ولكن الحمد لله خرجنا من ذلك المؤتمر بفائدة كبيرة وبلقب نفتخر فيه بأنفسنا وبوطن بأكمله
0: بإذن الله تعالى. إيش اللي غير من شهاب من خلال هذه التجربة؟ يعني شخصية شهاب هل كانت هي مثل الشخصية السابقة قبل رحلة الابتعاث؟
1: لا كانت مختلفة طبعا، تغيرت كثيرا. تعلمت بأنه مهارة الاستماع هي أهم مهارة ممكن أن يعني تكون عند الشخص. عندما تستمع للناس، الناس يعطوهم ثقتك وتكون في علاقة ما بينك وما بينهم وتستفيد كثيرا. أنا في السابق كنت دائما يعني
0: المتحدث
1: وعندما نكون في فريق معين بالعادة أنا يعني بديهيا أني أنا أمسك هذا أو يعني نكون جزء من تنظيم هذا الفريق، ولكن كنت من النوع الشديد نوعا ما، القائد الصارم. فما كنت أسمع كثير للناس اللي حولي، ولكن أثناء رحلتي في الابتعاث والمؤتمر هذا تأكدت بأنه استماعك لفريقك هو أهم مقوم للنجاح.
0: أنا أعتقد ضروري ترجع مرة ثانية شهاب لنفس الفريق على أساس
1: بالفعل
0: اللي صار.
1: بالفعل لازم يجب علينا نعتذر عليهم بعد ونعزمهم.
0: جميل. طيب إيش أبرز الصعوبات اللي مر فيها شهاب من خلال الرحلة بالكامل؟
1: من أصعب الأمور بصراحة هي الموازنة ما بين كل هذه الأمور، سواء كانت السوشيال ميديا، الدراسة، الأعمال التطوعية، لأنه نحن كنا ننتهي من المدرسة على الساعة 6 تقريبا مساء، فبعدها نتعشى للساعة 7، ومن ثم تأتي كل هذه الأمور من سوشيال ميديا ومن مذاكرة وامتحانات. ففي البداية يعني حسيت بنوع من الصعوبة في التأقلم وتنظيم الوقت، ولكن والله الحمد تعلمت أو يعني وظفت المهارات اللي اكتسبتها من برنامج رواد عمان أثناء تعلمي وتدريبي هناك، ولله الحمد حصلت على طريقة بحيث أني أنا أوازن كل هذه الأمور وأنجز كل منها بطريقة يعني فعالة.
0: جميل. ذكرى ما زالت مرتبطة بذاكرة شهاب لما نقول رحلة الابتعاث؟
1: والله أتذكر أو أذكر موقف معين، لأنه أحد من الطلبة كان فنلندي، أيوة كان فنلندي، جاء وقال لي شهاب كيف يتي؟ قلت له إيش تقصد بالضبط؟ أنا ما استوعبت وقتها يعني. قال لي مارينا تيتي المستدامة. قلت له أيوة، كيف تعرف عن مدينة تيتي المستدامة؟ قال لي أنا بحثي عنها. فقلت سبحان الله، في بعض الأمور نحن ما ندركها في السلطنة كمواطنون، ولكن صدى هذه المشاريع قد تصل إلى العالم بأكمله. فهذا الطالب السويدي زميلي عمل بحث كامل عن مدينة يدي المستدامة، وأنا بصراحة كانت عندي خلفية بسيطة عن المدينة، كنت أشوفها وأنا رايح قصر البستان والسيفة يعني.
0: أيوة.
1: فسبحان الله يعني أتذكر هذا الموقف ودائما أضحك بأنه كيف يعني صدى هذه الأمور قد تنتشر للعالم بأكمله.
0: بالضبط. ودائما أنا أعتقد أن وجودك هناك في هذه الرحلة في اعتقادي أن يزيدك نوع من الشعور بالفخر والاعتزاز كونك كعماني موجود في دول الابتعاث ضمن كثير من دول العالم الموجودين حواليك.
1: نعم، عمان دولة مختلفة، ونحن محظوظين كوننا نحن عمانيين. ف دائما عندما تشرح عن بلادك ما يعني صعب بأنك أنت تلقى أشياء سلبية. طبعا السلبيات دائما موجودة في كل بلدان، ولكن مقارنة بالكثير وعندما نسمع من زملائنا دائما أحمد رب العالمين على هذه النعمة، والله الحمد
0: لله الحمد. رحلة القادمة للشهاب وين بالضبط؟ يعني أنت ما شاء الله دخلت في شتى المجالات، ولكن هل راح تثبت لمجال معين ولا تحس إن في شيء جديد ممكن يجرب شهاب؟
1: في شيء جديد إن شاء الله، ترقبوا الأسبوع القادم. من أكبر يعني المبادرات الشبابية على مستوى السلطنة سوف تدشن، متحمس كثيرا لتدشين هذه المبادرة، ونتمنى منكم كل الدعم. البدايات صعبة بالتأكيد، ولكن أنا على يقين بأنه هذه المبادرة سوف تكون لها أثرها الطيب، لأنها متعلقة بالشباب وهدفها هو الشباب، يعني من الشباب وإلى الشباب المختصر.
0: جميل.
1: فترقبوا إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى أنا بيجيب لكم العلوم يا جماعة. شكرا لك يا شهاب وجودك اليوم معنا عبر الأثير، وأيضا على هذه الكلمات الطيبة، شكرا لك.
1: الله يحفظكم، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: يعطيك العافية. إذن مستمعينا راح نطلع وياكم لفاصل، من بعد أكيد لنا عودة.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

تواصلنا وياكم مستمعين لآخر لحظات برنامجنا لهذا اليوم. كل ما نتمنى أنكم استانستوا واستمتعتوا وأيضا تونستوا معنا من خلال محطاتنا وفقراتنا. شكرا لكل من استمع علينا وشكرا أيضا لكل من تواصل معنا عبر الواتساب، وأيضا شاكرين لوجودكم معنا ومعاكم في طرقاتكم ومشاويركم الصباحية. ختاما تقبلوا تحياتي أخذكم شيماء السيابية في تقديم وإخراج وإعداد البرنامج، من الكواليس والمرئيات كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: جميلة أفهم. عيش حياتك.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك شبيبة وخليك شبابي.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شغال.

0: خليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
5: أهلا ومرحبا بكم جميعا في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تحتفي باليوم العالمي للاعتماد 2026 تحت شعار الابتكار والثقة والاستدامة قوة الاعتماد، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والخاصة. المدينة الطبية الجامعية تحقق إنجازاً وطنياً نوعياً في جراحات الأورام الدقيقة. سلطنة عمان تسجل ارتفاعاً في الإيرادات العامة الفعلية للسنة المالية 2025 بنسبة 8% لتبلغ نحو 12 مليار و122 مليون ريال عماني. الحساب الختامي للأداء الفعلي لميزانية 2025 يشير إلى أن الإنفاق العام بلغ 12 مليار و583 مليون ريال عماني، مسجلا زيادة بنسبة 7% عن المعتمد. الميزانية العامة للدولة تسجل عجزا ماليا بنحو 461 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025. الدين العام يستقر عند 14.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025 مع تلبية جميع الاحتياجات التمويلية وتنفيذ عمليات إدارة الاتزانات أو إدارة الالتزامات دون زيادة في إجمالي الدين. انطلاق مؤتمر الصمود 2026 لتعزيز جاهزية المؤسسات واستمرارية الأعمال. انطلقت اليوم أعمال هذا المؤتمر لإدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وسبل تعزيز مرونتها واستدامتها في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لحلقة اليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا لمزيد من الموضوعات والعناوين نقرأها، نحللها، نجيب عن كثير من التساؤلات من خلال ضيوفنا في حلقة البعد الخامس.

0: يا هلا وحياكم من جديد مستمعينا الأكارم، مرة أخرى نرحب بالجميع في هذه الرحلة المسائية من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. إحنا على مدى ساعتين نحاول أن نقترب من مختلف العناوين، الموضوعات، المضامين اللي ربما نختار منها الأبرز لنكون قريبين من ذائقة المستمع، ونقدم المعلومة ونناقش ونحاور ونبحث عن الإجابات من خلال المختصين أو أصحاب الأعمال. وبالأمس قرأنا أن غرفة تجارة وصناعة عمان تطلق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري. فعلا هذه النسخة كانت يوم أمس الأحد من برنامج الامتياز التجاري تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد، بحضور أيضا عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمكرمين كذلك. يأتي هذا البرنامج في إطار التوجيهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. مزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج وأهميته وما يحمله من أبعاد ينضم معنا عبر الاتصال هاتفيا المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس الغرفة ورئيس مركز الامتياز التجاري. مساء الخير، يا هلا وسهلا فيك المهندس.
1: مساء النور أخي حفيظ، ومساء الخير لجميع المستمعين إذاعة الشبيبة.
0: حياك الله، يا مرحبا وسهلا فيك في البعد الخامس. في البدء المهندس، ماذا نقصد بالامتياز التجاري؟
1: طبعا أخي حفيظ، يقصد بالامتياز التجاري أو ما يعرف بالفرانشايز هو استنساخ لمشاريع تجارية ناجحة يستطيع منه صاحب العلامة أو صاحب الشركة بحقوق استخدام هذه العلامة على المستوى، طبعا نتكلم الداخلي، من محافظة إلى محافظة أو من ولاية إلى ولاية، وأيضا استخدام هذه الحقوق لاستخدام هذه العلامة التجارية على مستوى الإقليمي والمستوى الدولي. يمكن اليوم احنا مجموعة كبيرة من العلامات التجارية يعني العالمية موجودة معنا في عمان في مجال المطاعم والمجال العطور، هذا تعمل بنظام الامتياز التجاري. مستثمرين عمانيين أو مستثمرين أجانب قاموا بشراء حقوق الامتياز التجاري من هذه العلامات، وهي موجودة معنا من فترة طويلة في عمان، فهذا يسمى الامتياز التجاري.
0: جميل.
1: مش الشركة العالمية استثمرت مباشرة في كل دولة، لا، هو مجموعة من الشركاء قاموا بالاستثمار في هذه العلامة التجارية.
0: جميل.
1: المقصود بالامتياز التجاري العماني هو بالعكس، هو شركات عمانية للتوسع على المستوى المحلي وأيضا الإقليمي والعالمي.
0: جميل. طيب عندما نتحدث عن هذا البرنامج، لماذا تراهن الغرفة غرفة تجارة وصناعة عمان على هذا النموذج لدعم الشركات العمانية؟
1: طبعا أخي حريض، أهمية أن يكون حصة للشركات العمانية والعلامات التجارية العمانية على المستوى المحلي وأيضا تكون لها حصة على المستوى الإقليمي والدولي أهمية بمكان. معنى كثير من كانت العلامات التجارية العمانية كانت تصلهم طلبات لشراء حقوق الامتياز التجاري. المرحلة انتقالهم من شركة عادية أو شركة معها علامة تجارية ناجحة للانتقال للمراحل الثانية تحتاج إلى خطوات كثيرة، ومن أهميته هو إصدار الأمور المرتبطة بالأدلة التشغيلية، وهي مجموعة من المستندات، هي المستندات القانونية، أسلوب التشغيل، أسلوب التسويق،
0: نعم،
1: أيضا حوكمة هذه الشركات. هذا جاءت فكرة الامتياز التجاري ومبادرة في غرفة تجارة وصناعة عمان وعملنا حوكمة إنه يكون معنا مركز مختص للامتياز التجاري، وجمعنا جميع أصحاب المصلحة من غرفة تجارة وصناعة عمان، هيئة مؤسسات صغيرة متوسطة الريادة، وزارة التجارة، بنك التنمية، وأيضا ممثلين من جامعة سلطان قابوس لإدارة هذا الملف. مش تكون إدارة مؤسسية واحدة، هو تكامل لمجموعة من المؤسسات الحكومية تعمل لمصلحة العلامات التجارية العمانية للانتقال من هذه المرحلة إلى مراحل أفضل.
0: طيب المهندس، النسخة الخامسة من هذا البرنامج، إيش الأشياء التي قد تميز هذه النسخة عن سابقتها؟
1: طبعا أخي حفيظ، حم بدينا ببداية بسيطة، كانت انطلاقة في 2023 في شهر فبراير.
0: نعم.
1: بدينا بنسخة تعريفية نعرف أصحاب العلامات التجارية ما هي أهمية الامتياز التجاري، كيف ممكن هم يستفيدوا فيه، ما أهم الاشتراطات الموجودة. واجهنا كثير من التحديات، أصحاب العلامات التجارية ترغب في عملية التوسع بالطريقة التقليدية وهي فتح فروع، بينما الامتياز التجاري يسمح لهم بفرصة التوسع بشكل أوسع. يعني إذا كان بالطريقة التقليدية أنك تفتح فرع أو فرعين أو 10 فروع في السنة، الامتياز التجاري يتيح لك توصل إلى 100 فرع في السنة بنظام الامتياز التجاري. انتقلنا للمرحلة الثانية، أخذنا 6 شركات كمرحلة تجريبية. انتقلنا للثالثة، زدنا عدد علامات هي 23 شركة. انتقلنا للمرحلة الرابعة واللي كنا الحين نهايتي هي 25 شركة، الحين طبعا 26 شركة. إيش الرؤية؟ معنى رؤية أن لازم في 2030 الهدف المركز أن معنا 300 شركة عمانية تقوم بعملية بيع حقوق الامتياز التجاري على المستوى المحلي والمستوى الدولي. بهذه إجماليات مبيعات ما نتمناه وما نخطط عليه، إجماليات مبيعات هذه الشركات بحدود 1 مليار ريال عماني. طبعا هذا المبيع بتكون داخلي وخارجي من مجموعة من العلامات، وأيضا القيمة السوقية مهمة كثير أن قيمة السوقية لهذا العلامات تكون بمليار ريال عماني. كثير من الشركات طبعا ياسين نتكلم في بداية 23 كانت تقصلهم عروض لشراء حقوق الامتياز التجاري أو العلامات التجارية 100% من دول الجوار أو المناطق الدولية. في علامات كانت تقيد ب 100,000 ريال عماني، اليوم مع دخولها البرامج وبيع حقوق الامتياز التجاري وصلت قيمة السوقية إلى أكثر من 1,000,000 ريال عماني، وهذه شركات بسيطة جدا. يعني تكلم عن مبيعات كانت في بداياتي عن 40,000، اليوم مبيعات يطوف 1,500,000 ريال عماني، ومعنا تطلعات أنها توصل إلى 6 مليون و7 مليون خلال قادم الوقت.
0: طيب المهندس، أشرت في حديثك تقريبا أن البرنامج يستهدف تطوير قرابة 26 علامة تجارية عمانية، إيش هي المعايير لاختيار هذه العلامات؟
1: طبعا احنا استلمنا من بداية البرنامج إلى اليوم هذا أكثر من 3,000 طلب من علامات تجارية عمانية.
0: كم طلب؟
1: أكثر من 3,000 طلب
0: ما شاء الله. نعم.
1: لعلامات تجارية عمانية تقوم بعملية توسع. طبعا احنا بدينا ببدايات بسيطة، في النسخة الأولى كنا نقول أي علامة تجارية عمانية لديها الرغبة في التوسع تجي معنا وتسجل ونبدأ نأخذ في عملية التقييم. طبعا احنا ياسين نتكلم نتعامل على مستوى منطقة، هناك تنافسية وأيضا معايير دولية. رفعنا المستوى أن أقل شركة لازم معاها فرعين،
0: نعم،
1: شغالة لمدة 2 سنين، تحقق أرباح مالية، هذا أقل يعني متطلبات رئيسية في الدخول برنامج معانا للتأهيل عن طريق المركز. اليوم احنا نستلم شركات معها 20 فرع، 15 فرع، زاد النمو في عملية الفكر وأيضا تغيير ثقافة الامتياز التجاري، لأنهم لديهم توصلهم رغبات في عملية التوسع بس ما عندهم القدرات. هذا المركز ايش يقوم دوره؟ يقوم أيضا بتأهيل الشركات، أيضا مساعدة في إعداد العقود اللي هي كيف هي حقوق أو النسبة اللي بيأخذونها من بيع حقوق الامتياز التجاري، وأيضا في الاستدامة. إضافة إلى التسويق، اليوم حنا سيدي نتكلم عن هذا المركز يقوم بالتسويق طبعا على المستوى الدولي. اخترنا مجموعة من الدول اللي زرناها خلال المرحلة الماضية، وأتكلم من في شهر مايو كنا في جمهورية الهند ومجموعة من العلامات التجارية وقعت، وافتتحنا مجموعة من العلامات التجارية في نيودلهي. محطتنا القادمة هي جمهورية مصر. حطونا نشارككم بعض الأرقام اللي احنا نفتخر فيها يعني أو صفحة. كمركز الامتياز التجاري معنا علامة تجارية هي مخرجات النسخة الثالثة، اليوم وقعت 4 عقود دولية. معنا مخرجات النسخة الثانية شركة وقعت في 6 دول وأول عقد لها في الدخول للسوق الأمريكي، وكان المستثمر الأمريكي يوم أمس موجود معنا ووضع خطة اللي هي موجودة عرض أمام الجميع والحضور الجميع اللي هي خطة التشغيلية لهذه العلامة التجارية ووصولها إلى 100 فرع في خلال 5 سنوات القادمة. طبعا احنا دائما كنا مستقبلين العلامات الأمريكية، اليوم لا بالعكس، على الأقل هذه أول شركة دخلت إلى السوق الأمريكي، هي بوابة لشركات عمانية أخرى ممكن تحذو نفس هذا الحذو والوصول إلى الأسواق الأمريكية. أيضا شركة عمانية مخرجات النسخة الثالثة وهي مختصة في مجال العطور وقعت في 6 دول، وكان توقيعها إلى أول طبعا العقد السادس أو الدولة السادسة هي جمهورية الإكوادور، كان يوم أمس التوقيع الفعلي، وأيضا ظهور المستثمر الإكوادوري ووضع خطة العمل فيها. شركات عمانية أيضا يعني ياسين نتكلم بدأت معنا 23 مبيعات أقل من 38,000 ريال عماني، برأس مال أقل من 18,000 ريال عماني، اليوم يطافوا 1 مليون والقيمة السوقية إلى أكثر من 1,000,000 ريال عماني.
0: جميل، أختم هذا الحديث بهذا السؤال، هل ترون أن العلامة التجارية اليوم العمانية أصبحت قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا أستاذ المهندس؟
1: احنا نقول طبعا العلامة التجارية العمانية قادرة على توسع متى وجدت الإمكانيات والمعرفة والقدرات والتمكين من سواء المركز أو من الجهات الثانية الداعمة سواء الحكومية أو الخاصة. احنا امس وقعنا 62 عقد في 7 دول. معنا وقعنا في طبعا المستوى المحلي وسلطنة عمان مجموعة من العقود. وقعنا مجموعة من العقود في المملكة العربية السعودية، مجموعة في عقود في دولة قطر، وقعنا عقد في الكويت، وقعنا مجموعة كبيرة من العقود في باكستان وأيضا عن محافظات مختلفة، باكستان، أمريكا، وأيضا الإكوادور. تضردنا مجموعة كبيرة من الطلبات لشراء حقوق الامتياز التجاري. معنا الحين على طاولة المفاوضات أكثر من 150 عقد للتفاوض هذه العلامات التجارية العمانية. نقول طبعا في شركات لا تنطبق عليها الاشتراطات في الدخول في البرنامج معنا بشكل مباشر، ولكن احنا ممكنين لها. معنا شركات بدأت يمكن من 6 شهور 7 شهور وباعت ايضا حقوق الامتياز التجاري على المستوى المحلي وايضا على المستوى الدولي.
0: كل التحية لك.
1: هذه دعوة. نعم. هذه دعوة لجميع المؤسسات للعلامات التجارية طبعا المشاركة، وايضا قدوم الى غرفة تجارة صناعة عمان ممثلة في المركز للدعم والتنكيل.
0: أساكم على القوة، يعطيكم العافية، موفقين للخير. المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة عمان ورئيس مركز الامتياز التجاري، تحية لك مهندس.
1: شكرا.
0: يعطيك العافية. إذا مستمعين الأكارم، مثل هذه المبادرات واستمرارها يبقى الرهان الحقيقي على الابتكار وجودة المنتج وقدرة رواد الأعمال العمانيين على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بثقة واستدامة. فاصل قصير وبعدها راجعين في البعد الخامس، ابقوا معنا.
2: إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة.

0: إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذه اللحظة من عمر برنامج البعد الخامس، لقاء يومي يجمعنا بكم من الأحد إلى يوم الخميس عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة، وفي ظفار 98.5، وأيضا يتابعنا على منصة إكس وعبر أيضا اليوتيوب. فمرحبين بالجميع في هذا التواصل من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. على مدى ساعتين احنا نحاول ان ناخذ كل ما هو جديد في الساحه المحليه. والان مباشره نذهب الى مؤتمر اداره المخاطر والازمات واستمراريه الاعمال، مؤتمر الصمود في نسخته الاولى، والذي اقيم صباح اليوم تحت رعايه معالي يوسف قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئه العامه للمناطق الاقتصاديه الخاصه والمناطق الحره. ولكن هذه المره نذهب مع ضيفه هذا الملتقى والمؤتمر عبر الاتصال هاتفيا، الأستاذة أسماء الصبحي من المملكة العربية السعودية، وهي خبير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة أسماء.
1: يا أهلا فيك أستاذ
0: حفيظ، حياك الله. الله يسعدك. طمنينا كيف أجواء المملكة هناك والأهل؟
1: والله الحمد لله جميع بخير ونعمة، يعني وحصلنا على الفرصة نهاليدي كمان نشوف الشعب العماني ونطمن عليهم في نفس الوقت. الله يعطيكم العافية.
0: الله يسعدكم. ما أعتقد إلى هذه اللحظة ما زال المؤتمر مؤتمر الصمود يعني في يواصل أعماله، المحاكاة والهاكاثون وغيرها من الأمور، لكن دعيني شوي أقف أستاذ أسماء حول الورقة اللي قدمتها بعنوان حوكمة إدارة استمرارية الأعمال لسلاسل الإمداد. لماذا هذا الاختيار لهذا العنوان؟
1: وشي شكرا لك أستاذ حفيظ، وحصل لنا شرف يعني ملاقاتكم في المؤتمر وتناقل الخبرات مع جميع الخبراء داخل المؤتمر أيضا. ونشكر كمان من هذا المنبر أكاديمية جبرين العلمية على هذه الدعوة الكريمة وشركة درع العالمية. ركزت في ورقة العلمية على الحوكمة لأن التضامن دائما والتشارك والتنسيق بين جميع الجهات الممكنة للصمود هو ما يدعم الصمود بشكل أول. فلما تحدث الأزمة السؤال الأول لا يكون ماذا نفعل، ولكن من الذي يفعل أو يقوم بهذا العمل لتعزيز الصمود. فكان المهم جدا تسليط الضوء على الحوكمة داخل المنظمات أو على المستوى الوطني لتعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية، وأيضا الإطار الوطني لصمود سلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطني. كان من الضروري أيضا أن أفطر دروس المستفادة داخل هذا الإطار الوطني وعرضه

0: في حال حدوث الأزمات لا قدر الله. فهي البذرة الأساسية لما توجد عندك السياسات والإجراءات والأطر المحوكمة لعملية الصمود داخل المنظمة، هنا يأتي بعدين دور الخطط ودور تجهيزات ودور إيجاد الموردين البديلين والمنافذ البديلة للمنافذ الرئيسية. هي مجرد مكملة لبناء لبنة أساسية وهي الحكومة. لما نجي نبني الصمود داخل المنظمات، إحنا ما نبني فقط لليوم أو للمستقبل القريب، إحنا نبغى نبني منظمات تكون أعمالها مستدامة في الصمود. وعشان نحصل على هذه النتيجة لازم يكون عندنا نظام حوكمة متكامل وداخل المنظمة، ويتم قياسه بشكل دوري للتأكد أن جميع الأدوار والصلاحيات فعلا تطبق على أرض الواقع وليست فقط موجودة داخل الوثائق.
1: جميل. طيب أستاذ أسماء، في حال تعطل لا سمح الله أحد الموردين الرئيسيين أو إغلاق أحد المسارات اللوجستية، هنا إيش الخطوات التي يجب أن تكون جاهزة مسبقا لتقليل الأثر التشغيلي من اعتقاد في اعتقادك؟
0: مثل ما ذكرت، التجهيز مسبق دائما. احنا وقت الازمات نستجيب بناء على تجهيزات سابقه تم تاكيدها. فاحنا عندنا اداره المخاطر للموردين الخارجين هي من اساسيات بناء الصمود، معرفه المواقع الجغرافيه المتكتله للموردين المستعين بهم خلال العمليات التشغيليه الطبيعيه، وإيجاد موردين بدلاء، وهذا كله يتم في أوقات الرخاء. بناء سلسلة متكاملة لعملية إيجاد الموردين وأيضا إيجاد المسارات البديلة للنقل، فهي عملية متكاملة لا تبدأ فقط من المورد ولكنها سلسلة متكاملة عن طريق إيجاد أيضا المنافذ سواء البرية أو البحرية، وليس فقط البرية والجوية، وليس فقط عن طريق الموانئ فقط. فإيجاد هذه الحلول، الحل ما يكون أن إحنا مثلا نبني ميناء جديد، ولكن إحنا نوجد مسارات جديدة مثل ما استعرضنا اليوم في المؤتمر اللي هو إطار أو مشروع ربط السكة الحديدية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. هو مسار جديد ولكنه مسار يؤكد على الصمود، أنه ليس فقط خلال فترة معينة ولكنه ترتيبات استراتيجية للمستقبل بحيث نعزز الصمود في المستقبل بإذن الله.
1: جميل. عندما نذهب أستاذة أسماء، كيف يمكن للمؤسسة اليوم أن تقيس نضجها في مجال استمرارية العمل؟ هل هناك مثلا بعض المعايير أو المؤشرات، مؤشرات أداء يجب اتباعها أو متابعتها باستمرار؟
0: سؤال جيد، وهذا يعني فعليا ما ذكرناه اليوم، أنه لا يكفي فقط أنه يكون عندنا هيكلة واضحة وأدوار ومسؤوليات، ولكن يجب أنه إحنا نتأكد من تطبيقها على أرض الواقع عن طريق مؤشرات قياسية، مو تقيس فقط الصمود داخل المنظمة ولكن تقيس تطبيق الحوكمة داخل هذه المنظمة، يعني تطلعنا أرقام توضح لنا أن بناءنا في الصمود في هذه المرحلة يعطي مؤشرات محددة، وبناء على هذه المؤشرات يتم التحسين والتطوير على بناء المنظومة المتكاملة للصمود. فيوجد نظام متكامل داخل المنظمة، ويوجد أيضا آيزو لقياس هذا النظام عن طريق مؤشرات نضج محددة بتقييس مستوى نضج الجهة في الوضع الحالي والوضع المأمول بإذن الله، وتحدد أيضا فيها مبادرات ومشاريع محددة لتعزيز هذا الصمود.
1: أختم هذا الحديث بهذا السؤال الأستاذ أسماء، كيف يمكن تحقيق التوازن، نوازن بين الاستثمار في استمرارية الأعمال وفي الوقت نفسه تكاليف التشغيل خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
0: سؤال جميل جدا. دائما المنظمات خلينا نقول الربحية تطلع دائما إلى خدمة الكاستمرز زي ما يقولوا، أو إلى تطوير المنتجات اللي بيقدموها للمستخدمين أو المستفيدين. التركيز هنا يكون أنه لا ما نبحث عن استثمارات جديدة أو مبالغ طائلة تدفق باتجاه الصمود، ولكن بقائك مستقبلا يعتمد على هذه الاستثمارات. وللموازنة بينها وبين النبذ خلينا نقول المالي والتجاري للجهات أو المنظمات، نبني المشاريع المستقبلية والتوجهات

0: بحيث أنها تفكر بمنظومة الصمود وبناء هذه التوجهات بناء على التفكير المبني على المخاطر. فإذا كان عندنا مشروع جديد نفكر ماذا سيسد من أو ماذا يعني التدفق اللي راح يقدمه للاستراتيجية وللمنظمة، وأيضا إيش هي المخاطر اللي ممكن تتسبب في تعطيل هذا المشروع، أو إيش هي المشاريع اللي خلينا نقول إيش هي المخرجات اللي ممكن تساعد إنه هذا المشروع يقفل بعض المخاطر لنا. فهنا مهم الموازنة إنه إحنا نبني استراتيجياتنا بمفهوم مبني على المخاطر حتى نحقق منظومة متكاملة تقوم بالتطور والتقدم بشكل مستمر، ولكن في نفس الوقت لا تعيقها أي مخاطر أو اضطرابات مستقبلية قادمة.
1: جميل، يعطيك العافية. أنا سعيد جدا بمشاركتك ووجودك بيننا وفي بلدك الثاني سلطنة عمان.
0: شاكرة لك أستاذ حفيظ، وأنا من هذا المنبر يعني أقدم يعني حبي وتقديري واعتزازي للشعب العماني الشقيق، وشاكرة لكم هذه الاستضافة.
1: الله يسلمك، يعطيك ألف عافية. كانت معنا عبر الاتصال ضيفتنا في سلطنة عمان من المملكة العربية السعودية الأستاذة أسماء الصبحي، وهي خبير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووجودها ومشاركتها في مؤتمر الصمود لعام 2026، مؤتمر إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال، وعنوان أيضا ورقة العمل التي قدمتها حوكمة استمرارية الأعمال لسلاسل الإمداد. فاصل قصير وراجعين في البعد الخامس.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعين الأكارم. احنا دائما كذا نسعد بهذا التواصل ونفتح أرقام البرنامج 2499-0000، هذا بالنسبة إلى الاتصال المباشر، وأيضا اللي حابين يشاركونا عبر أرقام الواتساب، هذا رقم الواتساب، وأعتقد هذا أسبوع الثاني ولسه ما حفظت الرقم، تكرر عليه أشواق، أشوف الرقم 947779575، إذن 947779775، هذا رقم جديد للبرنامج، وكل يوم أكرر الرقم ولكن ما أحفظ الرقم، سبحان الله عندي مشكلية في حفظ الرقم. وأتمنى كذا تدخلونا وتعطونا مشاركاتكم، تعليقاتكم، أسئلتكم، استفساراتكم. نذهب مرة أخرى مستمعين الأكارم حول أيضا جانب مهم ونسخة المهمة اللي انطلقت وكانت أيضا تحمل يعني كثير من الأبعاد، النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري. ومثل ما تحدثنا في بداية هذا اللقاء وبداية هذا الخبر، هذا البرنامج برنامج الامتياز يأتي في إطار التوجيهات أو التوجيهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين كثير من الجوانب، أهمها بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا، ومزيد من التفاصيل. ولكن دعوني في البدء أرحب بضيفتي في الاستوديو الدكتورة سهام الحارثي، وهي رئيس مجلس إدارة أفق للاستثمار والتطوير وعضو في مجلس إدارة الغرفة. أهلا وسهلا فيك دكتورة سهام.
3: أهلا وسهلا.
1: احنا اعتدنا انك دائما نطلق عليك مسمى مهندسة، ما شاء الله عليك في صحيح. بداية عملك ومشوارك الله يوفقكم من نجاح إلى آخر.
3: أهلا وسهلا.
1: واحنا أيضا سعداء أن يعني نخصص هذا الوقت بالتحديد للحديث عن هذا الجانب، ويعني حديث مهم عندما يصبح الأمر متعلق بالامتياز التجاري. تحدثنا أيضا في سابق الوقت عن بعض الجوانب المتعلقة بأهمية هذا البرنامج، لكن بعد أربع نسخ دكتورة، ما الذي أثبت أن برنامج الامتياز التجاري يسير في الاتجاه الصحيح؟
3: يمكن تابعته خلال المراحل اللي تطور فيها هذا المشروع أخ حفيظ. يمكن هذا المشروع أحد أهم المشاريع اللي قامت فيها الغرفة خلال الفترة الماضية، لأنه أولاً اهتم بالشركات المتوسطة والصغيرة اهتمام يعني مباشر، وكذلك يعني وصل هذه الشركات بالأسواق العالمية، أعطاها فرصة للنمو وخلق الشراكات، فتح لها أبواب. اليوم الشركات العمانية واصلة إلى ما يقارب 80 دولة في العالم كبراندات معروفة ومرغوبة من هذه الدول بمختلف قطاعاتها، يعني المطاعم، المقاهي، العطور، منتجات الصناعية، مختلف المجالات جميعها حصلت على فرصة دعم من الغرفة للوصول، ومن ثم خلاص فتحت لها كل الأبواب.
1: جميل.
3: وأصبح نموذج أيضا للآخرين والشركات الأخرى أنها أيضا يعني يا تدخل ضمن هذا البرنامج أو تبحث لنفسها عن أسواق خارجية. فهو خلق نموذج حقيقة نفتخر به جميعا.
1: جميل. طيب دكتورة، هل هناك كانت فجوة جاءت بها النسخة الخامسة لمعالجتها؟
3: ما نتكلم يعني الفجوة كانت منذ البداية لما جاءت الفكرة.
1: نعم.
3: إنه لماذا المنتج العماني أو الشركة العمانية لا تمثل في أسواق خارجية. إحنا كنا دائما نتكلم إنه ليش تبقى هذه الشركات في عمان فقط، مع إنه في أسواق أكثر، في عدد أكبر من يعني في أسواق أوسع ممكن أن تتوسع فيها. فخرج يمكن أول نسخة كانت في الملتقى العماني السعودي في 2023، وفعلا وجدت أصداء مهمة جدا وقبول من السوق السعودي، دخلت في بعض الشركات، ونفس الوقت دخلت شركات سعودية إلى السوق العماني، صار في نوع من التبادل. فصار في كل مرة يكون في هذا السؤال، كيف نختار الشركة اللي فعلا تستحق أن تصل إلى هذه، واصلة إلى مرحلة النضج أنها تخرج إلى خارج عمان. فتم اختيار شركة محايدة طرف ثالث.
1: نعم.
3: لتقدم الشركات فيها جميعها، وهي تفلتر أو تختار الشركات الأكثر نضجاً، تساعدها في عملية التسويق، تضع لها خطة مستقبلية واستراتيجية تسويقية، تشوف هذه الشركة هل أصحابها عارفين وين يريدوا يوصلوا، هل هم فعلا عندهم الإمكانية أنهم يتوسعوا خارج عمان. بمجرد ما تختار العدد هذا تدعم الغرفة في البداية حتى يقلع.
1: جميل.
3: وبعد أن يقلع يستمر.
1: جميل. طيب طيران. هل في اعتقادك اليوم أصبحنا نتحدث عن صناعة الامتياز التجاري عمانيا حقيقة يعني شيء حقيقي، أم ما زلنا في بداية مرحلة التأسيس؟
3: والله من التجربة، ومثل ما أنت ذكرت هذه وش النسخة الأولى، لو سألت هذا السؤال في النسخة الأولى أقول لك نعم إحنا نقص النبض، ولكن اليوم إحنا ما في مرحلة جس نبض، إحنا في مرحلة يحتاج أنه فعلا ننظر لمسألة الامتياز التجاري في عمان، ننقله إلى مرحلة أكبر.
1: نعم.
3: ويصبح في مؤسسة يمكن معنية بالامتياز التجاري اللي ممكن تعتني بهذه الشركة. طبعا في شراكة مع ريادة الآن، الغرفة بدأت تصنع هذه الشركات الداخلية.
1: ممتاز.
3: من أجل توسيع قاعدة هذه الشركات التي تخرج إلى خارج عمان.
1: دكتورة، بعيد عن عدد الاتفاقيات الموقعة والشراكات، إيه هي أبرز المؤشرات، مؤشرات النجاح التي تقيسون بها أثر هذا البرنامج؟
3: توسع الشركة نفسها في الدولة، يعني مثلا يعني إذا فتح فرع واحد في هذه الدولة تشوف أن السنة الثانية ثلاث فروع أو أربع فروع.
1: صحيح.
3: توسع فيها، فمعنى أنه حصل القبول وأصبح فعلا يعني مرغوب في تلك الأسواق، وبالتالي هذا يعزز يعني دوره كشركة فعلا تستحق أن تكون الامتياز التجاري عالمي.
1: عندما نتحدث دكتورة عن تحويل المشروع إلى علامة قابلة للتوسع، دعيني أتكلم ونتحدث بكل صدق، كثير من المشاريع ناجحة محليا، ولكن في كثير من المرات تفشل عند التوسع، لماذا؟
3: يا أما ما يكون السوق اللي استهدفته هو السوق اللي يقبلها كمنتج، يا أما نوعية المنتج نفسه ما تصلح لكل سوق. أنت تعرف أنه في بعض المنتجات تحتاج لها تعديل بسيط لتدخل سوق معين.
1: نعم.
3: حتى المأكولات، يعني أنت تشوف المأكولات السريعة تختلف من دولة لدولة في الطعم، لأنه الناس اللي يقبلوا مثلا في الشرق الأوسط طعم البهارات ما يقبلوا في آسيا، مثلا ما يقبلوا في أوروبا، يجب أن تخفض هذا الحدية مثلا. هذا ينطبق على مختلف الصناعات، خاصة يعني اللي لها علاقة بالذوق العام للبلد. فإذا راعى صاحب المشروع هذه العوامل ينجح في أسواق.
1: جميل.
3: ولكن أحيانا أيضا يختار السوق الخطأ اللي ما يقبل هذا الشيء أصلا، ما مرغوب ثقافيا في تلك البلد مثلا، ما ثقافته ما تتقبل هذا النوع من المشاريع فيفشل. دور الغرفة في هذا أو الشركة المعنية اللي تم تعيينها أنها تساعد الشركة في اختيار هذه الأسواق، في عمل هذه الدراسات مسبقا حتى ما يقعوا في هذا الخطأ.
1: متى تقولوا لصاحب المشروع أنت جاهز للامتياز التجاري؟
3: بعد ما يمر بالمراحل اللي عملتها الشركة حتى تتأكد من إمكانيته وقدرته على الصمود والاستمرار في الأسواق الخارجية.
1: وبالنسبة للأخطاء الأكثر اللي رصدتموها لأصحاب العلامات التجارية قبل التفكير في منح الامتياز؟
3: طبعا لما أعلن عن المسابقة تقدمت الكثير من الشركات، وبعضها حتى أفكار ما زالت مبتدئة.
1: نعم.
3: في بعضهم ما عارف هو إيش يريد يعمل بالضبط. طبعا هذه فيها مثل ما تقول منحنى تعليمي، فالشركة اللي تجي وما تفوز تعرف إيش الأسباب، يعني تعطى الأسباب اللي هي خسرت فيها هذه الفرصة، فتروح تراجع نفسها تعدل من هذه الأسباب وترجع تقدم مرة ثانية. أيضا الغرفة تعمل على مساعدة هذا النوع من الشركات، خاصة اللي فعلا عنده فكرة تستحق أنها تحصل على فرصة ولكن لم يصغها بالشكل المناسب وما أعطاها يعني حقها من الدراسة.
1: كمهتمة بهذا الجانب دكتورة، أيهما أهم من رأيك وجهة نظرك؟ هل المنتج وحده مقارنة بالأنظمة الإدارية وأنظمة الإدارة أهم من الفكرة نفسها؟
3: الإدارة هو الأعصب، يعني الإدارة ووضع الخطط الصحيحة
1: والأنظمة
3: والأهداف داخل المؤسسة نفسها، وطبعا تختلف من مؤسسة من مرحلة لمرحلة. أنت في مرحلة التأسيس إدارتك مختلفة تماما، في مرحلة التوسع لازم يكون عندك
1: رؤية
3: عقلية
1: أوسع.
3: مختلفة تماما. أيضا التسويق يجب أن يكون هناك نظرة مهمة جدا لموضوع التسويق، لأنه يعني اهتمامك بجودة المنتج وحده لا تكفي إذا لم تسوق لها. أحيانا منتجات يمكن أضعف من منتجات أخرى، ولكن بسبب الخطة التسويقية تصل أبعد من ما تصل إلى المنتجات الأخرى.
1: القيمة الاقتصادية الحقيقية دكتورة، كيف ينعكس هذا الامتياز التجاري على خلق الوظائف، تحفيز الاستثمار داخل المحافظات؟
3: يعني هو هذا التوسع، يعني من الذكاء أنك أنت تجرب تتوسع داخليا، لأنه أولا أنت درست السوق المحلي وتعرف وين في كثافة سكانية، تعرف وين في رغبة لهذه المنتجات. الذكاء أنك أنت تتوسع داخليا قبل لا تفكر أنك تخرج صح. إلى الخارج، ومن ثم هذا النوع من التوسع راح يخلق يعني مجال أوسع للعمل وبالتالي توظيف أكبر.
1: جميل. هل يمكن القول أن هذا الامتياز التجاري اللي حاليا انطلق في نسخة جديدة قد يكون وسيلة لتصدير الهوية الاقتصادية العمانية إلى الخارج؟
3: بل هو كذلك فعلا، احنا بدأنا نلاحظ أنه الكثير من الناس يعني يعرفوا عمان عن طريق مطعم أو مقهى أو أكل عماني جربوه.
1: شيبس
3: عمان أجمل سفير لعمان. اليوم في مطاعم في لندن يعني
1: صحيح.
3: يعملوا أكلات معينة بشيبس عمان،
1: نوع من أنواع القوة الناعمة.
3: نعم طبعا، بالإضافة إلى حكمة عمان في أنها زرعت في العالم كله يعني صورة عمان الدولة ذات الاستقرار السياسي والأمني الحمد
1: والسلام
3: لله
1: دائما.
3: أيوة، فيربطوا هذا الشيبس بالصورة هذه، وفعلا قد يخلق سياحة من غير ما نعرف. اللي جرب شيبس عماني يريد يجي يزور عمان يشوفها أكيد.
1: صحيح.
3: وهذا ينطبق على
1: بقية المشاريع المنتجات
3: الامتياز التجاري.
1: طيب، ما أثر المتوقع على المؤسسات الصغيرة المتوسطة إذا نجح البرنامج في تحقيق مستهدفاته؟
3: مثل ما خبرتك، الشركات اللي نجحت فازت بأنها توسعت وأنها فعلا الآن يعني تعمل على المرحلة الأخرى من النمو. الشركات اللي ما فازت تعمل على تطوير نفسها حتى تصل إلى ما وصل إليه الآخرين، وبالتالي إحنا فعلا نحس أنه هذا البرنامج يعني خلق نوع من الاطمئنان بالنسبة للناس اللي يقول والله سوقنا صغير وكيف يعني كيف نصل للخليج على الأقل أو للوطن العربي. الآن وصلوا إلى أمريكا، وصلوا إلى الهند، فالعالم كله بين يديك في حالة أنك أنت تميزت في المنتج اللي تنتجه.
1: جميل. الأرقام التي يمكن أن تستحق أن نوقف عندها، شهد هذا الحفل والبرنامج عدد كبير من الاتفاقيات أو عشرات الاتفاقيات، اتفاقية الامتياز، كيف تقرؤون المهندسة الدكتورة هذه الأرقام؟ وهل تنعكس على نضج السوق أم تعتبرها بداية مرحلة جديدة؟
3: طبعا أنا الأرقام ما تحضرني مثل ما أنت ما تتذكر رقم التليفون. أنا النسب ما عندي في الوقت الحاضر، ولكنها يعني من الدراسات التي تقدم في الغرفة الارتفاع في عدد الشركات من السنة الأولى إلى السنة الخامسة يعني مضاعف.
1: نعم.
3: وقبولها في الأسواق الأخرى أيضا متضاعف، وبالتالي هذا معناه أنه فعلا هذا البرنامج يسير في مسار صحيح.
1: جميل. يعني عندما وصل هذا البرنامج إلى خلينا نقول اتفاقيات وفرص تمتد لعدد من الدول، إيش اللي يجعل المستثمر الخارجي أن يثق في العلامة التجارية العمانية؟
3: الجودة. يعني أنت بإمكانك تسألهم هم ليش يثقوا، لكن أنا من وجهة نظري لو أنا مستقبلة، لو أنا كنت الدولة البديلة، أنا في الآخر كمستهلك ما يهمني هذا من أي دولة بقدر ما يهمني جودة المنتج اللي يقدموه، طريقة عرضه، هل بشتري مرة ثانية، هل بروح لهذا المحل مرة أخرى. هذه كلها عوامل تؤكد أنه هذا المنتج جيد.
1: طيب، تقريبا البرنامج استهدف تطوير قرابة 26 علامة تجارية في هذه النسخة الخامسة، فهل الأولوية للعدد أم لبناء علامات قوية ومستدامة؟
3: مثل ما خبرتك مئات الشركات تقدم لهذا البرنامج، لكن يتم اختيار الشركة الناضجة الجاهزة أنها تدخل للأسواق الخارجية، حتى لا نجازف بشركات قد تكون ما زالت في مرحلة الإعداد ويجب أن تشتغل على نفسها قبل داخل عمان ومن ثم تخرج، حتى ما تنصدم بالثقافة المختلفة أو بالبيئة المختلفة اللي موجودة في الخارج. فهذا دليل أنه العدد مش مهم، ولكنه ترى هذا مقارنة أعتقد بدأوا بخمس شركات.
1: صحيح.
3: أيوة. فهذا دليل أنه
1: واضح نمو في عدد.
3: نمو، ولكن نمو بحذر حتى ما نعرض هذه الشركات لانتكاسات أو حتى صدمة يعني.
1: نعم. طيب، الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص والداعمة، هل هذا الأمر مهم في تسريع انتشار العلامات التجارية العمانية؟
3: صحيح بالفعل، لأنه في جهات داعمة ومؤسسة وتعمل على تطوير الشركات. يعني اليوم ريادة عندها برنامج للتدريب، برنامج للدعم، حوافز تعمل على يعني مساندة هذه الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل كبير. فإذا هذه الشركات جات عن طريق ريادة وريادة يعني مرت بهذه المراحل كلها، تكون الأقرب لأنها للنضج اللي يسمح لها بالتوسع. فغالبا ما تكون هذه الشركات أصلا جاية من ريادة.
1: جميل. طيب، إيش هي القطاعات العمانية في اعتقادك ومن وجهة نظرك اللي تمتلك أفضل فرصة للانتشار الإقليمي والعالمي خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله؟
3: خلال الفترة المقبلة أنا أتوقع شركات الناشئة العمانية أو الستارت أبس طبعاً في مجالات التقنية، في مجالات الذكاء الاصطناعي بيكون لها دور كبير، وفي شركات فعلاً تشتغل بشكل جميل ومؤسسينها عمانيين شباب عندهم فكر ومبتكرين، يحق لهم فعلاً أنهم يكونوا شركات عالمية ويونيكورن أيضاً.
1: جميل. هل يمكن أن نرى قريباً علامات عمانية تنافس أشهر سلاسل الامتياز العالمية؟
3: ما عندي أي شك أنه بنشوف في القريب شركات عمانية بهذا المستوى.
1: طيب، لو كان يعني عليكم اختيار سبب واحد رئيس لفشل معظم مشاريع الامتياز، فما هو من رأيك؟
3: أعتقد عدم وضوح المشروع لأصحابه نفسهم، وهذا طبعا اللي أقول لك اللي يمكن السبب الأكبر اللي ما يخلي هذه الشركات تنجح، إنهم ما عندهم أولا ما عندهم النقلة ما بين المرحلة الأولى وهي نجاحها كمؤسسة يعني صغيرة جدا، كيف تنتقل إلى المرحلة الأعلى في التوسع وأنك تفتح أكثر من فرع أو أنك تتوسع في مجال الإنتاج.
1: نعم.
3: ما عندهم هذه ما يفكروا بشكل مختلف في المرحلة الثانية، هذا الحد هو اللي يمنع التطور أو يمنع أنك أنت تنتقل إلى مرحلة أكبر.
1: إحنا ما قهويناك أول ما وصلت مباشرة الأسئلة سؤال ورا سؤال. إحنا نطلع فاصل، ولكن دعيني أسألك هذا السؤال وأحتاج إجابته بعد ما نطلع فاصل وتأخذ قهوتك. هل السوق العماني اليوم بحاجة إلى مزيد من العلامات المحلية أم رفع جودة العلامات الموجودة هنا أصلاً في الأصل؟ فاصل مستمعين الأكارم في البعد الخامس، وبعد راجعين لكم في استكمال هذا الحوار والحديث مع الدكتورة سهام الحارثي.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء، من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس عبر الشبيبة، هذا اللقاء اليومي في ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وشبال وجنوب الباطنة، وفي ظفار 98.5. وأعود مرة أخرى إلى ضيفتي في الاستوديو الدكتورة سهام الحارثي، وهي رئيس مجلس إدارة أفق للاستثمار والتطوير وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عماني. أهلا وسهلا بك مجددا.
2: أهلا وسهلا.
1: إحنا قبل ما ننتقل لموضوع آخر سألت سؤال، وإن كان هذا السؤال في بالك ما زال، وأعيد السؤال مرة أخرى: هل السوق العماني اليوم بحاجة إلى مزيد من العلامات المحلية أم رفع جودة العلامات المحلية الموجودة سابقا؟
2: أنا أقول لك أنه محتاجين الاثنين. ما زال السوق في حاجة إلى، يعني إحنا المؤمل أنه سوقنا يكبر وأنه الحركة السياحية تزيد، فإحنا محتاجين إلى زيادة في أعداد المشاريع، وأيضا محتاجين أنه نجود الخدمات، لأنه يعني الإنسان دائما يبحث عن الأفضل، فكلما جود الإنسان خدمته كلما يعني حظى بأكبر حصة من السوق.
1: جميل. الآن ننتقل إلى موضوع آخر، ربما إحنا على مشارف بدء انطلاقة أيضا إحدى الملتقيات المتعلقة بالرؤية الاقتصادي، ولك مشاركة فيها، يمكن يعني تعطينا بعض الأفكار ولو بعض الملامح بالورقة الخاصة فيك اللي راح تقدميها في هذا الملتقى.
2: يسعدني. الحقيقة مؤتمر الرؤية الاقتصادي يعني في عدة نسخ، ودائما هو متميز في طرح عناوين هذا المؤتمر، وهذه النسخة تتكلم عن اقتصاد المستقبل. ورقتي ستتناول يعني بعنوان اقتصادنا من المورد إلى القيمة. أذكر لك قصة، أنا قبل 30 سنة كنت في وزارة الإسكان وكنت أشتغل في الخطط الخمسية. كنا دائما نتكلم عن ماذا نملك، نملك نفط، نملك غاز، نملك موانئ، نملك أراضي، كل هذا اللي كنا نتكلم عنه. اليوم نتكلم عن ماذا نستطيع أن نصنع بما نملك. اليوم نتكلم عن أن الدول لم تعد تقاس بثرواتها، بل تقاس بقدرتها على تحويل تلك الثروات إلى قيمة. يعني إذا نتكلم مثلا عن استخراج الموارد سابقا، اليوم نتكلم عن صناعة القيمة من هذا المورد. نتكلم عن بيع المواد الخام، اليوم نتكلم عن تصدير المنتجات من المورد الخام. جذب الاستثمارات، اليوم نتكلم عن بناء الشراكات العالمية. خلق الوظائف، اليوم نتكلم عن خلق ابتكار. مثلا المنافسة على السعر، اليوم احنا نتكلم على المنافسة على المعرفة. فهناك اختلاف بين ما كان يجذب الاقتصاد إلى ما هو عليه اليوم. فالثروة الحقيقية ليست ما نستخرجه من الأرض، بل ما نصنعه فيها. وفي عدة يعني دول قامت من لا شيء، لا مورد، وصنعت لنفسها مكانة في العالم.
1: هذا يأخذني دكتورة إلى سؤال يقودني إلى معرفة الفرق بين أن تمتلك الدولة موارد وأن تمتلك القدرة على تحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
2: أولا اهتمام بالمورد البشري، والحمد لله احنا في عمان يعني في خطة للتعليم والتأهيل، أيضا اكتساب الخبرات الأجنبية واستضافتها، الاهتمام بالتقنيات الحديثة. يمكن أنت شفت المرسوم الأخير الخاص بمنطقة الذكاء الاصطناعي. الاستباق في يعني اقتناص الفرص الحقيقية للمستقبل، وليس المنافسة على ما هو موجود اليوم. يعني مثلا ليش احنا ما عملنا سيليكون فالي في عمان بدل ما نعمل منطقة للذكاء الصناعي؟
1: صحيح.
2: احنا ركزنا على منطقة ما فيها تركيز من الآخرين حتى نتميز بهذا الطرح. فليست كل الفرص متساوية. النجاح لمن يسبق في بناء المنظومات الجديدة والمشاريع المنفردة.
1: جميل. دعينا أيضا في هذا المحور، هل اليوم انتهى عصر الاقتصاد القائم على تصدير المواد الخام وأصبح الرهان على المعرفة والابتكار.
2: نعم بالفعل، اليوم أنت تشوف أنه العالم يتطور بسرعة مخيفة. استخدام تقنيات الذكاء الصناعي أصبحت في متناول الجميع، فإذا أنت بس بتستهلك هذه التقنيات ما راح توصل لبعيد، لأنه في غيرك يصنعها، فلازم أنت تكون في قلب تصنيع هذه التقنيات وليس في استهلاكها فقط.
1: جميل. طيب كيف يمكن للوطن وللبلد أن يحقق قيمة مضافة أكبر من مواردها الطبيعية والبشرية، بدل من الاكتفاء باستغلالها التقليدي المعتاد؟
2: أنا أقول لك أنه مثلا مستثمر يبني مشروع، رائد الأعمال يبني شركة، لكن القائد الاقتصادي الحقيقي هو الذي يصنع قطاع كامل.
1: الله.
2: ويركز على هذا القطاع ويبني عليه مؤسسات وقطاعات أخرى تستفيد. اليوم يعني السلطنة ولله الحمد يعني حطت في رؤيتها 2040 أنها تصل إلى هذه القطاعات، تركز يعني شايف الخطة الخمسية الحالية تركز على 4 قطاعات وليس على كل القطاعات، حتى يكون التركيز يعني واضح وتأخذ حقها وتتطور. فإحنا يعني في عمان لا نحتاج إلى مشاريع إضافية فقط، بل نحتاج إلى شراكات تقودنا إلى أسواق عالمية أيضا.
1: كيف نعكس أو تنعكس رؤية عمان 2040 في الانتقال من السؤال اللي طرحتي في بداية حديثك ماذا نملك، إلى سؤال كيف نوظف ما نملك لصناعة المستقبل؟
2: أنت شايف أنه الحمد لله الدولة الآن تتطور بشكل سريع، وقطاعات أخرى يعني جهات يعني تخرج من أجل تسهيل وتبسيط وخلق هذا النوع من الشركات والتكامل ما بين الجهات الحكومية والخاصة. يمكن شفت المرسوم الخاص بمجلس مجلس التنسيق الاقتصادي.
1: نعم.
2: اللي يجمع ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ويعني يدار على أعلى مستوى، هذا مؤشر للمستثمرين خارج عمان أنه هذا الملف اليوم في أعلى مرتبة من الاهتمام، وبالتالي هذا دليل أنه الفرص ستكون معدة، هذه القطاعات ستكون قابلة للاستثمار، عمان بكل ما تحمله من أمن واستقرار جاهزة لاستضافة هذا النوع من الاستثمارات.
1: جميل بمشيئة الله. هنا أيضا عندما نتحدث عن القطاعات التي تمتلك أكبر فرصة لتكون أو تمثل محركات النمو خلال العقد القادم من رأيك؟
2: الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي طبعا، السياحة المتخصصة والسلاح العلاجية، الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، الصناعات التحويلية المتقدمة، الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية، الاقتصاد البحري، هذه كلها صناعات ممكن في أنه عمان تحتضنها بكل سهولة.
1: لكن في ما يتعلق بتحقيق التوازن، أنا أريد أفهم منك أكثر أن نحقق هذا التوازن بين الاستفادة من الموارد التقليدية والاستثمار في الاقتصاد مثل ما تفضلتي في الاقتصاد الرقمي والصناعات المستقبلية، هنا كيف التوازن؟
2: احنا عندنا كل الموارد اللي ممكن يعني نستغلها في القطاعات المختلفة، الفرق فقط في ان احنا نستخدم التقنيات الحديثة من اجل الوصول الى افضل النتائج. تطوير الكادر العماني الشاب، صناعة الأفكار الجديدة، الاهتمام بالأفكار، الشركات الناشئة، كل هذه العوامل ستساعد على بناء هذا النوع من الصناعات.
1: جميل. طيب يعني الموقع الجغرافي في يعني الكل يتفق له أهمية كبيرة
2: طبعاً
1: فيما يتعلق ببناء اقتصاد أكثر مرونة وجذبا للاستثمارات، وهذا أيضا ما يمثل الموقع الجغرافي لسلطنة عمان.
2: صحيح. يعني إحنا نعتبر أنه هذا هبة من الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعني نشكر الله على الحكمة في قيادتنا في هذا البلد اللي فعلا أسست عمان لتكون بلد مستقر آمن في ظل الزوبعة اللي حوالينا. واليوم كل العالم يشهد أنه مع هذه الحروب اللي في المنطقة عمان ما زالت والله الحمد آمنة مستقرة. هذا المفروض أنه إحنا نوظفه من أجل استقطاب الاستثمارات اللي تبحث طبعا عن الأمان. ما في مستثمر اليوم راح يروح إلى منطقة يعتقد أنها غير آمنة سياسيا وغير مستقرة سياسيا وغير آمنة. وبالتالي إحنا عندنا هذا الهبة من الله سبحانه وتعالى، يبقى أن نوظف الإمكانيات مثل الحوافز والإجراءات، تسهيل الإجراءات، سرعة اتخاذ القرار. هذه العوامل تساعد المستثمرين أيضا على أنهم يستقروا هنا.
1: طيب في ظل هذه التغيرات المتسارعة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، كيف يمكن لعمان تحويل هذه التحديات إلى فرص؟
2: هي بدأت فعلا، هي في جهود كبيرة تبذلها البلد في هذا المقام. وبالتالي اليوم أنت تتكلم عن 31.4 مليار ريال عماني استثمار خارجي مباشر في عمان، تتكلم عن 11 مليار ريال عماني استثمار من القطاع الخاص فقط في الدخل القومي. فبالتالي هذا دليل على أنه فعلا هذه الجهود يعني فاعلة وبدأت تستقطب هذه الاستثمارات،
1: وهي عجلة
2: هي عجلة يعني كلما زادت هذه الاستثمارات جذبت استثمارات أخرى، خلقت يعني قطاعات أخرى تستند إليها، خلقت وظائف، خلقت أعمال، طلبت ابتكارات جديدة. يعني كل هذا
1: التحديات الجيوسياسية أيضا لها كان لها دور في دعم هذا الأمر.
2: صحيح، الحمد لله.
1: عندما نتحدث، هل المنافسة اليوم أصبحت على استقطاب العقول والكفاءات أكثر مما هي منافسة على الموارد الطبيعية؟
2: طبعا حرب على العقول الآن في العالم، يعني كل حد يريد مبتكرين، يريد علماء، يريد
1: مختصين في الذكاء وأدوات الذكاء الاصطناعي.
2: بالضبط بالضبط. ولذلك يعني أنا أقول لك تدريب وتأهيل يعني الشباب في هذه المجالات هو الهدف الآن، يعني والمفروض أنه يكون الهدف.
1: الاستثمار، عندما نتحدث عن كعنوان الاستثمار والقطاع الخاص، كيف يمكن للقطاع الخاص أن يقود عملية تحويل الموارد إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة؟
2: هو هذا اللي حاصل الآن. يعني إحنا نتكلم عن مشاريع، نتكلم عن مصانع، نتكلم عن تصدير. متى نعرف أنه فعلا إحنا بدأنا نشتغل على تنويع اقتصادي والخروج من منظومة النفط والغاز؟ لما نبدأ نشوف يعني عدد الصادرات الغير النفطية العمانية زادت، لما نشوف مصانع تعمل خارج منظومة النفط والغاز، لما نشوف ابتكارات حديثة في مختلف المجالات، كل هذه تعتبر قيمة مضافة في التنويع الاقتصادي.
1: جميل. إيش الدور اليوم اللي تلعبه الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد منتج وليس استهلاكي؟
2: إحنا نتكلم عن أكبر يعني قطاع في السوق اليوم، المؤسسات المتوسطة والصغيرة. اقتصادات كبيرة في العالم تقوم على المؤسسات المتوسطة والصغيرة. فأعتقد أنه يعني نمو هذه المؤسسات مؤشر جيد على أنه الاقتصاد ينمو. فكلما زاد عدد هذه الشركات، كلما نمت، كلما تطورت كبرت، هذا كله يكون عائد على الاقتصاد. يعني يوظفوا ناس، يدربوا ناس، يعني يضيفوا إلى العائد الدخل القومي، كل هذا بسبب الشركات المتوسطة والصغيرة.
1: كيف كذلك يمكن أن يسهم ما يتعلق في تمكين المرأة والشباب في زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد العماني؟
2: يعني أنت الحين دخلت في الجندر إكواليتي مثل ما يقولوا، يعني فأنا يعني المرسوم السلطاني الأخير الخاص بمشاركة المرأة في مجلس الشورى، والحمد لله أنه القيادة لاحظت أنه على مدى عدة فترات لم يتم انتخاب امرأة في المجلس، ولأهمية وجود المرأة على الأقل كنصف عدد السكان، ما أقول لك نصف المجتمع صحيح. ودورها في تربية النصف الآخر صحيح. ولكن أقول لك في سكانيا النساء هم نصف العدد، وبالتالي يفترض أن يكون لهم تمثيل في مختلف المجالات، وأولها مجلس الشورى يعني. وحقيقة أتمنى أن ينعكس هذا على بقية القطاعات حتى لا نحرم الوطن من مشاركة المرأة يعني كعقل كفكر كيد تبني عمان أيضا.
1: جميل. يعني كيف هنا يمكن أيضا أن نعزز هذه الشراكة بين الرجل والمرأة بحيث تكون قائمة على التكامل في بناء الاقتصاد الوطني؟
2: شراكة موجودة، ولكن خلينا نقولها بشكل آخر، أن يتم اختيار الأشخاص بناء على إمكانياتهم وقدراتهم والقيمة المضافة التي يعني تمكنهم من أداء أعمالهم بشكل صحيح. يعني ما مهم رجل أو مرأة، المهم ماذا يقدم هذا الرجل أو المرأة، كيف ممكن أن يستفيد الوطن من هذه العقول، لا يهم من يحملها. يعني
1: من خلال تجربتك القيادية، ما المهارات التي يجب أن تمتلكها أي امرأة تطمح للوصول إلى مواقع صناعة القرار أو موقع صنع القرار؟
2: ليش تقول لي مرأة؟ قول لي من، سواء كان رجل أو مرأة، إيش الإمكانيات والمواصفات اللي مفروض يكون فيها. أنا أتوقع أنه يعني
1: كلاهما يحتاجوا،
2: هو مثل ما يعني تفضلت، أنه ما مهم من هل هو رجل أو مرأة، مهم أن يكون قادر على أداء المهمة المطلوبة منه.
1: أحسنتي.
2: أن يخلص في أدائها، أن يستخدم كل الأساليب الممكنة لتطوير العمل اللي يقوم فيه، أن يدرب ويحفز الكادر الذي معاه، أن يجعل العمل اللي يقوم به فعلا له أثر. يعني الكثير من الأعمال احنا أحيانا مثلا في يوم من الأيام تروح وتشتغل وتحضر اجتماعات وكذا، بعدين لما ترجع البيت تقول إلى أي مدى ساعات اليوم اللي قضيتها فعلا فيها أثر، هل أنا اليوم قدمت شيء يستحق الوقت اللي أنا عملته؟ في بعض الأحيان تشوف أنك أنت رحت وتكلمت هنا وتسويت وهذا، لكن ما في له نتيجة. وفي أحيان كثيرة يعني تروح وفعلا يكون لعملك اللي قمت فيه أثر. فأتمنى من كل إنسان يعني يرشح نفسه، خاصة من هو يختار نفسه أن يكون في مكان معين، أن يمتلك هذه القدرة على أنه يصنع الأثر.
1: جميل. هل ترين أن ريادة الأعمال أصبحت أحد أهم أبواب تمكين المرأة اقتصاديا؟
2: ريادة الأعمال، نعم ريادة الأعمال تمكن المرأة والرجل اقتصاديا. إذا أنت آمنت بفكرتك وخططت لها بشكل سليم، استخدمت الموارد الصحيحة، اخترت الأشخاص الصحيحين اللي يشتغلوا معك، اهتميت في التدريب وتنميتهم، راح تنجح، وهذا النجاح راح ينعكس عليك اقتصاديا لا محالة.
1: جميل. قبل ما احنا نوصل إلى ختام هذا اللقاء، تحب أنك تقولي توجهي رسالة سواء كان للمستمع رجل أو امرأة حابينهم فعلا يعني ينضجوا تجربتهم في مجال ريادة الأعمال، يستفيدوا أيضا من برنامج الامتياز التجاري وغيرها من الأمور، بحيث أن يمكن أن نلخص كل ما ذكرنا في هذه الرسالة؟
2: والله يعني أنا ما في مجال أني أنصح الناس، أنا بنفسي محتاجة إلى النصيحة، ولكن من خبرتي المتواضعة أقول أنه ما في شيء مستحيل أنه نعمله، وما في مكان إحنا ملصوقين فيه. يعني تقدر تحرك نفسك، تقدر تنتقل من عمل إلى عمل بسهولة، تقدر تطلع من قطاع لقطاع، بشرط أنك أنت تحاول أنه تطور نفسك في هذا المجال، تقرأ عنه أكثر، تفهمه أكثر، تعرف وين تريد تروح. أهم شيء أنك لا تبقى في مكان أنت ما حاس فيه بالراحة النفسية، لأنه ما ممكن تعطي بصدق إلا إذا كنت فعلا مرتاح وتحب العمل اللي تقوم فيه، فما حد يشتغل شيء ما يحبه.
1: أكيد. الله يوفقك، أنا سعيد جدا بهذا الحديث والحوار، شكرا لك.
2: تحية
1: لك.
2: أهلا وسهلا.
1: إذن تحية لضيفتي في الاستوديو الدكتورة سهام الحارثي، رئيس مجلس إدارة أفق للاستثمار والتطوير وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. نستطيع أن نقول أن اليوم عمان تمضي بثقة نحو مستقبل يضع الابتكار والتمكين والشراكة في قلب التنمية، لتكون كل فكرة فرصة وكل مشروع قصة نجاح، وكل مواطن ومواطنة ومواطنة شريكا في بناء اقتصاد مزدهر يليق بطموحات هذا الوطن. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء والحلقة، كنت معكم أنا حفيظ جعبوف في تقديم هذه الحلقة، وزميلة أشواق العمري في الإعداد في الإخراج، وكذلك في الإخراج المرئي الزميلة ريم ندى. نعم ندى هي أيضا متدربة معنا ما شاء الله، الله يعطيها الصحة والعافية، معنا في الإخراج المرئي. وتحياتنا لكم وفي أمان الله، نلتقي بكم في الغد.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

عيش حياتك. وخليه شبابي.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: يا حسين
1: قول يا حسين
0: قول.
1: أهلا صوصنا، تذكرنا وصلنا.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: إذا كنت تكلمني مستمعنا الكريم فكلمني عن منتخب مصر، منتخب الفراعنة اللي تأهل من دور المجموعات للدور الثاني من كأس العالم 2026. وهذه تحية مسائية أيضا لزميلة أبرار المشيفري وأيضا المخرج العزيز بدر البلوشي. مساء الخير أبرار.
1: مساء النور، وهذه تحية بطعم الفوز المصري عيد أكيد يعني أكيد. تحية لكل الجاليات المصرية، نبارك لهم أكيد، ولكل يعني مصري ومصرية يسمعون الحين لتو الناس ومثبتين الموجة على الشبيب، نبارك لكم على هذا الفوز، وترى فوزكم هو فوزنا أكيد. وفوز الوطن العربي كله. وطبعا نحن كلنا متحمسين وكلنا سعيدين وكلنا مستانسين على ثلاث أهداف من محمد صلاح وزيكو وثورة لاعب ثالث تقوله
0: تريزيجي
1: هو من قلت لي اسمه
0: تريزيجي
1: قولها خمس مرات بسرعة
0: تريزيجي
1: أيوه
0: تريزيجي لأنه سجل الهدف الثالث قلتها ثلاث مرات
1: لا أنت ما يبي تبعد بسرعة
0: مثل ما قلت أبرار وقالت طبعا الزميلة أبرار بأنه فوز المنتخب المصري وتأهله إلى الدور الثاني من كأس العالم هذا هو فوز العرب التاريخي. ما كذا بس أبرار، هم أول المجموعة،
1: هم أول مجموعة
0: بعدين إيران بلجيكا ودي نيوزيلندا طبعا في المركز الرابع، والحمد لله يعني السهرة ما راحت بلاش، ما راحت في الفاضي يعني نقول.
1: هذا الحلو أيضا أن يعني فوز مصر أكيد وبعد عيد ما ننسى المغرب.
0: المغرب إن شاء الله تعالى هو عنده نقطتين أربع نقاط فعلا مثل ما ذكرتي، هو أيضا تأهل للدور الثاني، هو في النظام الحالي أبرار نقول اللي يحصد على أربع نقاط ضمن خلاص التأهل، يا إما أول المجموعة وثاني المجموعة.
1: إذن نرجع مرة ثانية مبارك للمنتخب المصري.

0: مو بس اللاعبين ومو بس محبين الكورة. أكيد. أكيد كلنا نحن اليد العربية يد واحدة، وكلنا كذا فخورين بنصر وانتصار الفراعنة، ويعني فوز الفراعنة المستحق فعلا، فكلنا جدا فخورين.
1: مثل ما قلت يا أبرار، فوز مستحق والحمد لله رب العالمين بعد المنتخب المغربي اللي أيضا تأهل، وإحنا دائما مع المنتخبات العربية.
0: أكيد.
1: وهارد لك للمنتخب السعودي اللي خسر أمس أمام المنتخب الإسباني، إن شاء الله معوضين في المباراة الثالثة والمباراة الأخيرة
0: بإذن الله. تعرف أن أمس ما كملت المباراة أصلا، ما شفت هي يعني أول ما وصلت البيت كان أوريدي 3 أهداف مسجلين، فشفت كذا شوي قلت ليش الفايدة أشوف، خلاص ترى خسرانين يعني من كثر الإحباط اللي يعني. لكن بنقول هارد لك، وأكيد إن شاء الله هو عندهم يعني تقريبا مباراة السعودية يوم السبت. يوم السبت
1: احنا راح نقول الجدول، جدول مباريات المنتخب المنتخبات العربية.
0: ايوه انتم منالهم يفوزون، واليوم ان شاء الله العراق بعد يفوز. العراق تقريبا الساعة 9 ولا الساعة 1؟
1: العراق الساعة 1.
0: العراق الساعة 1 مع فرنسا.
1: اذا مستمعي الكرام، منتخب مصر حقق فوز تاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في كأس العالم 2026، وهو أول انتصار رسمي للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، مما وضعهم في صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط. مبارك للعرب، ونقول مصر، ونقول ديما مغرب
0: ديما مغرب. واليوم إن شاء الله سود الرافدين بإذن الله تعالى، سود الرافدين فالكم الفوز، عشان يكون الفرحة العربية تكون فرحتين
1: بإذن الله
0: فرحة
1: تعالى،
0: فرحة الفوز المصري وفرحة الفوز العراقي بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، وأيضا النشامة ما ننساهم أكيد معانا، وبإذن الله تعالى نقول في المباراة القادمة يحققوا فوزهم في كأس العالم. إذا مستمعينا كذا احنا بدينا، حبينا نبدا بدايتنا في تو الناس
0: بداية مصرية كذا،
1: بداية مصرية خالصة،
0: فايبس مصري،
1: احنا كذا كلنا مصر. نبدا كاس العالم، او نبدا تو الناس كاس العالم.
0: نبدا كاس العالم، تعرف ليش نبدا كاس العالم؟ لان تو الناس من يوم ما بدا كاس العالم نحن دائما نجيب اخبار كاس العالم.
1: أكيد.
0: فلما قلت نبدا كاس العالم، لان فعلا نحن بدايه البرنامج ومنتصف البرنامج ونهايه البرنامج كلنا نتكلم عن كاس العالم.
1: مثل ما قلتي ابرار، وهذه تحيه ايضا مسائيه للي يتابعونا على منصات الشبيبه المريه على اليوتيوب وعلى منصات اكس مستمعي الكرام، واللي يتابعونا ايضا على ترددات اذاعه شبيبه على اليوتيوب ومنصه اكس، وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه تحيه مسائيه لابو سلطان الغافري، وتحيه مسائيه أيضا لأبو علي أحمد، وأيضا معنا نقول يحيى، نمسي عليك بالخير، ونمسي أيضا على رحاب أبو زيد. مبارك لك يا رحاب، ومبارك لنا جميعا إحنا العرب، فوز منتخب مصر وتأهلوا في دور المجموعات إلى الدور الثاني. وأيضا نقول دائما وأبدا ديما مغرب ومصر يا أم الدنيا.
0: أستاذ رحاب أكيد يعني أنا أبارك لك كذا مباركة خاصة أستاذ رحاب بفوز مصر، وكذلك نمسي على سعد وعلى اللي يسأل عن إذاعة شبيبة. إذاعة شبيبة أكيد تسمعوا لها الإذاعة من سلطنة عمان، وعلى تردد 97.5 في مسقط والباطنة، و98.5 في ظفار، وأكيد بإمكانكم تشاهدونا صوت وصورة على يوتيوب الشبيبة.
1: أكيد مستمعي الكرام، ولسماع أصواتكم أكيد على 24990000 هذا لسماع أصواتكم، وما نستغنى عن أصوات متابعين ومستمعي تو الناس. وأيضا
0: طبعاً
1: مستمعينا ومتابعينا بإمكانكم إرسال الرسائل على 94379975، حافظ رقم الواتساب.
0: لحظة، أنا ما بشوف
1: رقم الواتساب. لا
0: ما بتفقين كذا. الواتساب أنا ما ينسى أشوف. لا هو الواتساب آخر شيء 975، صح؟ أنا كنت أتلخبط على آخر 3 أرقام.
1: هو 975 آخر شيء.
0: أيوة أنا كنت أقول أتوقع 959 أو 957 شيء من هذا القبيل،
1: اللي هو 975 تردد 97.5 تردد.
0: حافظ رقم الواتساب الجديد ولا لا؟
1: هو
0: نزقوله مرة ثانية.
1: يعني أنا في اختبار الحين.
0: 94
1: بعد ما بقولها بالطريقة هذه، بقول 9 عشان تسجلوا مستمعينا الكرام، سجلوا رقم الواتساب على 94779975، هذا رقم الواتساب. وإحنا في انتظار أكيد تواصلكم مستمعي الكرام، ومع أيضا فقرات برنامج تو الناس. رح نطلع لفاصل، وبعدها إن شاء الله يعني راجعي لكم في تو الناس ومع الأخبار الحلوة.

0: تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: إمام لما حلو قوي يرجع مرة تانية، مروان يبحث عن المساحة في الجانب اليمين، محمد هاني هاني هاني اضبط العرضية يا هاني، هي راسية، هو زيكو زيكو يسجل، زيكو يسجل، زيكو المصري، زيكو المصري التعادل، عرضية من محمد هاني وزيكو الذي احتفظ به حسام حسن، راهن حسام على زيكو فكسب حسام حسن الرهان، كسب الرهان حسام حسن، لكن زيكو يأتي بضربة راسية. يا ولد يا ولد يا ولد، أربع مباريات دولية وهدف الدولي الثالث. ياسر ورامي ثنائية دفاعية، طبعا لعبوا كتير مع بعض في النادي الأهلي قبل انتقال رامي ربيعة مع نادي العين الإماراتي. مرة تانية محمد صلاح، هي لعبتك هي لعبتك تمرينة، هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك، ولا يهمنا صلاح عندنا، ولا يهمنا صلاح عندنا، هي لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني، هو ده المصري، هو ده المصري، يقدر يقدر المصري، يقدر يقدر، ومحمد صلاح يسجل هدفه الجميل الجميل الحقيقة. هجمة حلوة حلوة حلوة، بص شوف مصر بتعمل ايه، بص شوف مصر بتعمل ايه، يا عين يا عين يا عيني على الكورة، يا عيني على اللمسة،

0: نيوزيلندا، راح إن شاء الله تعالى تباعا خلال الوقت القادم من الحلقة نتكلم عن مباراة أو تأهل المنتخب المصري إن شاء الله للدور الثاني من بطولة كأس العالم 2026. هذه تحية مسائية مستمعي الكرام، مرة ثانية نرحب بكم ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا من خلال منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وأيضا على منصة إكس ومواقع التواصل الاجتماعي. نرحب بكم يا أهلا وسهلا، مرحبا برحاب، ونرحب أيضا بأحمد، ونرحب بسعد، ونرحب كذلك أيضا بمريم راشد من الإمارات.
1: أكيد كل التحية لهم، أيضا تحية للمحامي الأستاذة فاطمة الرشدية، وأيضا تحية لك يا أحمدي، وتحية كذلك لسلطان ولكل شخص. طبعا في أشخاص كانوا يقولون يعني إن هل أنا فعلا تابعت المباراة؟ شوفوا عشان أكون صادقة معكم، ما تابعت المباراة، لكن عيد ما مقصر، رواني الحين الأهداف وشفنا مع بعض الأهداف
0: اللي سهرنا عليها، وفعلا الحمد لله كان صباح حلو. اليوم صباح مختلف بالنسبة لمباراة مصر ونيوزيلندا، وهذا أيضا تحية لعبد العزيز الرئيس، أهلا وسهلا فيك.
1: وأيضا تحية لك يا عادل بن حميد الحراسي. مستمعين اليوم ترى على فكرة موضوع حلقتنا وايد وايد بسيط، بسطناها حالكم لكن جوابه عميق وايد، لأن كل واحد فينا مستمعينا مر بتجارب، مر بتعب، مر بفرح، مر بقرارات صح وغلط، ومع مرور السنين أكيد طلعنا بشيء تعلمناه من الحياة. فخلونا نسألكم بعد وصولكم لهذا العمر، أيا كان عمركم، شو أهم درس تعلمته في حياتك؟ على 2-4-9-4 أصفار نقول مساء الخير لأول متصل.
2: سهل أنوارة،
1: أهلاً، كيف الحال؟
2: الحمد لله، إيش أخباركم؟ كيفكم؟
0: أبو سلطان الغافري.
1: أبو نعم. سلطان الغافري، إيش أخبارك يا أبو سلطان؟
2: تمام الحمد لله، أبرار، كيف إيش أخبارك؟
1: الحمد لله بخير. تكلمنا من مسقط؟
2: لا والله من الظاهرة،
0: من الواعدة. من الواعدة يعني؟
1: إيش أخبار عبرو أهلي؟
2: والله ما يحتاج، الحمد لله الحرارة عنده وايد.
0: هذا في كل مكان،
1: يعني الحرارة خلاص حتى عودنا تأقلمنا على الحرارة. يقول لك إن لين الحين الصيف بعد الرسم مايا.
0: هي صحيح.
1: أيوة، يقول لك هذا ربيع، بس ربيع عمان ترى مختلف.
0: لكن في
2: الحمد لله مختلف.
0: بس في أماكن خلاص مجهز نفسك لظفار وصلالة وولاياتها.
2: لا ظفار. بإذن الله. بإذن الله الواحد لحد.
0: بإذن الله تعالى هناك عاد الواحد لما يروح يريح يعني في الصيف وكذا.
1: أيوة.
2: يعني عندك جبل الأخضر، جبل شمس.
0: أيوة. بعد.
2: واحد أيوة والله. مش خرق عندك.
0: صحيح. في أماكن كثيرة. الحمد لله صحيح.
2: يعني الواحد لما. الأماكن السياحية موجودة في عمان كثيرة يعني.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الواحد لما يبي يطلع من الحر ويغير جو يصير صوب جبل شمس، يصير صوب الجبل الأخضر، يصير صوب هذه الأماكن اللي نقدر نقول إحنا شوية.
0: درجة حرارة معتدلة. هي لطيف، ودرجة حرارة يعني أكيد معتدلة. وحياك الله يا أبو سلطان، ونمسي عليك بالخير، وسعيدين بسمع صوتك.
2: والسعادة يا رب إن شاء الله.
0: سعيدين بسمع صوتك.
2: نقدم بالتهنية للشعب المصري، منتخب مصر للفوز والتأهل للدولة الثانية.
0: الحمد لله.
2: نتمنى لباقي الفرق العربية التأهل إن شاء الله.
0: أيضا ما تنسى المنتخب المغربي أسود الأطلس.
2: والمغربي بإذن الله.
0: أكيد أكيد.
1: وفالهم الفوز اليوم العراق بإذن الله.
0: بإذن الله.
2: بإذن الله الواحد لحد. لكن اليوم تكون مباراة صعبة بين الجزائر والأردن.
0: بين الجزائر والأردن صحيح.
1: صح، الجزائر والأردن.
0: صح، مواجهة عربية خالصة.
2: بالفعل تكون مباراة قوية، مباراة عربية.
1: أيوة.
0: نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب.
2: نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى.
2: كل الفائز مبروك، وللخاسر حفلك.
0: أكيد
1: أكيد
0: طبعاً. أكيد أكيد. إذن أبو سلطان، إحنا ندخل كذا مباشرة في موضوع حلقة اليوم.
2: موضوع اليوم صراحة شيء فوائد كثير.
0: نقول يعني. شاركنا التجربة يعني بعد وصولك لهذا العمر، إيش أهم درس تعلمته في حياتك؟
2: أهم درس والله تعلمته في حياتي لما الإنسان يفقد الوالدين هو أهم حاجة، لأنه كما تقول يبنى حياة جديدة، مستقبل جديد.
0: أيوه.
2: يعتمد على نفسه جميع النواحي.
0: جميل.
2: يعني فقدان الوالدين هو كما تقول هو أهم حاجة الإنسان، أهم يعني موضوع أنه يكون يتعلم منه دروس كثيرة وعبر كثيرة.
1: أكيد
2: صحيح. يتعامل معه في المستقبل يعني.
0: صحيح.
1: وهو أصعب ابتلاء أخوي أبو سلطان يعني. أصعب ابتلاء يمر عليه الإنسان.
2: الله يرحمه إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: آمين.
0: ويطول بعمارك أخوي أبو سلطان.
2: آمين ويرحم المسلمين يا رب إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. اللي هي مثلاً الاعتماد على النفس والمسؤولية، إحساس المسؤولية.
1: أكيد يعني هذه دروس. بالضبط. لكن أبو سلطان دامك ذكرت هذا الموقف، هو أكيد من أصعب المواقف وأصعب الابتلاءات، فهل تتوقع أن فعلًا الألم له دور كبير في تعليمك وفي يعني تعليمك وإعطائك عدة دروس؟
2: نعم بالفعل.
1: نعم.
2: بالفعل يعني يكون هذا

0: كما تقول درس أصعب شيء في الحياة. أنت أيوة. تفقد أعز إنسان وأغلى إنسان في الحياة الوالدين. صحيح. ويعلموك يعني تتعلم بعدهم أشياء كثيرة، الاعتماد على النفس وتكوين النفس.
1: أكيد أكيد صحيح, صحيح.
0: نقول الله يرحمه ويرحم
2: جميع
0: الأموات
2: المسلمين يا رب العالمين.
0: إن شاء الله.
2: اللهم آمين آمين. سعيدين بسمع صوتك أخوي أبو سلطان.
0: وأنا أسعد طال عمرك ومشكورين على هالبرنامج فوق الممتاز، وأتمنى لكم التوفيق والسعادة يا رب.
2: الله, الله يسعدك.
1: يعطيك العافية.
2: الله يسعدك. الله
0: ويومك سعيد إن شاء الله في حفظ الله يا رب.
2: في أمان الله. شكرا جزيلا.
0: مع السلامة.
2: في أمان الله.
0: مع السلامة.
1: إذن مستمعينا، مهما كان عمرك الحين في هذا العمر الحالي اللي أنت فيه، شو أهم درس تعلمته في حياتك؟ في أشخاص قالوا إن يعني من الأشياء الدروس اللي تعلموها في حياتهم اللي هو إنهم يخفضون سقف التوقعات، بمعنى إنهم ما يتأملون وايد في الناس ويكون يعني ما يكون في هذه التوقعات الكبيرة، وأيضا يحاولون، في أحد كاتب إنه يحاول إنه ما يكون قلق بزيادة. فعلا لان ايش الفايده احنا نعيش حياتنا يعني بقلق ونحن ما عارف ايش بيصير النصيب.
2: اكيد، واحنا دائما نقول للمستمعين الكرام في زحمه الايام وزحام الايام دائما نركض خلف تفاصيل صغيره، بس لو نتوقف شوي هناك اكيد تفاصيل في الحياه محتاجه ان احنا نتوقف ناخذ لحظه نفس
1: بالضبط
2: ونراجع انفسنا. ممكن في دروس مثل ما قال أبو سلطان يعني من الاعتماد على النفس والمسؤولية، هذا من بعد طبعا أكيد أنك تفقد شخص غالي، أكيد أنت الحياة ما تتوقف وتستمر بأنك تتعلم من تجارب من من من من حياتك من الأيام اللي سواء كنت عشتها مع الناس الغالين يعني بحياتك والناس أيوة. الآخرين اللي أنت مقبل على إيش من الحياة. فبالتالي نقول منها الاعتماد على النفس، منها الصبر، منها ما نرفع سقف التوقعات. أبرار الكلمة اللي قلتيها هذه فعلا احنا محتاجين ايضا نراجع أيوة نفسنا في مثل
1: أيوة
2: في مثل هذه المسائل، يعني سقف التوقعات مثلا في الأشخاص اللي احنا نعطيهم كل شيء
1: نتأمل
2: فيهم خير ونقول ان خلاص الحياة معاهم راح تزين، لكن نتفاجئ انه مع الأيام يعني تصير تحدث أشياء
1: بالضبط غير صحيح.
2: يعني ما متوقعينها.
1: أيضا في أحد المشاركات على موضوع حلقتنا لليوم، شو أهم درس تعلمته في حياتك؟ في أحد يقول دايما ما نعطي الشيء أكبر من حجمه عشان ما يصير عكس اللي نريده. هذا لما يقولك أنك يعني لا تبالغ أبدا في الأمور، لا تبالغ في الأشياء، لا تبالغ في حتى في العطاء لا تبالغ، ليش أن إيش زاد عن حد انقلب ضده.
2: صحيح مثل ما قلتي، وهذا أيضا تحية مسائية لعادل الحميد الحراسي، نمسي عليك ونمسي على حور. إذن مستمعي الكرام شاركونا تجاربكم، يمكن كلمتك اليوم راح تكون درس لغيرك من خلال التجارب، من خلال طبعا احنا الحياة اليومية كل يوم نتعلم فيها أشياء. فإحنا بعد ما وصلنا لهذا العمر أكيد مستمعينا إيش هو الدرس اللي أنت تعلمته إلى اليوم؟
1: وترى على فكرة يعني مهم جدا احنا نتناقش، أو حتى مهم جدا تسأل ربيعك، تسأل اللي عندك، زميلك، أيا كان
2: اللي هما حتى من أخبر يعني أخبر منك في الحياة، أكبرهم يعني سنة،
1: حتى اللي أصغر عنك، حتى اللي أصغر عنك، أي شخص، شو أهم درس تعلمته في حياتك؟ لأنه أصلا حتى في دراسة يقول لك إن الواحد لما يتعرف على الدروس اللي يعني تعلمها الآخرين أو هو تعلمها بنفسه، فالتفكير في الدروس المستفادة من الحياة يرتبط بارتفاع مستوى الرضا والسعادة. وهذا أكيد يعني دراسات شملت أكثر من 300 مشارك طلب منهم كتابة أهم درس تعلموه في حياتهم، وتبين أن الأشخاص اللي عندهم وعي واضح بدروسهم الحياتية كانوا أكثر رضا عن حياتهم وأكثر استقرار نفسي. والحلو بعد تتعرف على نفسك
2: جميل
1: أكثر.
2: مثل ما قلت الحين أبرار يعني أنه الأشخاص اللي عندهم وعي واضح
1: أيوة.
2: بدروس الحياة أكيد مستقبلا أنهم يكونوا أكثر ارتياح من الأشخاص اللي ما يتعلموا من الدروس.
1: بالضبط أكثر ارتياح. شيء ثاني ما يكونوا عشوائيين، يخففون من التشتت النفسي اللي يكون مثلا عندهم. أيضا لما يعني الواحد كذا يوقف ويسأل نفسه، مثلا يوقف مع نفسه ويسأل نفسه أنه يعني أنا شو تعلمت، شو استفدت من الحياة إلى الآن، ويعني كتب الدروس اللي هو سجلها، هني هو يحس نفسه يتعرف على الوعي اللي هو عنده، على درجة أو مستوى الوعي اللي هو تعرف عليه، وبالتالي بيكون فخور بنفسه زيادة.
2: مثل ما قلت يا أبرار، وأيضا هناك دراسة أخرى مستمعي الكرام تقول أن التجارب الصعبة تحديدا تلعب دور أساسي في تكوين الحكمة. نسبة كبيرة من المشاركين في هذه الدراسة أكدوا أو في هذه الدراسات أكدوا أن أهم الدروس اللي تعلموها جاءت نتيجة مواقف مؤلمة أو تحديات قوية مروا بها، وليس من الفترات السهلة. يعني تروح على الصعب عشان أنت تتعلم،
1: وهذا لما
2: يعني ما تاخذ الحياه هي الحياه، ما نقول ان نستصعبها، ولكن احنا تعلمنا أكيد لما نمر بهذه المواقف، وكل ما مرينا بموقف صعب يعلمنا هذا الدرس أن احنا نواجه، وممكن يعني مستقبلا أنه تكون لو تكرر هذا الموقف يعني في أي عمر احنا فيه خلاص يعني احنا خلاص قربنا هذا الموقف وأكيد يمر علينا بسهولة وكذا.
1: بالضبط. وبعد مثل ما ذكر
2: نكون أكثر تعاملا معاه يعني.
1: أيوة مثل ما ذكر أبو السلطان أن يعني أصعب الابتلاءات أو أصعب المواقف اللي تمر على الإنسان ترى قاعدة يعني تعلمه بزيادة، بمعنى أنه من الألم ومن الأشياء اللي تصير المواقف المؤلمة وكذا يكون أكيد يعني حياته بعدها راح تصير أسهل، لأنه راح يتعرف وراح ينضج أكثر من بعد المواقف المؤلمة. نحن مستمرين معاكم مستمعينا، وأكيد نذكركم موضوع حلقتنا لليوم شو أهم درس تعلمته بحياتك، وراح نقول مشاركاتكم إن شاء الله لكن بعد ما نسمع هذه الأغنية.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج توي الناس. احنا معاكم من الساعة 5 لين 8، 10 دقائق إلا 10 دقائق ونروح على ساعتنا الثانية من البرنامج. وأكيد في انتظار تواصلكم مستمعينا على أرقام التواصل على 24990000، وأيضا لرسائلكم على الواتساب على 94379975. وهذا أيضا تحية مسائية مستمعي الكرام للي يستمعوا ويتابعوا برنامج توي الناس من خلال منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة. بإمكانكم تتابعونا على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل الأخرى، و 97.5 مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و 98.5 وين؟
1: الله، ظفار، ظفار اللي القلب هناك يحنني ظفار.
0: في ظفار
1: في ظفار أكيد. ونذكركم كذا مستمعينا على السريع على موضوع حلقتنا لليوم، إنك أنت الحين في هذا العمر مهما كان عمرك، يعني سواء كنت 20، 30، 40 أيا كان عمرك، أغنية صلاح زجالي صح؟
0: 30
1: أربعيني. حسيت إنها أغنية لما شفت كذي نظرة عيد، قلت لا هذه أغنية، بس اليوم غريب عيد ما وايد غنى، يمكن ليش أنوار مو موجودة. ما
0: لا لا لا، أنت غيرتي مكانك بس.
1: أوكي.
0: لأن أنا الحين أشوف كذا.
1: إنزين.
0: والكاميرا هنا.
1: شوف الأجواء برا صح وايد حار، لكن في الاستوديو ترى خلاص متجمدين، فالواحد اضطر إني يغير مكان. عموما هذا أهم درس، هذا الدرس اللي أنا تعلمته. لما تستمر في الاستوديو غير مكانك.
0: غير المكان. إذا مستمعين على 24990000، وموضوع حلقة اليوم بعد وصولك طبعا لهذا العمر، إيش هو أهم درس تعلمته في حياتك؟ نقول السلام عليكم توي الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
0: مساك الله بالنور والسرور أبو علي، أهلا وسهلا أخي أحمد.
2: حياك سعيد، يلا
1: استاذ انوار، استاذ ابراهيم، مساء النور يا احمد، شخبارك؟
2: بخير الله يسلمك يا استاذ انوار، كيف صحتكم؟
1: الحمد لله بخير. يلا انوار وبارك له واحد، ما مشكله.
0: اليوم انت رسبت في الاختبار اليوم.
2: قاتل الشارع
0: رسبت اليوم في الاختبار، رسبت اليوم انوار ما موجود.
1: تعرف احنا من اصواتنا احمد
0: ابرار اللي تكلمك.
2: اقول لك الاختبار فضي خبروت، ترى عندك اختبار ما كذا.
1: إنزين أوكي،
0: ما كده تفاجئنا.
1: هذا يمكن واحد من دروس الحياة، يمكن أحمد لما كيف أجعل الحياة تختبرك.
2: أسوق والله ما أمرك.
0: زين توقف أحمد، زين توقف، لا تقول لي ذيك اليوم بعدني برسل لك موقع أو اللوكيشن.
1: أيوة اللوكيشن.
0: أحسن توقف. أيوة أحسن. هاي أحمد،
2: أمر شيء
0: موضوع حلقة اليوم إيش رأيك فيه؟ وأحمد بعد ما وصل لهذا العمر.
2: أنا مواضيعك جميلة وراقية. ودائما احنا الحين بكثر حبنا لهذا البرنامج صار الاتصال فيكم عاده جميله ما نستغنى عنها.
0: الله يحفظك.
1: ونحن ما نستغنى عن اصواتكم ابدا ومشاركاتكم.
2: زين، بالنسبه للموضوع اليوم انا حبيت اقول يعني انه الانسان في الدنيا هذه يعيش اللحظه اللي هو فيه.
1: طبعا
2: لا يفكر الماضي، الماضي مضى وفات.
1: صح فعلا.
2: ولا يشغل نفسه بالقادم، لان القادم هذا شيء في علم الغيب.
1: أكيد
2: دائما الإنسان يستغل اللحظة اللي هو فيه، وأيا كان عمر الإنسان مثل ما ذكر، يعني لو يرجع بالزمان ويقول إيش الأشياء اللي كان المفروض أنا ما أسويها. يعني في أمثلة مثلا إنه الإنسان لا يشغل نفسه بالجدال والنقاشات اللي تستنزف وقته بلا داعي
0: وطاقته. فعلا
2: الناس التافهين، حاول الناس اللي يتقبلوا الحوار، الناس الوقين يختصر على نفسه جهد ووقت. في كثير من الأشياء نحن يعني ضيعنا أوقاتنا فيها، واكتشفنا بعدين إنه كان هذا الوقت يعني ذهب سدى بلا فعل.
1: صح فعلا.
2: ونركض وراء الدنيا ركض الوحوش مثل ما يقال، وفي النهاية الأرض مقسمة. يعني الإنسان صحيح إنه مأمور يسعى في الدنيا وكذا، ولكن أيضا لابد أن يوازن الأمور كلها، يعني لا ينسى جوانب كثيرة مهمة في حياته.
1: نعم
2: يعني
1: صحيح.
2: الاهتمام والصحة. ثاني حاجة اهتمامه باللحظات الجميلة اللي ممكن يعني اللحظات الجميلة هذه تفوت عليه بسبب إنه يركض وراء مصلحة أو وراء مادة.
1: ويندمج في هذه اللحظات الجميلة أكيد.
2: متوازن. حيث إن بعض الأوقات والله يعني مثل ما يقال لحظة هدوء، فنجان قهوة، جلسة مع صديق، الاسترخاء، يعني هذه بحد ذاتها سعادة.
0: فعلاً.
2: أي الركض وراء الأمور المادية وإعطائها كل الوقت يعني تفتلك أوقات سعيدة أنت محتاج.
0: مثل ما قلت أحمد، يعني الإنسان يدرك يعني متى تكون راحة البال، وإنك تعرف لازم إنه راحة البال أغلى من أي منصب وأي يعني من أموال الدنيا نقول.
1: بالضبط.
0: أنت متى ما كان مرتاح بالك أساساً هذه تجي تباعاً، يعني أنت تقدر تحققها من خلال الاستقرار
1: وراحة البال والقناعة. والقناعة يعني.
0: والقناعة.
1: ترى
2: أشوف
1: القناعة
2: كنز
1: الليل،
2: وراحة البال في النهاية يعني هذه ناس يتمنوه.
0: صحيح.
2: ناس ما يقدروا يناموا من كثر القلق والتفكير والأول والثاني، في ناس بسطاء
0: مثل ما تفضلت
2: تقولهم بسيط ولكن هم أسعد خلق الله بسبب أنهم الجماعة هذا بالهم برتاح، لا شارين هم الدنيا وعارفين الدنيا في النهاية دائلة، والإنسان يعيش لحظة السعادة اللي هو فيها.
1: بالضبط.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: طيب أحمد أنا عندي سؤال حقك، هل يعني أنت تعتقد أن الإنسان ما يتعلم إلا بالألم؟
2: لا ما شرط، ممكن يتعلم إنه يشوف تجربة آخرين أمامه ويتعلم منها.
0: يا سلام.
1: جميل.
2: ما شرط إنك أنت بس لازم تعيش التجربة بألمها على أساس تتعلم منها، لا.
0: صحيح، ما لازم تعيش يعني تجربة صعبة.
2: الإنسان يقرأ، الإنسان يتثقف، الإنسان يشوف، الإنسان يتعلم من الآخرين عشان يستفيد.
0: الله عليك.
1: فعلا صحيح.
0: تسلم يا أحمد.
2: بارك الله فيكم.
1: يعطيك العافية أحمد، دائما مشاركاتك مداخلاتك مثرية وقيمة.
2: لا والله أنا اللي أستفيد، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك.
2: يا سعيد أنا بس أقرا وأنت دائما أنيق، لكن طريقة أقول لك إنك اليوم قرأت يا طالع في أحلى طلة. والسلام عليكم.
0: الله يسعدك يا
1: من قدك يا عيد.
0: الله يسعدك، في أمان الله، في أمان الله، في أمان الله.

0: الحب مهما العمر للفنان صلاح الزرقال. أكيد مثل ما قلت يا برار قبل شوية إنه نكون في العمر العشرين أو في العمر الثلاثين أو الأربعين
1: أو الأربعين أو أين كان
0: في أي إحنا في كل أشياء في الحياة. أيوة. سواء كان الاستقرار راحة البال أو نقول مثلا من مواقف حياتنا اليومية نمر مثلا بمواقف صعبة, لكن إحنا نتعلم كيف إحنا نتعلم من هذه المواقف الصعبة. أكيد
1: طبعاً أكيد, ونعيش كل العمر مهما كان عمرك, مهما كانت مرحلة عمرية تعيشها بكل حب وبعيد كل البعد عن الزعل, مثل ما ذكر صلاح زجالي حب متجدد كذا. وشو بعدين تكمله ما أعرف, فاتتني يا أخي الحلو مكان أنوار, تعرف شو أشوف الكريمات الأغنية
0: يعني الحين مقابل الشاشات
1: هي في عقل وعاطفة, ما هو صعب. أوكي أنا عرفت ليش أنوار تغني وأنوار حافظة أكثر عن عيد.
0: أيوة أنت تقولي لها أنها حافظة,
1: عرفت
0: اكتشفت السر الحين.
1: أيوة خلاص أنوار اكتشفت سرك يعني. أنوار
0: هذا هذا السبب
1: أن أنوار تقرأ الكلمات وعيد, لا عيد ما عيد خلاص موجه عينه على الكاميرا.
0: إذن مستمعي الكرام هذا موضوع حلقة اليوم, بعد وصولك لهذا العمر إيش هو أهم درس تعلمته في حياتك, درس غير تفكيرك أو يمكن خلاك تشوف الدنيا بطرق مختلفة. أكيد إحنا في انتظار أنكم تشاركونا تجاربكم, يمكن كلمة أو كلمتك أنت اليوم راح تغير لأشخاص آخرين. وهذا أيضا تحية مسائية لإدماني لما تقول أنه أي خسارة إحنا مرينا فيها ربما تكون لنا خيرة. شكرا لك يا إدماني. وأيضا هذه تحية مسائية لعمر المالكي, نمسي عليك بالخير ومساء الخير أيضا لحور.
1: إذن نمسي عليهم جميعا. وأيضا في مشاركات على موضوع حلقتنا اليوم. سعد يقول الدرس اللي هو تعلمه أن أهم درس نصيحة لا تستعجل في شيء. فعلا الواحد يتأنى, ما في ترى ما في شيء ضايع علينا نحن.
0: صحيح.
1: يعني ما في فرصة ضاعت, ما في شيء إن نحن فقدنا, لا عادي لا تستعجل, رزقك موجود فاختر حق نفسك الشيء اللي يليق فيك يعني دائما. صحيح. واختر لنفسك أعلى الأشياء, يعني يكون استحقاقك لنفسك عالي
0: مثل ما قلتي يا برار. وأيضا هذه تحية مسائية أيضا لرحاب أبو زيد, ودائما يعني أضيف على كلامك يا برار إنه خصوصا في اتخاذ القرارات.
1: أيوة.
0: يعني لا تستعجل لأنه هذا ممكن يأثر عليك.
1: صح. أيوة.
0: وأنت يعني الحياة كل يوم تعلمك دروس.
1: بالضبط أكيد. وتحية أيضا لأبو وصال, أبو وصال دائما شاركنا, يقول أبو وصال أن الأهم درس تعلمه أن يجلس مع نفسه مع كل فترة ويتعلم شو أنجز وشو أخفق, وبالتالي يتعلم من الأشياء اللي هو يعني نقدر نقول حن ما يعني أوكي شيء أخفق فيه أو شيء يعني يبال أنه يحاول فيه مرة ثانية, وشو الأشياء اللي فعلا هو أنجز فيها.
0: إذن مستمعين هذا موضوع حلقة اليوم من برنامج دو الناس. إحنا معاكم واصلين البرنامج وإحنا في ساعتنا الثانية الحين يا أبرار.
1: أكيد
0: شعرتي بالوقت
1: الثاني.
0: شعرتي بالوقت؟
1: لا
0: هو والله يمرر مرور.
1: يعني حسيت أنا لا بعد نحكي متى صارت الساعة 6, شيء غريب. أيضا كل تحية لك يا عصام المالكي. عصام المالكي يقول الحلو الإنسان يتعرف على نفسه أكثر ويزيد من الفخر دائما, قصدي لما يعرف شو هو الأشياء أو الدروس اللي تعلمها في حياته. وكذلك يعني أحد المشاركات تقول أنا تعلمت ما أوثق في حد, أخاف يطلع ما بشر, بعيد الشر, إذا ما يطلع
0: بشر
1: إيش بيطلع.
0: أيضا هذه تحية مسائية لأبو فهد, يا مساء الخير. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد
0: أهلا وسهلا أخي عيسى, كيف حالك؟
2: كيف الحمد لله بخير, كيف صحتك؟ بخير
0: طيبين نشكر الله, كيف أموركم؟
2: الله يبارك فيك. الحمد لله طيبين.
0: الله يسعدك ويحفظك يا رب.
1: شخبارك عيسى؟
2: الحمد لله. أبرار كيف حالك؟ طيبة
1: بخير, دامك بخير, كيف الأمور؟
2: الله يسلمك. كيف أنوار؟
1: أنوار تسلم عليكم.
2: الله يبارك فيها يا ربي, أسأل الله يسلمها يا رب.
0: اللهم آمين.
1: آمين يا رب. عيسى عرفت موضوع حلقتنا اليوم؟
2: موضوع احنا راسلي عيد عاد قبل
0: لا هي موجود في مواقع التواصل. أيوة. دائما كذا مواضيع.
2: ما شاء الله عليك.
1: وانا ان اليوم غشيت من عيد ونشرت ايضا في الانستغرام بحيث ان يعني الناس خلاص يتيح لها المستمعين ان وقت من
0: المشاركة.
1: يعرفون الموضوع والمشاركه.
2: والله هو موضوع صراحه مهم جدا يعني حقيقه. يعني انتم يعني عرضتوا اليوم الموضوع, هو درس تعلمته في حياتك.
1: ايوه شو اهم درس تعلمه في حياته عيسى
0: وانت بهذا العمر
2: نعم
0: وانت بهذا العمر يعني ايش هو الدرس اللي تعلمته؟ اليوم؟
2: والله عيد أنا وأبرار حبيت أقول لكم يعني في أشياء أنا ما في درس واحد، عدة أشياء تعلمتها في حياتي.
1: حلو
0: جميل.
2: إيه نعم.
0: مثل إيش يا عيسى؟
2: أهم الأشياء اللي تعلمتها في حياتي أني يعني المبالغ اللي كنت أصرفهن يعني في ناس تشتري أي شيء، يعني تروح عندك مبلغ مثلا عندك مبلغ كبير أو شيء
0: نعم.
2: تشتري لك أي شيء يعني يعني تحس أنه إسراف، يعني تعلمت كيف أقتصد في المال،
1: كيف تتعامل يعني مع الفلوس أكثر بطريقة ذكية،
2: مع يعني الراتب كيف يكون راتبي يعني كافي لنهاية الشهر.
0: نعم.
2: كان حد من الأخوة يعني صحني وكذا وقال لي قال عيسى لا ما كل شيء تشتريه وما كل شيء يعني ذاك، وحاول أنك تقتصد يعني
1: أيوة.
0: تعلمت
2: في الراتب،
0: تعلم ثقافة الادخار يعني عيسى.
2: أيوة ثقافة الادخار
0: صحيح.
2: اي نعم.
0: وكثير من المواقف أكيد
2: أكيد يعني في موقف يعني حقيقة يعني كان مر علينا فترة أنه يعني ما بقى لي شيء من راتب يعني نهاية الشهر.
1: أيوة
2: أيوة.
1: بس مع موضوع الادخار وموضوع
2: يعني أيوة يعني شيء للمستقبل خليك يعني شيء حالك يعني الأيام القادمة
0: صحيح
2: يكون أفضل.
1: صح
0: بالضبط
1: فعلا.
0: والاستفادة أيضا من تجارب الآخرين عيسى هي بحد ذاتها دروس يعني.
2: أكيد أكيد.
0: الاستفادة من الآخرين.
2: الثاني هو التفاؤل، يعني مثلا واحد يقول لك أنا خلاص فاشل في حياتي وأنا ما أقدر أسوي أي شيء يعني.
0: نعم.
2: وإيه وخلاص يعني، لكن في يعني إنسان ما يكون يعني ذاك محبط يعني عدم الإحباط.
0: بالضبط.
2: يكون عنده يعني التفاؤل، يكون عنده متفائل، يكون عنده مثل ما يعني شيء يعني يحفز التحفيز، يكون يحفز نفسه يعني.
1: حلو التحفيز والتفاؤل. أيوة. هذا كلهم يساعد الواحد أكيد على النجاح وعلى كسب الثقة بالنفس.
2: نعم.
1: أكثر
2: أكيد أكيد.
1: يعطيك العافية يا عيسى.
2: الله يعافيكم بارك الله فيكم. هذا حبيت يعني الأشياء اللي تعلمتها في الحياة أهم الأشياء.
1: مشكور يعطيك العافية. نحن أكيد استفدنا من الدروس اللي أنت تعلمت منها.
2: الله يسلمك جزاكم الله خير، روحنا نستفيد منكم بارك الله فيكم.
1: شكرا يا عيسى. شكرا لك. العافيه يا عيسى.
2: العفو بارك الله فيك.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا.
2: مع السلامه.
0: في امان الله. في امان الله.
2: في امان الله.
0: في امان الله.
1: إذن مستمعينا عيسى تعلم الادخار، تعلم التفاؤل، تعلم هذه الأمور والتحفيز أيضا اللي تساعده أكثر أن يعيش حياته بكل سهولة وبكل فرح. أكيد نحن مستكملين فقراتنا لكن بعد هذا الإعلان.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة، اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: المايك لك اليوم سعيد اني افتح اليوم.
2: لا كثر ما تغير الاماكن.
1: لكن اليوم
2: كثر ما تغير الاماكن انا اغلط
1: من كرسي لكرسي اغيره كل كراسي الاستوديو اليوم. اذا مستمعين اكيد نمس عليكم نرجع نمس عليكم في تو الناس اكيد تسمعونا ل 97.5 في مسقط والباطنه و 98.5 في ظفار. ونذكركم ايضا على موضوع حلقتنا اليوم، شو اهم درس تعلمته في حياتك؟ وعلى 2-4-9-4 اصفار ناخذ المكالمه ونشوف من معنا. نقول مساء الخير. السلام عليكم.
3: وعليك السلام، كيف حالكم؟
1: الحمد لله بخير وعافية. انت شخبارك؟
2: كيف حالك ما كيف صحتش؟
3: الحمد لله حالكم بخير
2: ان شاء الله.
1: الحمد لله بخير وعافية.
3: على برار وانوار بخير،
1: كلنا بخير ودام سمعنا صوتك
3: بخير.
1: فنحن بخير.
3: وي تحبيت اسلم عليك.
2: عيد بخير ما بسمع صوتك بخير. الحمد لله. كيف صحتش انت؟ بخير
3: الحمد لله.
2: وكيف العم سعيد؟ إن شاء الله طيب وبخير.
3: بخير وعافية
2: أبوي. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم. الحمد لله إحنا بخير.
3: الله يعافيكم
2: صحة
3: وعافية.
2: كيف وإيش الطوية؟ إيش أخبارها الطوية؟
3: الحمد لله
2: إن شاء الله زينة.
3: حر واجد. حر
2: حرارة؟
3: هي واجد.
2: زين هناك عندكم في وادي المعاول كذاك الزراعة المزارع والأموال وكذا أكيد الحين طالعين
3: إيه.
2: هناك
3: إيه حر كله ما تصير كله حر.
2: يلا واجد. عافية
3: واجد واجد.
2: عافية عافية من عافية عافية
3: عافية.
2: الله يحفظك يا رب.
1: الله يحفظكم يا رب.
3: سلمة
2: اليوم حب زين اليوم سمعتينا صوتك.
1: أيوة اليوم نحن سعداء ومستأنسين بسماع صوت والدة العم سعيد.
2: الله يحفظك الغالية. شكرا. شكرا الغالية. شكرا.
3: يلا يا بوي يلا.
2: الله يحفظك.
1: الله يحفظك يا رب.
3: لا يعطيكم
2: لا. الله يعافيك. في أمان الله.
1: يعني
2: جبر خاطر.
1: جبر خاطر عليك
2: جبر
1: نور.
2: خاطر جبر خاطر.
1: جبر خاطر. فرح الواحد لو كان مهما كان يعني فيه. لكن بسماع أصوات المستمعين والناس من كبار من صغار من مختلف فئات العمرية هذا شيء وايد يسعدنا نحن أكيد، ويعطينا كذي حافز ويعطينا دافع إن أكثر نستمر وإن نواصل أكيد. فكل الشكر لوالدة العم سعيد. وأكيد استأنسنا بسماع صوتها.
2: أكيد أكيد أكيد. الله يطول بعمرها إن شاء الله وعمر العم سعيد وأعماركم مستمعين ومتابعين الكرام في برنامج تو الناس. مثل ما ذكرت أبرار وقالت أن احنا بأصواتكم أنتوا أساسا هو وقود أيضا برنامج تو الناس. ولا إيش بعد؟
1: وقود تو الناس وحبل الوصل.
2: حبل الوصل
1: أيوة. وعلى طار الوقود تعرف ذكرتني بشيء
2: بعد بعد بعد المقولة بدر.
1: بدر اللي شو يا ربي يقول
2: واحد.
1: رقم الرقم واحد
2: رقم واحد أيوة. في برنامج تو الناس.
1: وأنوار بعد شو عندي كلمة
2: بس نسيت. أنوار إذا أنوار تابعنا الحين وما حافظت لها العبارة اللي تقولها في المتابعين.
1: أنوار أنا حافظة بس اختبرت راني عيد ولا أنا حافظة. إنزين لما قلت وقود ذكرت شيء. اليوم هي بتوديني أي محافظة؟
2: ولاية وحكاية.
1: أيوة ولاية وحكاية.
2: ولاية وحكاية ما أعرف محافظة.
1: صوب جنوب الشرقية طبعًا.
2: محافظة جنوب الشرقية.
1: كالعادة مثل ما تذكر أنوار النعيد هو القائد قائد الرحلة.
2: يعني ما حد يسوق اليوم غيري؟
1: لا لا بس أنت ولو الأسبوع يعني الماضي كان بدر.
2: قولي يعني أنت اللي تعرف الأماكن.
1: لا لا ما بس أنت تعرف يعني. لا لا لا حتى أنا أنوار عارف الأماكن بعيدة شو بدر نفس الحالة. وعلى فكرة الأسبوع الماضي يوم أنت ما موجود قالت أنوار هالمرة راح نطير. يعني بالعادة متعودنا عليك بسيارة. هالمرة تقول بالطائرة. تقول خلاص اربطوا الأحزمة
2: صلالة. لا
1: كابتن بدر. لا ما عشانك إنه وين بدر هو الكابتن. كابتن الطائرة. أما عيد متواضع بسيط بسيارة بيودينا صوب جنوب الشرقية.
2: وبعدين لما تروحوا بالسيارة
1: انزين نستمتع أكثر.
2: على أماكن كثيرة هاي وتتعرف على الولايات وكذا.
1: أقنعتني.
2: لين نوصل هذاك الموقع وإحنا مستمتعين أكيد بالرحلة مع متابعي ومستمعي أيضا تو الناس. إذن مستمعينا في فقرتنا التالية ولاية وحكاية. وهالمرة نروح لمحافظة جنوب الشرقية. اليوم ناخذكم في جولة لولاية عمانية تجمع بين التناقض الجميل بين الصحراء والماء، بين التاريخ والحياة الحديثة. تخيلوا مستمعين الكرام مكان قريب من الساحل، لكن في نفس الوقت تمتد فيه الكثبان الرملية الذهبية لمسافات طويلة، ومن جهة ثانية تحيط فيه سلاسل جبلية تعطيه هيبة وطابع مختلف.
1: وهذه الولاية أكيد اللي ذكرناها أنها من جنوب الشرقية مستمعينا تعتبر من الولايات الكبيرة من حيث المساحة، وتضم عدد كبير من القرى، وكل قرية لها طابعها الخاص، يعني فيها بيوت طينية قديمة تحكي قصص الأجداد، وإلى جانب منازل حديثة تعكس التطور اللي وصلت له المنطقة. ومن أهم ملامحها الزراعية انتشار مزارع النخيل بشكل واضح.
2: لا لا عادة أقول لك، إحنا ما كملنا عاد الإجابات، يقول لك الأشخرة،
1: في أحد يقول لك هيكم أشخرة، صبروا خلونا نكمل،
2: خلونا نكمل
1: بالإضافة. بالإضافة لشو؟ لزراعة محاصيل. أكيد نحن لما نذكر هذه الولاية محاصيل متنوعة زراعية، واللي تعتمد بشكل أساسي على نظام الأفلاج التقليدي.
2: مستمعينا، أفلاج ما زالت إلى اليوم تنبض بالحياة وتسقي الأرض مثل ما كانت تسقيها قبل مئات السنين. وإذا دخلت هذه الولاية بتلاحظ شيء مميز مثل الهدوء، الامتداد، الإحساس إنك في مكان في عمق تاريخي حقيقي، ما مجرد موقع عابر. ولا ننسى أيضا موقع الجغرافي المهم اللي خلاها حلقة وصل بين أكثر من منطقة داخل سلطنة عمان، وهذا الشيء أعطاها قيمة تجارية واجتماعية عبر الزمن. عرفت الولاية اللي نقصدها؟
1: سعد يقول ختمي كل عادة كلمة سعد ختميها وقولي ولاية جعلان بني أبو حسن.
2: بعد
1: أبشرك لما ولاية جعلان بني أبو حسن.
2: زين، وبعد إحنا معانا جزء ثاني طبعا أكيد في حلقة اليوم.
1: جزء ثاني نقول الحين جزء ثاني ولا نشوفه قبل؟
2: خلي بعدين.
1: أوكي.
2: خلي طبعا الحين بدأت الإجابات على
1: ما الأشخرة يا جماعة، لا ما الأشخرة،
2: واللي يقول صور، اللي يقول الأشخرة، واللي يقول هلا هلا في محافظة
1: قريبة من صور
2: محافظة جنوب الشرقية. ونمسى عليك أستاذ آمال، وأكيد أيضا أبو الفيصل وسعد، حياكم الله. ها، من اللي قال صور؟
1: سعد يقول
2: آمال قالت صور،
1: وسعد يقول سعد، وأحد أيضا مشاركات كامل والوافي، فما ندري هل كامل والوافي أو لا، فنشوف نحن إذا كانت هذه الولاية ففعلا هي من جنوب الشرقية، لكن لا ما جعلان ولا الإشخرة، الأغلب يقول جعلان والإشخرة. سعد
2: هنا
1: سعد، وفي شخص آخر قال كامل والوافي،
2: قال الكامل والوافي. إذن في جزء ثاني معانا، وأيضا نمسي على أبو عمر المالكي مساء الخير، وأيضا حبيبة السلطي الفنانة حبيبة السلطي حيا مساء الخير، ومساء الورد لكم جميعا. نقول على 24990000 نقول السلام عليكم تبو الناس.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: مساء الخير عيد،
2: مساك الله بالنور. أهلين. أبو محمد ناصر زيادة.
1: أهلا يا ناصر، شخبارك؟
4: مرحبا وسهلا، مساء النور، كيف حالك طيبين؟
1: بخير دام بخير يا ناصر.
4: الله يحييك ونصف أباكم وعساكم بخير.
2: كلنا بخير وعافية، طمنا عنك وطمنا عن أهالينا في الشرقية وتحديدا المضيبي وادي عندام.
4: الحمد لله طيبين، نشكر الله مع الأجواء الطيبة اليوم، في الحمد لله أجواء في سحب
2: ما شاء الله،
4: نتمنى إن شاء الله في أمطار في الأيام القادمة إن شاء الله
2: يا رب.
1: بإذن الله تعالى
2: يا رب.
1: عاد شكل المشوار صوبكم إذا صار في أمطار.
2: هنجي هناك إن شاء الله.
1: أيوة بني كل هناك، أنا وبدر وعيد ومشي الأنوار معني.
4: طبعا طبعا، أنا ذكرت ما في المرة الماضية أن تكون عن الفيلم في اليوم قبل تهب كوس، أخذ شيال هب كوس.
1: أيوة
4: يعني أيوة، واليوم الثاني ما شاء الله تتكون السحب والأجواء تتلطف فيها كذا، بصحة حرارة اليوم الحمد لله أجواء باردة زينة في المساء.
1: حلو
4: الحمد لله،
1: الله يديم هذه الاجواء عليكم.
2: انزل بعد بسال قبل ان نخف موضوع الحلقه،
1: يلا
2: خلاص. بالنسبه للرطب الخلاص والخنيزي، كيف الوضع هناك ابو محمد؟
4: الحمد لله الخلاص والخنيزي الان بدا يعني ثمارهم ومحصولهم، وعاد بقيه الاصناف النغاد والمنحي والبعض منهم عاد خلاص وادعنا الدار.
2: جميل، يقول لك رطب الخنيزي، رطب الخنيزي له حمر
1: والميدان.
2: هي بنسمعها من ابو محمد.
1: يلا رطب الخنيزي، يلا يا ناصر بنسمع منك الميدان.
2: بس هذه كملنا اياها، يعني رطب الخنيزي له حمر
4: ما لذني
2: ويلذ لي في الماكل رطب الخلاص. بس احنا هو رطب اقول الخنيزي،
1: يعني تفضل النوع الخنيزي.
2: هي فلكن الخلاص هو ترى هو رطب وهو تمر، نقول هو يعني الأبرز السعيد.
4: لا والحمد لله يعني هذا الخلاص والخليزي يعني من أصناف الطيبة الحمد لله.
2: لا الرطب الطيب صحيح.
4: أصناف الحمد لله الرطب كلها الطيبة والحمد لله نشكر الله.
2: الحمد لله رب العالمين.
4: يعني حصاد التمور حصاد الرطب.
2: مثل ما تفضل.
4: الحمد لله الأجواء طيبة مع هذا المحصول يعني.
2: الحمد لله الحمد لله رب العالمين يعني على هذه النعمة.
4: في من الولايات وفي السلطنة عن معهم عن المبسلي والفاغور.
2: عاد المبسلي صحيح.
1: أيوة.
4: الفاغور هذه فترة في هذه الأيام.
1: أيوة. صوبكم صوب الشرقية الفاغور هالأشياء.
4: الشرقية إبرة ونضيبي وبدية. وأكثر شيء هذا في الشرقية هو استخدم هذا المبسلي.
2: الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة أبو محمد.
4: ما شاء الله.
1: الله يديمهم النعمة.
2: آمين.
4: الأهالي يعني الشياب الأولين يعني بعد لا زالوا يعني هذه المهنة وهذه الصنف محافظين عليه وإن شاء الله يكون دائما محافظين عليه
2: بإذن الله تعالى دائما وأبدا إن شاء الله.
4: يعني من في ذي الفترة يعني فترة أيام الصيفية.
1: أيوة.
4: تكون العائلة مع مع الأولاد مع الجيران والمشاركين يشاركوا في الجنة. أيوة. المحصول ذات نخل في المبسي.
1: أيوة حلو.
4: يروح جدة وبعدين التبسيل وبعدين عن التجميع وكل شيء تجفيف ما تجفيف يعني ما لازم الذي يريد شيء يحصل شيء.
2: بالضبط.
1: جميل
2: بالضبط.
4: من قد وقد ومن زرع حصاد.
2: ومن زرع حصاد. الله عليك يا أبو محمد.
4: نعم.
2: زين أبو محمد في موضوع حلقة اليوم. نعم. وأنت بهذا العمر إيش هو الدرس اللي تعلمته؟
1: درس تعلمته كثير في حياتك.
2: هو ممكن يقولنا دروس ما درس.
1: أيوة وايد دروس أتوقع.
4: صحيح تعلمت عن كل شيء يعني عن العادات الأولية وعن يعني جميع الأشياء اللي كانت في الأجيال الماضية يعني تعلمناها في مثلاً الزيارات في المحافظة على كل حاجة يعني.
1: يعني أكيد إنك
2: عادات وتقاليد. أيوة. مثل منها السمت العماني.
1: جميل. إذا الحياة كذا علمتك دروس خصوصاً في القيم العمانية وفي السمت العماني.
4: القيم العمانية والزيارات الأهل والمحافظة. أيوة. على على على على الأذهان موروث
2: العماني.
4: أي نعم. ونفس الشيء في مثلا المحافظة على نظافة المكان نفس الشيء هذا من يعني تتلصف جميع الأجيال. أتمنى إن شاء الله يمكن الذي يسمع أن ما يكون يأخذ درس وشافه يعني يحافظ عليه.
2: بالضبط
1: بالضبط.
4: يعني أي شيء مثلا تعلم من والده
1: نحافظ كذا على الإرث العماني.
4: الإرث العماني والآداب والزيارات والتقاليد. مثلا يشارك الطفل في المناسبات او في الحزان او شيء مع والده يكون يتعود. انا كنت مثلا انا مثلا يقول وانا صغير تعلمت من والدي كنت اشاركه في زيارات او في مكانات اخرى.
2: بعد
4: ما يكون يكبر الطفل ويكون عادي رجل ويكون فاهم الذي كان ذكر في الماضي عن نفسه يبلغ اولاده المستقبل الثاني يعني.
1: بالضبط صحيح.
4: نعم.
1: يعطيك العافية يا ناصر شكرا لك مشاركتك
4: قدموها كل يوم. وتحياتي إلى جميع الأصدقاء الذين عليك من يعرف ناصر محمد زيادي ولاية مضيب وادي عندنا.
2: الله يسعدك.
1: شكرا لك يا ناصر.
4: إن شاء الله في الأيام القادمة الأجواء تكون لطيفة
2: يا رب.
4: إن شاء الله
2: يا رب يا رب بإذن الله.
4: شكرا الله خير. أحسنت مشكورين.
2: شكرا أخي ناصر. شكرا في أمان الله.
4: العفو العفو.
2: مع السلامة. أكيد مثل ما ذكر طبعا الأخ ناصر.
1: أيوة.
2: أنه مثل العادات التقاليد يعني هو الصغير لما يكبر يقول أنا تعلمت من أبوي كذا تعلمت.
1: أيوة.
2: كذا.
1: وفي الموقف الفلاني لما كنت أنا صغير
2: فعلا
1: صحيح. على طار الأجواء ذكرت شيء أن نحن الحين مقبلين على شهر 7. في شهر 7 تقريبا منتصف شهر 7 كل سنة أو بداية 8 ما أتذكر المهم في عز القيض فجأة يصير الأجواء حلوة حتى دائما. أيوة دائما نعلق نقول أنه يانا من خريف ظفار.
2: هي.
1: فإن شاء الله يا رب الحين على الأجواء اللطيفة الشرقية يصير شوية في مسقط وفي الباطنة يكون زين
2: بإذن الله تعالى. وهذه تحية أيضا مسائية لطبعا الأخ أحمد من فلسطين وهو صحفي إعلامي رياضي. شكرا لك يا أخي أحمد. وإحنا نرحب أكيد بتواصلكم معنا في برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة. وأيضا هذه تحية مسائية لأيضا عفراء الجابري موجودة معنا بالاستوديو.
1: رحب بك عفراء
2: وهي أيضا متابعة لبرنامج تو الناس وبرامج إذاعة الشبيبة.
1: عفراء الجابري منورة أكيد للاستوديو أكيد. طيب عيد في اتصال ثاني على 2-4-9-4-0 نقول مساء الخير.
5: مساء النور، مساكم الله بالخير أخواني الأعزاء.
1: أهلا وسهلا.
5: عيد وأبرار ومخرجنا بدر الفلوشي وأيضا أستاذنا سالم الجساس.
1: أهلاً
2: وسهلا أخوي سعد، مساك الله بالنور والسرور، حياك الله.
5: يا مرحبا بكم، كيف أموركم؟ إيش أخباركم؟
2: الله يسعدك
1: بخير يا سعد.
5: كيفكم على كيفكم على الأجواء؟
2: بعدنا ما زلنا المستمتعين الحمد لله.
1: نحن مستمتعين. قصك أجواء المونديال ولا؟
5: أجواء المونديال.
2: بغيت دخلنا عاد الحين.
5: صيفية بشكل عام.
2: أبرار دخلنا في أجواء المونديال وعاد سعد.
1: لا لأن الأجواء نحن متعودين على الحر، يعني ما نصر شيء جديد.
2: إذا سألت سعد، سعد يقول لك أنا ما تابعت ولا مباراة.
1: سعد ما تابعت المباراة غريبة.
5: مستحيل مستحيل. أنا صراحة نبارك صراحة منتخب الفراعنة، الفراعنة المنتخب المصري
1: أكيد،
5: وصراحة أمتعنا صراحة طبعا. أنا لازلت أقول أن المنتخب المغربي والمنتخب المصري راح يوصلون أبعد من ذلك. وكانت صراحة مباراة أمس، مباراة المنتخب المصري، مباراة جميلة ورائعة حقيقة. ونقول هردا ايضا
2: للمنتخب السعودي،
5: المنتخب السعودي بالرغم اني يعني اسباني يعني.
2: يلا ما عليه، احنا كنا متمنين انه المنتخبات يعني العربيه تروح للدور أيوة الثاني،
1: ولكن كان توقعات ان اسبانيا تفوز، يعني انت توقعت كذا. لكن نعم سبحان نعم الله صار، يعني صار هذا الشيء. عموما اليوم باذن الله فالهم الفوز العراق باذن الله تعالى، وباكر الثلاثاء راح تكون الاردن والجزائر. فهني
2: مواجهة عربية خالصة،
1: مواجهة عربية، وهني شوي اللي انت يعني اكيد بتفوز، بتفرح مع الشخص اللي بيفوز.
2: ايوه
5: هو بالفعل، لكن انا لازل كقناعة كوجهة نظر ان المنتخبين من ثمان منتخبات اعتقد انت لازم ايضا تكون صريح ايضا مع نفسك، وهذه كرة القدم ايضا وتكون واقعي. اعتقد ان المنتخب المغربي والمنتخب المصري راح يكون لهم شأن.
1: أيوة بإذن الله تعالى. طيب
5: بإذن الله.
2: بإذن الله. بإذن
1: سعد
2: الله.
1: سمعت موضوع حلقتنا اليوم
5: قبل الموضوع، أنتوا طالبين علي لما أتصل سعد وموقف ما بيعطي.
1: أيوة صح صح. هين الميدان يا
2: زمان
1: سعد.
2: زمان
1: زين أنك متذكر، نحن نشكرك أنك متذكر.
5: أقول أحلى تحية لكم يا أخوان الكرام،
2: الله
5: من قلب محب ولكم في القلب مقدار. سعد اللي فاكم وانتوا على العين والراس، يعيد وأبرار نوبة بدر، انتو غلاكم ساس واني افتخر.
1: يا سلام.
2: انتو غلاكم ساس
1: وسعد يفتخر.
5: افتخر.
2: الله
5: احلى تحية لكم يا اخوان الكرام، من قلب محب ولكم في القلب مقدار. الشوق عذبني واني جاي انكم مشتاق، سعد اللي فاكم وانتو على العين والراس، يعيد وأبرار نوبة بدر، انتو غلاكم ساس واني افتخر.
1: يا سلام. يا سلام يا سعد، صح لسانك سعد.
5: زعلانين علي عيز، زعلانين
2: خلاص الحين.
1: ايوه ايوه من متى ما معطلنا الميدان.
2: الحين رضينا يا سعد، وعادي لو حتى لو ما يعني كم يوم ما حبيت تشارك المواضيع براحتك، بس المهم انك تعطينا
1: الميدان. اهم شيء الميدان.
5: واحلى تحيه واحترام وتقدير لكم يا اخواني.
2: الله يسعدك اخي سعد.
1: شكرا لك يا سعد، يعطيك العافيه.
2: اقول
5: واجب واجب تستاهل والله. بالنسبه للموضوع صراحة
2: أيوة،
5: أهم درس في الحياة ولا زلت أستفيد أنا كسعد. يا أخي الحياة جميلة جدا بمتغيراتها أيضا، ولازم أنك تكون يعني متماشي معها. ولكن أنا كسعد صراحة السمت العماني أو الشيء أو الأرض أو التاريخ لبلادي والقيم صراحة هذه تكون في قلبي داخليا وثابتة صراحة، لأنه تربيت على هذا الشيء على هذا المبدأ. لكن كانفتاح أو كمتغيرات مثل التعليم مثل التقنية، أنا أعتقد هذا بالعكس، هذا كل ما كنت صراحة متناغم أو متماشي، كل ما امتلكت واستفدت ويعني وتكون إنسان قادر على الإبداع حقيقة.
2: زين سعد، احنا نعم يعني مثل ما ذكر الاخ ناصر ابو محمد أيوة، لما نعم سالناه سؤال او موضوع الحلقه يعني بعد نعم ما وصل لهذا العمر، ايش هو الاشياء المستفاده او الدروس اللي استفادها من خلال طبعا الحياه، نقول نعم الحياه حتى اليوميه سعد نعم بعد ما وصل لهذا العمر، يعني ايش الدروس الكل اللي استفاد منها او درس ممكن غير وجهه نظرك او نظرتك للحياه سعد؟
5: والله كان والله عيد كان من موقف بسيط، يمكن كانت من بطولة سداسية. هي إيه هذه البطولة اللي أنا اللي كنت موجود فيها هي اللي صراحة من كانت انطلاقة لي، انطلاقة يعني بجميع الأشياء. وأنا كسعد ما كنت صراحة متوقع إني بكون على قدر هذا، يعني مثل ما تقول على قدر هذا النشاط أو على قدر هذا الاستوعاب أو على قدر يعني إني بستفيد هذه الاستفادة حقيقة. من كانت بطولة سداسية إلى اليوم لازلت أنا سعد لازلت يعني جميع المشاركات، يعني ما مثل ما تقول ما أتأخر عنها، أكون موجود فيها. أيوة. يعني دائما يعني سبحان الله نفسيتي متعطشة إني أواكب أي شيء مفيد وأستفيد، إن كان بالشيء السلبي أو بالشيء الإيجابي. هذا ما أنا دائما يعني حريص عليه يا عيد، إني أكون يعني في كل الأشياء السلبية أو الإيجابية، لأن يعني تفكيري أن أخذها من منظور إيجابي في الحياة وليس بالمنظور سلبي. ولو كان يعني الموضوع سلبي لكن أخذه بالمنظور إيجابي، هذا ما أتعلم دائما وأبدا.
1: جميل جميل، يعني هو قصد يعني أنه تعلم درس من شيء حلو في حياته، فشيء يعني جميل نتعرف على

0: بعيد عن المجتمع، متعطش ان استفيد من جميع الاشياء حتى في المبادرات المجتمعيه، يعني في السلات الرمضانيه مثلا. انا اعطيك امثله بشكل عام، متعطش لاي شيء.
1: اذا تعلم درس العطاء،
0: درس العطاء
1: حلو، يعطيك العافيه سعد،
0: متعطش فيه ونشيط فيه حقيقه.
1: يعطيك العافيه سعد،
0: هذه اهم الدروس اللي تعلمتها يا اخواني.
1: جميل جميل جدا، والله يقويك ان شاء الله. وشيء حلو الواحد كذا لما يتعلم درس العطاء ويكون دائما انسان اجتماعي وانسان معطاء. فيعطيك العافيه سعد، شاكرين لك مشاركتك.
0: انا بس انا بتكلم في نقطه، يمكن انا على الميدان، انا ما كنت تراني يعني ما كنت اكتب شعر الميدان. انا كان عمي الله يرحمه، هو كان مبدع مثل ما تقول متمكن، لكن سبحان الله ما اعرف كيف، يعني حتى الناس تقول لي كيف سعد انت كيف تكتب، قلت سبحان الله. سبحان الله كيف جات هذه القريحة. ولكن بالأول والأخير أنا أستفيد، أنا أقول
2: أكيد
0: دامني دخلت في هذا الشيء أنا دائما متعطش لأي شيء يا أخواني.
2: الله يسعدك أخوي سعد، شكرا لك
1: يا رب، شكرا لك،
0: جزاكم الله خير. شكرا شكرا، بارك الله فيك،
2: شكرا جزيلا، في أمان الله.
0: شكرا شكرا،
2: إذن عدة دروس استفاد منها سعد، يعني أكيد. من خلال علاقته مع الآخرين تكونت عنده فكرة إنه كيف ممكن يكون
1: إنسان اجتماعي وإنسان معطاء
2: وأيضا قيادي، يعني ممكن يكون أيضا
1: أيوة إنسان قيادي
2: من خلال تنظيمه للبطولات اللي تم ذكرها
1: أيوة.
2: قبل شوية. شكرا لك يا سعد، وشكرا أيضا لكم متابعين ومستمعين متابعي برنامج تو الناس، وهذه تحية للزميل العزيز عبد الله بن سيف السابعي مقدم برنامج مشوار السبت. لك تحية يا عبد الله.
1: تحياتنا لك يا عبد الله.
2: إحنا اليوم الاثنين
1: الباسم،
2: الاثنين
1: الباسم، خلاص احنا معنا في تو الناس ما بس الاثنين، ما نقول يوم الاثنين، نقول اثنين الباسم دائما.
2: هذا كذا على هذا الوضع،
1: خلاص خلاص متعودين الاثنين الباسم دائما وابدا. ايضا نمسي على محمد ونمسي على سعد كذلك، نقولهم الجزء الثاني من ولايه حكايه.
2: الجزء الثاني خليه بعد الفاصل،
1: نخليه بعد الفاصل،
2: نطلع فاصل الحين، وهذا على طلب طبعا الزميل عبد الله سيف يريد يستمع لحسين القسمي. عبد الله حاضرين
1: العيون عبد الله، نسمع حسين القسمي.
2: ما اعرف اذا كان في بدايه البرنامج تابعنا عبد الله،
1: ايوه
2: لما كنا طبعا الفنان
1: عبد الله يعيد كان مشغل بشرة خير مناسبه فوز المنتخب المصري، بس بعد يستاهلون اكيد يستاهلون الشعب المصري، اخواننا المصريين، بعد هذه الاغنيه اهداء لهم.
2: اذا مستمعينا احنا طالعين لفاصل، وبعدها ان شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: أسعد الله أوقاتكم ومساءاتكم بكل خير والله يحفظكم يا رب لكل من مثبت الموجة على الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. وأكيد نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، شو أهم درس تعلمته في حياتك؟ وأحيانا مستمعنا نتعلم نحن دروس الحياة، أحيانا يكون من كتاب ومن القراءة اللي نحن نقراها من عالم القراءة. ففي زمن صارت فيه القراءة ممكن خيار عند البعض، ولكن في ناس تؤمن أن الكتاب حياة لا تنتهي. اليوم معنا مبادرة جميلة جدا عنوانها دع كتابك يواصل رحلته، فكرة بسيطة لكن أثرها كبير. فعشان نتعرف أكثر على مبادرة دع كتابك يواصل رحلته، أكيد هذا تحية فريق هات كتابك شوية اللي منظمين هذه المبادرة. معنا في الاتصال أستاذة بثينة المحاجرية وهي من المشاركات في هذه المبادرة، ونقول لك مساء الخير بثينة.
2: مساء النور والسرور،
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: بثينة، بداية خلينا كذا نعرف المستمعين أكثر، شو هي مبادرة دع كتابك يواصل رحلته وكيف بدأت فكرتها؟
2: مبادرة دع كتابك يواصل رحلته هي مبادرة مجتمعية أطلقها الفريق مثل ما تفضلتي، فريق هات كتابك.
1: أيوة.
2: بهدف منح الكتاب فرصة للوصول إلى قارئ جديد ويبقى جميل. يعني بدلا من أن يبقى على الرف بعد قراءته. جاءت فكرة المبادرة في هذا العام بالذات نظرا للظروف اللي إحنا مرينا فيها وتأجيل معرض الكتاب.
1: أيوة.
2: حب الفريق أن يطلق هذه المبادرة.
1: جميل جدا. بس في نقطة بثينة اللي هو موضوع أن في ناس وايد ما تحب أن تعطي أحد كتبها، تقول لك أنا الإعارة والاستعارة معي ممنوع. فكيف يعني ممكن نحن نشجعهم نقنعهم أن تكون هذه المبادرة؟ لأن مثل ما ذكرتي يعني سنة 2026 إلى الآن مختلفة، وفي شيء نحن فاقدين اللي هو المهرجان الثقافي السنوي اللي كنا متعودين عليه، معرض مسقط. أيوة. فيعني طيب الفكرة فيها جانب إنسان وثقافي جميل بثينة، فكيف ممكن كتاب واحد حتى خصوصا الشخص اللي ما يحب أنه يعطي أحد كتبه، كيف نقنعه أن كتاب واحد ممكن يصنع أثر كبير وممكن أن من خلال هذا الكتاب نحن نوصل ونكسب عدة قراء؟
2: مثل ما نعرف أن احنا الكتاب يختلف، أنا أقرأ الكتاب من زاوية معينة، القارئ الآخر يقرأ من زاوية معينة، يعني أنا بستفيد معلومة معينة من هذا الكتاب.
1: أيوة.
2: بحيث والقارئ الآخر بيستفيد معلومة غيرها، يعني الكتاب بيوصل حق شريحة كبيرة وكل حد بياخذ المعلومة اللي تناسبه من هذا الكتاب، وبنستفيد من الكتاب بدل ما يجلس برا.
1: نعم. طيب مثلا أوكي أنا عندي كتب خلصت قراءتها، فكيف أقدر أشارك في المبادرة وشو الخطوات بكل بساطة؟
2: المبادرة مثل ما تطرقت قبل شوية هي مبادرة كانت بدايتها هذا العام، ومحطتها الأولى بتكون في مسقط إن شاء الله بكرة الانطلاقة لهذه المبادرة.
1: نعم.
2: بيكون في زخم كافيه بإذن الواحد الأحد. كيف أنت ممكن تتواصلي أو تشاركي في هذه المبادرة؟ أولا إحنا نستقبل الكتاب، لازم يكون سليم وصالح للقراءة، نستقبل جميع المواضيع للكتب. بإمكان القارئ أن يعني يزور المكان.
1: حلو.
2: ويجيب كتابه معه ويبدله بكتاب ثاني يعني يناسب مداركه واطلاعاته،
1: يعني
2: الكتب الموجودة معانا.
1: نعم بثينة، إذن استقبال الكتب في كافيه زخم كافيه.
2: أيوة بإذن الله بكرة من الساعة 8 للساعة 11 مساء، فترة متواصلة.
1: جميل.
2: وفي هناك بعد فعاليات مصاحبة لهذه الفعالية، يعني ما أنه مجرد أنه يجيب كتابه وخلاص، في هناك شجرة للقراء، القارئ من خلال هذه الشجرة يحط عبارة أو معلومة للقارئ اللي بيشل الكتاب مرة ثانية.
1: جميل، هذا التحفيز وتشجيع أكيد للقراء. طيب في شروط معينة للكتب اللي ممكن نتبرع فيها؟ يعني طبعا هذا بحد ذاته يعتبر تبرع للكتب، وجميل أيوة هذا بالضبط. المبادرة خصوصا بثينة اللي عنده كتب مكررة، يعني مثلا أنت اشتريتي كتاب لكن مثلا كاتبة أهدتك نفس الكتاب، كاتبة الكتاب مثلا صديقتك أهدتك نفس الكتاب، فهذا الكتب مكررة حلو أن نتبرع فيها. لكن من ضمن الشروط أختي بثينة، هل مثلا أن في شروط محددة نوعية الكتب، مثلا الحالة، هل الكتاب نظيف أو ما نظيف؟
2: بشكل عام يعني لازم أن يكون الكتاب بحالة جيدة وصالح للقراءة حتى يستفيد من القارئ الثاني، وعادي نستقبل كل أنواع الكتب المختلفة، كل الفئات العمرية سواء كانت أدبية أو ثقافية أو علمية أو تطوير ذات، وكل أنواع الكتب نستقبلها.
1: جميل بثينة. طيب بثينة، من وجهة نظرك كيف ممكن مثل هذه المبادرات نساهم كلنا في تعزيز ثقافة القراءة في مجتمعنا؟
2: هذه المبادرات بشكل عام يعني توصل للقارئ والكاتب وتشجع، يعني أنت كأبرار بإمكانك أيوة. تساهمي في نشر هذه، يعني ما لازم أنك تجيب كتاب عادي بنشر، يعني بالتعريف في المجتمع عن هذه المبادرة والنشر عن هذه المبادرة،
1: هذا بحد ذاته تعاون بحد ذاته. أيوة.
2: وفي النهاية إحنا نعزز يعني المشاركة المجتمعية، ونبني جيل قارئ، مجتمع نعم. قارئ
1: طبعا اكيد، لان شوفي يعني مثلا في ناس يقول لك انا احب اقرا لكن ما عندي مكتبه قريبه وما اقدر اطلب اونلاين، او مثلا ظروفه ما تسمح لي
2: اني اخذ كتاب،
1: ان ايوه يشتري كتب. فمثل هذه المبادرات اكيد انه وهو يقرا الكتب، فهذا بالعكس هذا بحد ذاته انه يعزز من ثقافه القراءه ومن مهاره القراءه عنده.
2: بالضبط.
1: طيب اليوم نحن نعيش في عصر رقمي، فبرايك ليش الكتاب الورقي لا يزال له حضور، هذا الحضور الكبير؟
2: بحد ذاته أصلاً الكتاب الورقي له طعمه الخاص، له طابعه الخاص، يعني ريحة الكتاب، طريقة تدوين، أنت لما تقري طريقة تدوينك للملاحظات في الورق يعني لها إحساس ومشاعر، يعني أصلاً الورق بروحه يعني رفيق مختلف، يعطيك تركيز، يعطيك ارتباط مع القارئ مع الكاتب.
1: الكتب الورقية بحد ذاتها علاج أصلاً. ملمس الكتاب الورقي، الغلاف، ألوان الغلاف، هذه الأمور،
2: ويعني ترتبط أنت ارتباط عميق بالمحتوى، بينما الكتاب الإلكتروني يكون مشتت، مشتتات الإشعارات اللي تيك وكذا، فالكتاب الورقي له طابع خاص.
1: أكيد أكيد. طبعا طيب بثينة، مثل ما ذكرتي نحن كلنا جميعا ومستمعينا، سواء لشخص بعيد عن القراءة أو شخص غير بعيد عن القراءة، ممكن لكل الناس أن يدعم هذه المبادرة حتى لو ما عندهم كتب، ممكن في نشر الإعلان عن هذه المبادرة، في مثلا إذا تعرف أحد قارئ تخبرهم سمعت هذه الاستضافة وسمعت هذه الفقرة، حلو أنك تخبر الأشخاص القارئين عن هذه المبادرة. فرسالة أخيرة كذا تقدمينها بثينة، ودعوة أيضا للأشخاص كذلك أنهم يشاركون في مبادرة دع كتابك يواصل لرحلته.
2: ندعو جميع القراء والأدباء ودور النشر أن لا يمنحوا بأنهم يمنحوا كتابهم فرصة جديدة، ربما شخص آخر يستفيد من معلومة في هذا الكتاب. نعم. ودع كتابك يواصل حياته.
1: أيوة، دع كتابك يواصل رحلته. فأكيد نحن نتمنى لكم كل التوفيق، مبادرة رائعة طبعا، وذكرنا أن المعرفة ما لازم تتوقف عند شخص واحد. كل شكر لك بثينة المحاجرية، أحد المشاركات في مبادرة دع كتابك يواصل رحلته. شكرا لك.
2: شكرا لكم على هذه الدعم، وشكرا لكم على هذا اللقاء الجميل.
1: شكرا ويعطيك العافية. إذن مستمعينا أكيد في مبادرة دع كتابك يواصل رحلته ممكن أن يستقبلون الكتب، وفي فعالية أيضا راح تصاحب هذه المبادرة من الساعة 8 المساء إلى 11 المساء في زخم كافيه. مستمعين، نحن مواصلين معاكم لكن بعد الفترة الدينية.

0: disappear.
1: تو الناس بدا المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: نمسي عليكم مجددا اكيد مستمعين، وصلنا تقريبا على الساعه الثالثه من تو الناس، واكيد مستمرين معاكم، مستمرين فقراتنا بمواضيعنا وايضا بمشاركاتكم مستمعينا. طبعا نحن ذكرنا في ولايه وحكايه ان نحن سايرين وين؟ سايرين صوب جنوب الشرقيه.
1: بس ايش رايك ابرار قبل لا نروح نكمل جزءنا الثاني؟
0: أيوة.
1: بما انك قلت الرقم 2499000
0: ناخذ اتصال،
1: نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات.
1: يا مساء الورد.
0: مساء الأنوار.
1: هلا بك أحمد.
2: أبو حمزة
1: ولا أبو علي؟
2: خاف أقول أبو علي وتقول إذا لزق يتصل الساعة والنصف.
0: أوكي. لا لا ترحي، أقول صوت أحمد. كيف استوى أبو حمزة؟
1: سمعتي كيف؟ يقول أخاف أقول أبو علي وتقولوا لي بس أنا اللي أتصل.
0: لا لا بالعكس أحمد،
1: إحنا
0: تتصل كل الوقت عادي، ما يعني بالعكس نحن نحب مشاركاتك أحمد.
1: خطوط
2: غالي
1: غالي غالي.
0: أيوة.
1: خطوط الشبيبة
0: موجود
1: لك ولكم كلكم جميعا، وحياك الله يا غالي. إنزين تفضل نسمعك.
2: إنزين طالع ماركم، بس النقطة الوحيدة اللي بغيت أقولها يعني أضيفها اللي هي يعني الإنسان إيش الأشياء اللي ممكن كان وده ما يسويها وبعد
1: هالعمر.
2: في شيء يعني مهم اللي هو الانطواء.
0: الانطواء
2: إيه نعم.
0: الشخص الانطوائي
2: اللي هم الانطوائيين يعني أيوة. الشخص يعني لابد من معالجة موضوع الانطواء في الأشخاص خاصة في بدايات العمر، لأنه تفقدهم الموهبة.
1: صحيح.
2: تفقدهم كثير، ولا حتى يا أخي ده الموضوع يحتاج له لو في إمكانية تحطوا له موضوع خاص فيه.
1: حاضرين.
2: لأنه الانطواء يعني يظل في بعض الأشخاص فترة طويلة من الزمن ويفقدوا الموهبة، أو يعني يحجم من موهبته ويقللها. نفس الشيء اكتساب الخبرات بحكم انطواء تقل، اشياء كثيره تاثر في حياتك
1: مثل ما
2: قلت. انطواء هذا اللي بغيت بس اذكرها في الموضوع،
1: هي اللي هي العزله مثل ما قلت ابو علي.
2: انزين
1: نعم. ابو علي انا كنت ايضا حتى اتابع لك يعني بعض المقاطع وكذا، يعني ما اعرف شاعر يكتب يعني هيو ابو علي.
0: اوكي احمد طلعت شاعر وطلعت كاتب وما شاركتنا شيء من كتاباتك.
2: متذوق لاني شاعر ولا ولا
0: خوف. زي لو متذوق احنا بنسمع من الاشعار ومن الخواطر اللي انت تحب انك تنشرهم دائما،
1: وهي بدايه الانسان ابو علي، دائما البدايه يعني نقول
0: هذا بدايه الموهبه. صح مثل ما ذكر
1: علي الشراره الاولى ابو علي.
2: هي لكن الاشعار تو انا ما حافظ
1: ايش اللي حافظ انه حتى لو شيء يستاهل تو الناس يعني. ها
0: شوف أحمد
2: تحرقنا أنت يا أستاذ عيد، لكن يلا بنقول ارتجالي، حنا نقول مسؤول.
0: يلا ارتجالي، ما في شحلة عن الارتجالي.
1: نسمع
2: ارتجالي طال عمركم. خاطرة هي ما شعر.
0: يلا نسمع الخاطرة.
2: ويش أقول توعد مباشر المشكلة
1: إيش كنت بقول.
2: يقول كلمة الحق تنقال ماني بقاسي، كلمة الحق تنقال ماني بقاسي، برنامج تو الناس ذهب والماسي.
0: الله الله.
2: برنامج تو الناس ذهب والماسي، ومذيعينه رقة وأخلاق وإحساس.
1: الله.
2: وأنا مثل باقي المتابعين مدمن عليه يا ناسي وسلام.
1: لا لا لا لا
0: يا سلام.
1: الله يسلمك. مرة ثانية. نسمع.
0: الحين وين الذهب وين الألماس؟
1: نسمع.
0: أنا الألماس عيد الذهب، إيش رأيك؟
1: هاي أبو علي قول.
2: أعيد النفس يعني؟
1: هي نعيد نفس الكلمات.
2: أظنهم وضعتوا العزيز. يقول كلمة الحق تنقال ماني بقاسي. برنامج تو الناس ذهب والماس، ومذيعينه رقة وأخلاق وإحساس، وأنا مثل باقي المتابعين مدمن عليه يا ناسي وسلام.
0: الله
1: وأنا
0: الله.
1: مثل باقي المتابعين مدمن عليه. مدمن عليه يا ناس.
0: ونحن بعد مدمنين أيضا على المتصلين، مشاركات المتصلين.
1: أي والله.
0: وأحمد يقول
1: هذا اللي يقول مبتدئ،
0: هذا اللي يقول متذوق بس متذوق وعنده هذه الكلمات، وهذا الارتجال. أنا ما أحيد الارتجال حق الناس اللي لا بالعكس.
1: الله يسعدك يا أخي،
0: يعطيك العافية يا أحمد. شكرا لك.
1: شكرا في أمان الله.
0: يعني اليوم نحن مدلعين من المتصلين. سعد
1: نتمنى كل يوم كذا،
0: كل يوم نتمنى. سعد الهداب اعطانا ميدان مدح في الشبيبه، مدح في تو الناس، وايضا الحين احمد ابو علي، فنحن وايد نستانس اكيد بهذه الاشعار وبهذه المواهب. وعلى طاري ولايه وحكايه مستمعين، وعلى طاري المواهب، طبعا الولاية اللي نحن نتكلم عنها ترى على فكرة فيها شعراء وشعراء معروفين في السلطنة. عموما البعض قال إن ولاية بدية، نحن نقول لكم لا ما بدية، وفي أحد قال الكامل والوافي، وفي أحد قال الأشخرة. فالحين نحن بنشوف الجزء الثاني وفخمنوا شو هي اسم الولاية. هل هي طبعا أي واحدة من ولايات جنوب الشرقية؟ هذه الولاية تنقسم، هني راح تعرفون، تنقسم إلى منطقتين رئيسيتين. يعني هذا الاسم الولاية مركب، ما بس حالها اسم مسمى واحد، لا مسمى اثنين.
1: خلاص عرفوا
0: منطقتين رئيسيتين،
1: عرفوها الولاية، خلاص عرفوها.
0: أيوة، كل واحدة حال هي طابعها المختلف، سواء من ناحية الطبيعة أو الحياة اليومية. وتشتهر كذلك هذه الولاية اللي فيها منطقتين، الولاية تشتهر بالقلاع والحصون القديمة واللي تعكس أهميتها التاريخية ومكانتها عبر العصور.
1: أكيد مستمعينا، هذه الولاية أيضا توجد فيها أودية وعيون مائية يقصد الزوار خاصة في المواسم للاستمتاع بالطبيعة والمياه الجارية. أما من ناحية ثقافية مستمعينا، أهل هذه الولاية محافظين على الحرف التقليدية مثل صناعة الخناجر والفخار وبعض الصناعات اليدوية اللي تعبر عن الهوية العمانية الأصيلة. قالت لكم أبرار من شوية أنها منطقتين لها اسم مركب.
0: على فكرة
1: الكامل والوافي
0: المعتز الغيثي نوجه له تحية أكيد. المعتز يقول جعلان، لحظة أنت قلت الكامل والوافي، خلاص المعتز قالوا لك الكامل والوافي. لا والله ما ركزت الحين الكامل والوافي.
1: يعني أنا كانت في إجابة مثل
0: لا لا لا أنا بدل ما أقول الكامل والوافي سمعت شو قلت. الكامل والوافل
1: وافل. الكامل والوافي
0: والوافي.
1: يعني معتز كان قال كذا يعني ولاية
0: الكامل. معتز قال جعلان. لا المنطقتين رئيسيتين طبعا، جعلان بن أبو حسن، جعلان بن أبو علي نفس الشيء، أن هم يعني كل ولاية فيها يعني منطقتين مختلفتين. لكن الكامل والوافي بعد نحن نقصد هذه الولاية. طبعا هذه الولاية أكيد من بين المعلومة اللي كنت أنا بقولكم عنها عن شعار ولاية الكامل والوافي اللي هو البرجين، برجين ونخلة. فالبرجين طبعا دليل على الأشياء التاريخية وعلى الحياة التاريخية وأهمية الكامل الوافي في الجانب التاريخي. وأما النخيل فشو تتوقع يا عيد؟ النخيل ما زراعة، أنا كنت أفكر الزراعة، تعرف شو طلع؟ لأن كان قديما الناس الميلس والسبلة والبرزة وهذه الأمور ما يكون غالبا في أماكن مغلقة، اللي هي السبلة والبرزة اللي نحن متعارف عليها. يقولك يسوون مثل حلقة دائرية ويقعدون تحت النخل أو تحت الشجر.
1: يا سلام.
0: فيقعدون هناك يعني يسوون مثل حلقة دائرية، يأخذون المشورة، يأخذون العلوم
1: ويدارسوا فيما بينهم. أكيد مستمعي الكرام، إذن هي ولاية الكامل والوافي. خلاص ارتاحت الحين أبرار لما قلنا الكامل والوافي.
0: طبعا تحية للمعتز. المعتز كان زميلنا أكيد، المعتز الغيثي، فيقول ما أبرار إذا ما غيبت ما يابت العيد. إيه والله.
1: إذن مستمعينا، هذا طبعا ولاية وحكاية، راح نروح إن شاء الله لفقرتنا التالية على السريع. عجائب وغرائب. يا أخي إيش علاقتكم أنتو؟ كيف يعني مش علاقتكم، ما نقول كيف هي علاقتكم مع النوم؟
0: أوكي.
1: كيف هي علاقتكم مع النوم؟ وهذا النوم اللي احنا من كم يوم كنا نتكلم عن الاخطبوط واللي ينام ويحلم يحلم نفس البشر
0: ونفس الانسان، يشبه الانسان في النوم.
1: ايوه.
0: طبعا ذكر الحلقه كانت فنانه حرفيا.
1: وتذكري لما قالت انوار
0: الاخطبوط مثل عيد.
1: يعني ما اعرف ليش مثل عيد وانا وكل الناس تنام كذا.
0: أيوة.
1: يعني عندنا اللي هو النوم اللي نقول بالليل. أيوة. وفي القيلوله اللي ياخذ قيلوله وكذا.
0: بس قبل نروح على السريع، في ناس
1: الوحيد يعني
0: في ناس يسألون عيد إن شو طلع الولاية، يمكن ما كانوا سامعينا قبل. فالولاية طلعت الكامل والوافي وتكلمنا عنها، فأكيد سعد من بين الأشخاص اللي جاوب صح، فيعطيك العافية يا سعد.
1: إذن هي ولاية الكامل والوافي. مستمعينا نروح لعجائب وغرائب على السريع.

0: على السريع مستمعين الكرام، خبراء النوم سبب ميل البعض للسهر وراثي أكثر مما يعتقد. أن الناس اللي تنام واللي تسهر، مش اللي تنام اللي تسهر كثير، هذا الخبر وهذه الدراسات عشان كم. الساعة البيولوجية تؤثر بشكل كبير على ساعة النوم والاستيقاظ. يمكن مستمعين الكرام أن يكمن السر وراء صعوبة النوم في الموعد المعتاد أو الاستيقاظ باكرا في الطبيعة البيولوجية. يؤثر الإيقاع اليومي أو ما يعرف بالساعة البيولوجية بشكل كبير على ساعات النوم نعم والاستيقاظ، والمعروفة بالنمط الزمني.
1: وأيضا يعني وفقا لما ورد في تقرير نشره موقع مارثا سيتوارت، أن بينما تلعب البيولوجيا دور رئيسي في تحديد الشعور بالتعب واليقظة، تؤثر العادات والبيئة أيضا على أنماط النوم وجودته. ويرى الخبراء أن التعرض لضوء المساء وقلة ممارسة الرياضة بانتظام وعدم انتظام مواعيد النوم كلها عوامل تؤثر على الشعور بالاستعداد للنوم ووقت الاستيقاظ الطبيعي.
0: لكن يجد بعض الأشخاص مستمعين الذين يفضلون السهر على الرغم من تعديلات نمط الحياة صعوبة أكبر في الاستيقاظ باكرا مقارنة بمن يفضلون الاستيقاظ باكرا. ويحدد النمط الزمني لحد كبير ما إذا كان الشخص ليليا أم صباحيا، ويعرف أيضا بالنمط المتأخر أو المبكر. وأتوضح جينيفر مارتن الأستاذة في كلية الطب بجامعة فلوريدا الدولية، أن الأنماط الزمنية تتأثر بالإيقاع اليومي، الساعة البيولوجية للجسم التي تنظم النوم واليقظة، والوظائف اليومية الأساسية الأخرى تحدد الوراثة إلى حد كبير ما إذا كنت شخص متأخر أو مبكر. ولهذا السبب غالبا ما يكون الميل إلى السهر وراثيا.
1: إذن أيضا بخصوص الساعة البيولوجية مستمعينا، وفقا لكينيث رايت أستاذ ومدير مختبر النوم وعلم الأحياء الزمني في قسم علم وظائف الأعضاء التكاملية بجامعة كولورادو بولدر، يميل الأشخاص الذين تعمل ساعاتهم البيولوجية الداخلية لفترة أطول بقليل من 24 ساعة إلى السهر والاستيقاظ متأخرا، مما يجعلهم أكثر ميلا إلى أن يكونوا ليليين. وعلى العكس من ذلك، يميل الأشخاص الذين تعمل ساعتهم البيولوجية الداخلية لفترة أقصر بقليل من 24 ساعة إلى الشعور بالنعاس والاستيقاظ مبكرا، مما يجعلهم أكثر ميلا إلى أن يكونوا صباحيين.
0: أما عن مستويات الميلاتونين، يقول جيمي زيترز أستاذ في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة ستانفورد، أن الأشخاص اللي طبعا يسهروا ليليا يقولك غالبا ما يستيقظوا بينما لا تزال مستويات الميلاتونين لديهم مرتفعة، مما يعني أن ساعتهم البيولوجية لا تزال تحفز النوم، ونتيجة لذلك يشعر هؤلاء الأشخاص بالنعاس عند الاستيقاظ، كما يميلون أيضا إلى المعاناة من اضطراب النوم الاجتماعي، حيث ينامون لوقت متأخر في عطلات نهاية الأسبوع لتعويض ما فاتهم من راحة، مما يمكن أن يؤدي إلى تأخير إيقاعهم البيولوجي أكثر بحلول صباح أول أيام العمل الأسبوعية.
1: وعلى فكرة مستمعينا، ترى الكورتيزول له عامل مهم في تحديد النوم، ويخليك إذا أنت إنسان تسهر وايد ولا ما تسهر، لأن مساعدة الجسم على الاستيقاظ ترتفع مستويات الكورتيزول استعدادا لوقت الاستيقاظ. فيقول رايت، يساعد هذا الارتفاع في الكورتيزول على توفير الطاقة اللازمة لزيادة قوة القلب والأوعية الدموية، مضيفا أن العديد من الأشخاص الذين يسهرون ليلا يستيقظون أبكر مما تتوقع ساعتهم بيولوجية، مما يجعلهم يفتقرون إلى الطاقة الكافية عند الاستيقاظ، ونتيجة لذلك يشعر العديد منهم بالخمول في الصباح لأن أجسامهم لم تستعد بعد بشكل كامل للاستيقاظ. يمكن مستمعين البعض العادات اليومية والعوامل البيئية أيضا أن تعزز أو تغير النمط الزمني الطبيعي للشخص، بما يشمل وفقا لما يقول مارتن إبقاء الأنوار مضاءة حتى وقت متأخر من الليل، وإتباع جدول نوم غير منتظم، وعدم ممارسة الرياضة بانتظام. كل هذه العوامل مستمعين راح تخلي صعب أنك تحصل على قسط كافي ومريح من النوم. وتشير الأبحاث أيضا لأن السهر لمشاهدة التلفزيون أو تصفح أيضا الهاتف يمكن أن يزيد من اليقظة، وهذا الشيء اللي يخلي الاسترخاء ليلا أكثر صعوبة.
0: وهناك أكيد مستمعين الكرام نصائح مهمة، على الرغم من أن النمط الزمني يؤثر على الوقت، اللي يشعر فيه الشخص بالنعاس واليقظة بشكل طبيعي، إلا أن هناك طرق للتعامل مع الطبيعة البيولوجية لدعم نوم أفضل وتسهيل الاستيقاظ مبكرا عندما يتطلب الجدول ذلك. فيقول مارتن أن التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر، سواء بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق أو القراءة قرب نافذة مشمسة أو احتساء القهوة في الخارج، يساعد كل ذلك على ضبط الساعة البيولوجية للجسم للاستيقاظ، ويشجع على النوم والاستيقاظ مبكرا. كما يضيف مارتن، لكي يتأقلم الأشخاص الذين يفضلون السهر مع جدول نوم مبكر، غالبا ما يتعين عليهم تنظيم

0: أو الأمهات
1: ما يسهرون،
0: يعني ما يسهرون بس أولادهم تلاقيهم يسهروا.
1: ما أعرف، أنا أحس ما
0: يعني إحنا ما نقول إنه مثلا للتعميم إنه أيوة. هذه الدراسة هي يعني تخص الجميع، لا ما لها علاقة بالجميع،
1: هو ما لها علاقة بالجميع. لكن شوف لما مثلا الأبناء يشوفون أمهم تسهر وأبوهم يسهر طبيعي بيسهرون، لأنه بيكون شيء يعني عادي معاهم السهر، عرفت؟ إذا بيت إن كلهم يسهرون فطبيعي كلهم يعني إن عادي عندهم السهر. بس على موضوع إن العدد ساعات تكون قليلة، فعلا هذا الشيء لاحظته لما نحن نقرأ الخبر، في معلومة يقول لك إن الشخص اللي يسهر وايد يعني يصحى من النوم قبل ساعة البيولوجية.
0: صح،
1: ففعلا عشان كذا يقول لك انا انام ثلاث اربع ساعات احس نفسي يعني اوكي عادي يكفيني، بس يمكن بعدين لما يوصل لوقت العمل وكذا يحس بالخمول ويحس بالتعب.
0: اذا مستمعينا هذا هو خبرنا على السريع في عجائب وغرائب. الخبراء قالوا ان النوم سبب ميل البعض للسهر، فهو وراثي اكثر مما يعتقد. هذه دراسة ما شرط أن تطبق للجميع أو أنها فعلا يعني مناسبة نقول، أو
1: أنها والبيئة لها دور أصلا،
0: البيئة يعني لها دور فعلا مثل ما قلتي، وأيضا الأشخاص اللي يمكن سبحان الله يعني إحنا عادة أن لما نسهر كثير طبيعي أن يعني نحتاج أن ننام في اليوم الثاني مثلا لساعات أطول، بس طبعا. في أشخاص خلاص يمكن يتعودوا، يقول لك أنه طبيعة جسمي طبيعة الساعة البيولوجية عندي يمكن حتى أربع ساعات خمس ساعات
1: أنا أكتفي ويكفي النوم.
0: أيوة.
1: فعلا صحيح.
0: الأخطبوط كان سبع دقائق ينام.
1: الأخطبوط سبع دقائق. أيوة. هذه القيلولة. كانت القيلولة بس
0: مثل قيلولة أنوار.
1: أنوار ما مسكينة تقول لك أنوار أنها ما عندها قيلولة أي شيء. عفكر في وايد مشاركات يقولون أنهم أيوة. يعني ما يعني عندهم صعوبة في النوم وصعوبة في الاستيقاظ، وأنا خلاص تعودوا على السهر، خصوصا الحين أتوقع موضوع كأس العالم التوقيت يخلي الواحد غصب إنه يكون سهران، يعني اللي يحب الكورة وكذي لازم يسهر ويشوف. فممكن وبعض تعرف شو كاتب، بعض الأشخاص كاتبين صراحة يوم أريد أنام ما فيني نوم، ويقعد يعد الأرقام من واحد لين ما يجيه النوم في عقله، يعني هذه واحدة من الوسائل.
0: أكيد هذا سعد.
1: سعد أيوة، لأن راسل لك نفس الكلام.
0: أيوة. إذن نمسى عليكم مستمعي الكرام بكل خير، وحياكم الله اللي يتابعونا أيضا على منصة الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس. إحنا معاكم لين الساعة 8، ونذكركم ببرنامج ما قبل العاصفة مع الزميل العزيز حسين جعبوب وأيضا سالم القساسي وبدر البلوشي، وأكيد معاهم من الضيوف للحديث أكثر عن مباريات كأس العالم. وعلى 94-37-975 مجموعة من الرسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برنامج تو الناس إذاعة شبيبة، عيد أبرار بدر، السلام عليكم، وبس حبيت أسلم عليكم.
1: العم سعيد. الله يعطيك العافية العم سعيد، الله يحفظك. نحن شاكرين لك أيضا أن اليوم سمعنا صوت والدتك، الله يحفظها ويطول بعمرها، أكيد كانت إضافة جميلة للبرنامج. إذن مستمعين نذكركم بموضوع حلقتنا لليوم، بعد وصولك لهذا العمر مهما كان عمرك أنت في العشرين، سواء كنت ثلاثيني أو أربعيني أو أيا كان عمرك، شو أهم درس تعلمت في حياتك؟ وعلى 2-4-9-4 نقول مساء الخير.
0: السلام عليكم، مساء الخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أستاذي؟
0: أهلا وسهلا.
2: الله يعطيكم العافية يا رب، منورين، الله يسلمكم.
0: الله يحفظك. من معنا؟
2: جوهر السيابي.
0: جوهر السيابي، أهلا وسهلا
1: جوهر السيابي، كيف الحال يا جوهرة؟
2: الحمد لله حبيبي، أخباركم كيف الصحة؟
1: الحمد لله بخير وعافية. من وين تكلمين يا جوهرة؟
2: من ولاية بدبد.
1: من بدبد، أوكي، شو أخبار أهلنا في بدبد؟
2: والله الحمد لله تمام.
1: كيفكم مع الحر؟
2: أخباركم شو؟ الحمد لله تعودنا والله.
1: تعودنا صح؟
2: هذه أجواء السلطنة. أيوة والله صحيح، هذه أجواء السلطنة.
0: الله يحفظك يا جوهرة.
2: السلطنة بكل حالاتها حلوة طبعا.
1: أكيد
0: أكيد الحمد لله.
1: مهما كان جو السلطنة وجو بدبد وجو مسقط وأيا كانت الولاية، فأكيد نحن دائما نقول الحمد لله دامنا بخير في أمن وأمان، فهذه بحد ذاتها نعمة.
0: اللهم لك الحمد.
2: صحيح.
0: سعيدين بسماع صوتك جوهرة.
2: الله يسلمك يا ربي. فما أعرف إذا عندكم مشاركة أو شيء.
0: احنا خلينا نقول لك موضوع الحلقه، شاركينا في موضوع حلقه اليوم
2: بخصوص ايش بالضبط
0: موضوع حلقتنا اليوم. نقول جوهره يعني ايش هي الدروس اللي تعلمتها وهي في هذا العمر.
2: والله شوف العمر طبعا مطبات كثيره في الحياه، من لما الانسان بدا يتكون مع شخصيته لحد هذا العمر اللي انا الحين وصلت له. بس أكثر شيء اللي تعلمته

0: هو الصبر.
1: الصبر.
0: الإنسان لازم يصبر على أي شيء يتمناه ويريده، يعني لازم يكون عندك صبر ويكون بالك طويل لأي شيء أنت تبغى تحقق.
2: يا طولة البال.
0: لي والله يا طولة البال.
2: محتاجين طولة البال فعلا جوهرة.
0: أي والله في هذه الحياة يعني ضروري الواحد يكون يصبر ويتحمل. فيعني مستحيل أي شيء أنت أصلا تسعى له وتمنى أنك تحققه يوصل لك بسرعة، هذه عرفة يعني.
2: وفي نفس الوقت
0: دائما الأشياء الجميلة، دائما الأشياء الجميلة تتأخر، ودائما الأشياء الحلوة يحتاج لها صبر متابرة وثقة بالله، إن شاء الله بإذن الله راح تجي في النهاية
1: بإذن الله تعالى. طيب جوهرة، يعني متى حسيت نفسك أنك فهمتي نفسك بشكل أعمق؟
0: والله شوفي، كل ما تمر بمشكلة، كل ما الإنسان يمر بمشكلة تحس أنك يعني لما تواجه هذيك المشكلة تحس نفسك أنك ضعيف.
1: أيوة.
0: سبحان الله لما هذه المشكلة تمر وأنت تتحاول تتعامل معها بكل هدوء وبكل ثقة وبكل روية تحس نفسك أنك كبرت خلاص نضجت يعني. فيعني هذه هي الحياة،
1: هذه الحياة مثل ما قلتي، والحياة ترى حلوة والحياة سهلة وبسيطة، بس حق اللي يفهم نفسه ويفهم الحياة
2: ويريح باله. يريح باله
0: بالضبط، أهم شيء
2: تكون مستريح البال. ما أعرف سمعنا شيء أنك تقولي إذا في مشاركة أو شيء،
1: إذا في مشاركة عندك مشاركة
2: بأي شيء؟
0: أي والله، أولا أنا طبعا أكتب خواطر.
1: جميل
2: إن شاء الله.
0: وأول كتاباتي هي
2: لحظة جوهرة إحنا في برنامج تو الناس اليوم محظوظين بالشعراء
1: بكتاب
2: والكتاب أيضا، وكنت كنا في المداخلة أيضا مع الضيفة اللي هي بثينة
1: كان على الكتاب،
2: بثينة عن الكتاب. فإحنا اليوم محظوظين ونتمنى إن شاء الله كل يوم كذا في برنامج تو الناس.
0: بالعكس يسعدني ويشرفني والله على راسي كلكم.
2: الله يسعدك. سمعينا مشاركاتك.
0: فهذه المشاركة قديمة يعني من كنت أيام الدراسة، فكنت أكتبها وأرسلها لجريدة الشبيبة، وأنا لحد الآن
2: ما شاء الله جريدة الشبيبة.
1: جميل.
2: إذا أنت جيتي في المكان المناسب.
1: يعني ممكن كنا خواطرك نقراها في جريدة شبيبة، اليوم نسمعها في إذاعة شبيبة.
0: اي والله وللشرف، والله هذه
1: ونحن ايضا
0: لحد الان اتعلم، يعني لسه بعدني اتعلم.
2: الله يعطيك العافيه جوهرة،
0: واتمنى انها تنال اعجابكم، فانا بسمعكم.
2: نسمع
0: وللشرف. عنوانها وقت الغروب.
1: طيب.
0: كلما نظرت الى الشمس في وقت الغروب ازداد شوقي وحنيني للماضي البعيد، ماضي به كل جهد وكل روح محب، يزداد شوقي لما بها من ذكريات جميلة. كم اشتقت للإحساس الذي يجمعني بها، إحساس يأخذني لبعيد. عندما أعود إلى الماضي تخوني الكلمات ويزداد قلبي في الخفقة ويتغير وجهي وابتسامتي، كأن بها روح التي أبحث عنها في وسط ورودي. روحي تذهب إلى الماضي البعيد مثل حمامة بيضاء تحمل غطوة حمراء تطير بها وتحملها أينما ذهبت. الآن تغيب الشمس وقلبي يغمره حزن وهو يدع الذكريات، الذكريات الخالدة في روحي في وقت الغروب. سلامكم.
1: جميل جدا جوهر، يعطيك العافية على هذه الخاطرة الوجدانية وعلى هذا الحنين للماضي، الحنين للذكريات. وانت تقولين كذا الخاطرة، أنا حسيت نفسي كذا في مكان وقت الغروب، عدال الشاطئ في الشاطئ كذا.
2: أيوة.
1: وانا قاعد عدالك وبيننا طاولة وكرسيين وفوق الطاولة وردة كذا، تخيلت وتقولي لها الخاطرة.
2: سافرت أبرار معك،
1: سافرت في الخيال مع خاطرتك الجميلة حقيقة.
0: الله يعطيك العافية، الله يسعدك يا رب.
1: لا تحرمينا من هذه المشاركات جوهرة، ودامك خلاص عرفتي رقم الإذاعة ورقم الشبيبة، فدائما أكيد نحن نسعد بمشاركاتك. برنامج تو الناس من 5 إلى 8، فانتظار مشاركاتك أكيد.
0: أكيد للشرف يا عزيزي، الله يسعدكم يا رب.
1: ويسعدك يا رب.
2: شكرا جزيلا جوهرة، شكرا.
0: الله يحفظكم.
2: في أمان الله. هذه المشاركات نقول اليوم اللي
1: يعني الحلو
2: مليئة
1: اليوم
2: بالأحاسيس والمشاعر،
1: محظوظين جد جد محظوظين بهذه الخواطر بهذه الإشعار الجميلة. فحلو كذا لما يكون في تو الناس يعني بين أحيانا ضحك ولحظات عفوية وبين أحيانا مثل هذه الخواطر والإشعار الرائعة فعلا.
2: إذن شكرا لتواصلكم مستمعي الكرام، احنا مواصلين معاكم ربع ساعة من البرنامج إن شاء الله تعالى من بعد الفاصل، كذا لنا أيضا بالاتصال مع
1: أكيد مع فريق طلابي في شركة طلابية، ما بنحرق عليكم، راح تعرفون الموضوع كامل بعد الفاصل.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامج تو الناس، وإحنا في الدقائق الأخيرة من حلقة اليوم من هذا البرنامج، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على منصات الشبيبة المرئية، على اليوتيوب، وأيضا منصة إكس، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. ونرحب أيضا للي يتابعون على ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان على 98.5. مستمعينا أيضا في الجانب الآخر، نحن نتحدث يعني أو نتكلم أو نقول دائما أن شبابنا العماني دائما في القمة، شبابنا العماني دائما في المبادرات الخيرية. فمعنا اليوم نموذج جميل من شباب عمان، فريق قرر يكون له أثر حقيقي في حياة الناس. معنا بالاتصال الأستاذ نصر الله بن صالح الحسني، رئيس فريق بنيان والمشاركين طبعا أكيد في مسابقة دار العطاء بمبادرات خيرية مميزة. نمسى عليك أستاذ نصر الله، وأهلا وسهلا فيك معنا في برنامج تو الناس.
2: أهلا وسهلا أستاذ عيد، أستاذ أبرار، أشكركم على الاستضافة وجدا ممتن على قبولكم استضافتنا، وإن شاء الله تعالى بنعرفكم على التيم وفكرة تيمنا بإذن الله تعالى.
1: لنا شرف أخي العزيز، وأكيد برنامج تو الناس وبرامج إذاعة الشبيبة أيضا هي نقول المجال مفتوح أمام الشباب العماني.
2: أكيد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
1: الله يعطيكم العافية. مباشرة كذا ندخل الأستاذ نصر الله، من البداية كيف تأسس فريق بنيان وكيف جات فكرة بهذا الاسم بنيان؟
2: والله فريق بنيان بدأ من مجموعة طلاب في جامعة السلطان قابوس، كان عندهم شغف بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع، وكنا نشوف ان عند الشباب افكار ومبادرات كثيره، لكن تحتاج جهه تجمعها وتنظمها وتحولها لمشاريع حقيقيه لها اثر مستدام. ومن هنا جاءت فكره فريق بنيان ان نبني مبادرات تخدم المجتمع وتمكن الشباب في نفس الوقت.
1: جميل. كونكم فريق طلابي نصر الله، كيف قدرتوا توازنوا يعني بين الدراسه والعمل التطوعي؟
2: بصراحة الموضوع ما كان سهل، لكن اعتمدنا على تنظيم الوقت، تقسيم الأدوار في مع طاقم الفريق، وكل شخص في الفريق عنده مسؤوليات واضحة، وأيضا يعني سر نجاحنا هو التعاون. وأيضا لأن المؤمنين برسالة الفريق، كنا نعتبر العمل التطوعي جزء من تطويرنا الشخصي وليس عبء إضافي لنا نحن كطلاب.
1: جميل. طبعا أنا ذكرت في المقدمة أنكم مشاركين في مسابقة دار العطاء بمبادرة خيرية. مشاركتكم في هذه المسابقة، إيش طبيعة أو نوع المشاركة نصر الله؟
2: والله في مسابقة دار العطاء اشتغلنا على مشروع سكنة، وهو مشروع يهدف لتوفير مسكن آمن وكريم للأسر المحتاجة. حاليا نركز على حالة أسرة تعيش في ظروف سكنية صعبة جدا، وهدفنا أن نجمع المبلغ المطلوب ونبني لهم بيت يوفر لهم الاستقرار والأمن له، لأبو حمد وعائلته اللي قاعدين يشتغل على بناء بيت لهم يأويهم.
1: جميل. هذه المشاركة الأولى لكم نصر الله في هذه المسابقة، يعني النسخ الماضية شاركتوا فيها؟
2: لا، هذه أول نسخة نشارك فيها كفريق بنيان، لكن في أعضاء من الفريق الموجودين كانوا أصلا مشاركين في فرق أخرى وفايزين متوجين بهذه المسابقة.
1: جميل، كل التوفيق لكم. مشروع بيت دافي نصر الله، كلمنا عنه أكثر، وكيف يغير أيضا من حياة المستفيدين من هذه المبادرات الخيرية؟
2: هو مشروع يسمى مشروع سكنة وليس بيت دافي، تعديل للسؤال.
1: مشروع سكنة
2: مشروع سكنة بالنسبة لنا أكثر من مجرد بناء بيت. الحالة اللي نعمل عليها اليوم هي حالة أبو حمد. بعد ما زرنا الأسبوع الماضي الأسرة بأنفسنا وشفنا ظروفهم عن قرب، يعني أدركنا حجم المعاناة اللي يعيشونها. فأبو حمد فقد عمله بسبب إصابة، وأصبحت أسرته المكونة من زوج من زوجة وأيضا أبناء أربعة يعيشون كلهم في غرفة واحدة دون خصوصية بعد تضرر منزلهم. ورغم ظروفهم يعني صعبة لفتني بصراحة صبر أبو حمد، ودائما يعني كل ما أقول شيء يقول لي الحمد لله على كل حال ويحمد الله. وهدفنا من سكنة ليس مجرد يعني بس بناء جدار فقط، بل إعادة الأمن والاستقرار والكرامة للأسر التي استحق حياة أفضل.
1: بالفعل بالفعل، يعطيكم العافية أخوي نصر الله. إذن كيف تختاروا لمثل هذه الحالات أو المشاريع اللي تستهدفها فريق بنيان؟
2: والله ما نحن نختار، لكن الحالات يتم ترشيحها من الجمعية بالنفس،
1: جمعية دار العطاء.
2: نعم بالضبط، جمعية دار العطاء. مثل حالة أبو حمد تم ترشيحها من قبل جمعية دار العطاء لأنها توافق مع هدف مشروعنا أصلا اللي هو مشروع سكنة. نعم. اللي يركز على توفير مسكن آمن للأسر المحتاجة، وطبعا بعد الاطلاع على الحالة وزيارتها والتأكد من حجم احتياجها قررنا أنه نتبنى هذه الحالة ونعمل على دعمهم.
1: جميل نصر الله، نقول احنا لكل هذه المبادرات أو هذه المشاريع هناك تحديات. التحديات اللي واجهها فريق بنيان؟
2: والله إذا بتسألني عن التحديات، أصعب تحدي كان حجم المسؤولية والثقة اللي وضعها أبو حمد فينا. إحنا اليوم كفريق بنيان المكون من 10 أشخاص جميعنا من طلاب من جامعة السلطان قابوس، يعني حجم المسؤولية والثقة اللي وضعها حالنا أبو حمد هذا كان من أكبر التحديات. وإضافة لذلك المبلغ المطلوب جدا كبير، يعني مطلوب من تقريبا 29,000، لكن هذا دافع لنا أن نبذل جهد أكبر ونواصل العمل حتى نصل للهدف بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. الشعور أو الموقف اللي خلاكم كذا نصر الله والأعضاء في الفريق، أكيد اللي نوجه لهم كل التحية، اللي خلاكم تقولوا إحنا قادرين أن نصنع الفرق من خلال هذه المبادرات الخيرية؟
2: نعم والله، شوف أكثر موقف أثر فيني كان يوم زرنا أبو حمد، شفنا الوضع بعيننا. يعني ما لما نقول بيت، هو ما يسكن أصلا في بيت، يسكن في غرفة، وأيضا عنده مطبخ صغير وحمامة الله يعزكم. فرغم أن يعيش مع أسرته في غرفة واحدة ومعاناته مستمرة من سنوات من 2012، كان ما يكرر اللي يقول لي الحمد لله نصر الله الحمد لله. فهذا الشيء يعني أثر فيني واجد، دائما يحمد ربه. يعني إنسان رغم المعاناة اللي يعانيها ورغم يعني مسؤوليته أمام أسرته، إلا أنه يذكر ربه ويقول الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله وقتك
2: لمسنا ثقته فينا ومن أهل الخير يعني، وعسى الله يعني يقدرنا على أنه نسكر الحالة في أقرب وقت وبإذن الله تعالى.
1: يا رب بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى نقول الحمد لله دائما وابدا. كذا نصر الله نقول له طبعا من خلال المستمعين والمتابعين اللي يتابع برنامج تو الناس على الشبيبة، حابين انهم يدعموا او انهم يشاركوا في هذه مثل هذه المبادرات، ممكن تخبرنا بالطريقه؟
2: والله اي شخص يقدر يكون جزء من الاثر، سواء بالتبرع او بنشر الحاله، بنشر حاله يعني ابو حمد ومشروع سكنه، فالدال على الخير كفاعله او ربطنا بشركات وجهات داعمه. نوجه دعوه خاصه لاصحاب المشاريع والشركات المساهمه معنا، لان كل دعم مهما كان حجمه يقربنا اكثر من تحقيق حلم هذه الاسره وفي حصول على منزل امن وكريم لهم
1: بإذن الله تعالى. في رسالة أخيرة حاب توجهها قبل لا نختم معك أخي نصر الله؟
2: والله أقدم الشكر الجزيل لإذاعة الشبيبة وللأعضاء الفريق من أولهم لآخرهم على العمل اللي قاسين يشتغلوا فيه، والله يقدرنا إن شاء الله تعالى خلال 2-3 أشهر القادمة أنه نسكر الحالة. وهي ما مجرد مسابقة فقط، وإنما هي حالة إنسانية. في النهاية كلنا عمانيين وكلنا نتكاتف ونكون بيد واحدة عشان أنه نعيش كلنا حياة كريمة وآمنة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. إذن نصر الله بن صالح الحسني رئيس فريق بنيان، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك أستاذ عيد، وشكرا لك أستاذ أبرار، بارك الله فيكم.
1: كل التوفيق، في أمان الله.
2: جزاكم الله خير.
1: في أمان الله.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: مساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله، وإحنا في ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس، لكن متصلين ومتابعين تو الناس اللي إحنا ما نرفض لهم طلب، وأكيد لما نشوف اتصال أو توصلنا رسالة أكيد نقولها يا مرحبا. 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: يا حي السلام،
1: مساك الله بالخير أخي.
2: يا هلا ومرحبا.
1: حياك الله.
2: يا حي ومرحبا الغالي.
1: من معنا؟
2: معك سالم المهري. سالم زعبنوت.
1: سالم زعبنوت المهري، يا مرحبا بهلنا في ظفار.
2: يا حي سالم،
1: حياك الله يا الغالي.
3: يسعد مسائك ابن ظفار.
2: والله طيب،
3: كيف حالك وكيف حال اهلنا في ظفار؟
2: والله الحمد لله. كيف اخباركم؟
3: الحمد لله بخير. ها كيف علوم الخريف؟ رسميا يقولون الخريف موجود
2: الحين بالطريق. اي نعم
3: خلاص في الطريق قريب يوصل.
1: كيف الاجواء هناك الغالي؟ غيوم
2: والله لا بأس يعني.
1: الحمد لله.
2: نعم.
1: أكيد درجة الحرارة الجو معتدل الحمد لله.
2: نعم.
1: وفي المناطق الجبلية نقول إنه الحمد لله
3: تقريبا الخريف
1: الأجواء ألطف. زين يا أخوي سالم، أنت متصل أكيد إنك تشاركنا في برنامج ونقول. نعم. في موضوع حلقة اليوم نسأل سالم، أنت بهذا العمر يا سالم إيش هو إيش هي الدروس أو درس تعلمته في حياتك؟
2: والله الدروس أنك تصبر على الحياة والصبر يعني.
1: الله.
3: جميل.
2: درس الصبر يعني حياة في صبر يعني بالعمل بالدراسة بكل شيء.
3: يعني كل شيء في الحياة يحتاج إلى صبر.
2: نعم أكيد.
3: جميل جميل، يعطيك العافية يا سالم. هذا أول مشاركة لك صح؟
2: أي نعم.
3: إن شاء الله ما تكون آخر مشاركة دامك عرفت رقم الشبيبة، فدائما نبى نسمع صوتك نسمع مشاركاتك في برنامج تو الناس.
2: نعم إن شاء الله بإذن الله.
1: الله يسعدك أخوي سالم.
3: شكرا لك.
2: الله يكرمك.
1: إحنا معاك يومي من الأحد للخميس، عاد الجمعة والسبت برنامج تو الناس وبرامج الإذاعة من الأحد لين الخميس. تو الناس من 5 إلى 8 نتشرف بتواصلك الغالي.
2: الله يسلمك أخوي، وفي يعني جوائز
1: بإذن الله تعالى في الأيام القادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله في جواز بإذن الله الأيام القادمة.
1: الله يسعدك الغالي. الله يسعدك. شكرا حبيبي.
3: شكرا
1: شكرا استاذ. في امان الله. اذا بعد هذه المكالمه ايضا خلينا نروح لرسائل المتابعين.
3: أيوة.
1: المستمعين ابرار، معنا رساله على 94379975. رساله تقول بدايه مساء الورد والياسمين على طاقم برنامج تو الناس اذاعه شبيبه، عيد ابرار انوار بدر. سؤال الحلقه، اهم درس تعلمته في حياتي كان بعد وفاه أمي الغالية رحمة الله عليها وأبوه نفس الشيء رحمة الله عليه، فقد أدركت أن بركة الوالدين نعمة لا تعوض وأن الصبر والرضا بقضاء الله هم السند بعد الفقد. أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة ويجمعني بهما في الفردوس الأعلى وأن يحفظ لكل إنسان والديه ويرزقهم الصحة والعافية. اللهم آمين. كل الشكر والتقدير لكم على هذا البرنامج. شكرا لك. هذه الرسالة طبعا وصلتنا من الأخ العزيز أبو سلطان الغافري.
3: أيوة
1: من محافظة الظاهرة ولاية عبري.
3: تحياتنا لك يا أبو سلطان، أكيد كل التحية لك. إذا مستمعينا هذه كانت مشاركتنا، أو عفوا هذا كان موضوع حلقتنا لليوم.
1: وبعد يكمل في الرسالة طبعا هو أيضا حلو. يوجه لي طبعا التحية والتهنئة لمنتخب مصر على الفوز المستحق.
3: دام مصر، نحن في البداية بداية البرنامج حطينا أغنية مصرية، ووسط البرنامج خلينا أغنية مصرية، فاليوم في الختام عيد بعد بيحط أغنية مصرية بمناسبة فوز المنتخب المصري، أكيد اللي هي مثل ما ذكرنا هي فرحتنا كلنا، ويعني وفرحتنا كذا الفرحة الكاملة. فنحن دائما في تو الناس عادي نستقبل اتصالاتكم لو على آخر الوقت، فنقول السلام عليكم تو الناس. مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: أهلا كيف الحال؟
2: الحمد لله طيبين.
3: من معانا؟
2: مراد البلوزي.
3: مراد البلوشي، أهلا فيك يا مراد، شو الأخبار؟
1: حي الله بمراد، حي الله.
2: طيبين.
3: كان مراد يستفسر على رقم الاتصال، شو أخبارك؟ نعم. يا مراد؟
2: الحمد لله طيبين.
3: من وين تكلمنا مراد؟
2: من صحار.
3: من صحار، أوكي. كيف أهلنا في صحار؟
2: الحمد لله طيب.
3: خلاص جاهز حق خريف ظفار ولا هالسنة ما ناوي تروح؟
2: والله ما ناوي لأسباب خارجية.
3: أيوة
1: يلا إن شاء الله تعالى أكيد. وفي أماكن أخرى يعني الأجواء فيها لطيفة ودرجات الحرارة معتدلة. أيوة. أكيد
2: بإذن الله.
1: هيا مراد في موضوع حلقة اليوم.
3: موضوع حلقتنا اليوم، شو الدرس اللي تعلمته في حياتك؟
2: والله في عدة الأمور، أن الإنسان دائما يمر بمراحل في أشياء.
3: أيوة.
2: يعني في شيء زين وفي شيء زين يعني.
3: أيوة
1: صحيح. صحيح أكيد.
2: أيوة. فعد لازم الإنسان يمر في أحواله وأشياء، لازم يمر في يعني ما أشياء يعني
1: بمواقف يتعلم منها يعني. صح.
3: أيوة.
2: صحيح. في مواقف يتعلم منها في الحياة.
3: أيوة.
2: وهذه سر الحياة أصلا.
1: أكيد
2: معتاد يعني.
1: أكيد
3: أكيد أكيد.
1: سعيدين بسمع صوتك مراد.
3: شكرين لك مراد.
2: أحسنت جزاكم الله خير.
1: تسلمي الغالي، شكرا جزيلا.
3: شكرا.
2: حياكم الله.
1: في أمان الله. في أمان الله. عاد المتصلين احنا
3: الحلو تو الناس نعادي على اخر الدقائق، وحتى لو كان خلاص راح وقت البرنامج نحن بعد نستقبل اتصالاتكم، امورنا طيبه. اهم شيء نسمع صوت المتصلين. بس سعيد دام نحن بديناها في اغنيه مصريه وفي وسط البرنامج اغنيه مصريه، نبى الختام اغنيه مصريه نفس الشيء.
1: كذا بيكون ان شاء الله. أيوة مثل ما ذكرت يا ابرار. خلاص ابرار تقول حاجه انا اقولها تم.
3: لا لا لا والله ما اني امر، لكن انت تعرف.
1: لا لا لا ابدا، يعني ايضا هي يعني مثل ما نقول اختيارات اشياء، مثلا مثل ما قلت انه احنا بدينا
3: فرح، ايضا
1: احتفينا بالمنتخب طبعا المصري وايضا المنتخب المغربي، تاهلهم ان شاء الله تعالى للدور الثاني من بطوله كاس العالم. اكيد راح ان شاء الله تعالى. خلينا في رسائل ايضا موجوده هنا انه ابرار.
3: يلا نسمع
1: رسائل. تحيه للاخ العزيز من قطر عبد العزيز العبد الله، يقول الدروس اللي تعلمتها في حياتي اني اعطي كل ذي حق حقه. شكرا لك يا عبد العزيز، وهذا أيضا تحية مسائية للأخ العزيز علي خاطر النجادي، يا مرحبا وسهلا فيك.
3: علي النجادي يقول أنا زعلان من عيد.
1: ليش؟
3: فما أعرف كذا قالي، فشكله هو كان يوصل لك سلام، يوصل لك تحية، أنت مشغول بالاتصال مشغول على الهواء فما تبت.
1: معالي المعذرة منك أخوي علي، وإحنا سعيدين بوجودك. وأيضا معنا أيضا أماني، أهلا وسهلا بك يا أماني، ونمسي بالخير لكل اللي تابعونا أكيد من بداية البرنامج، وأيضا علي الكلباني أبو المنصور. تحية لكم جميع المستمعين اللي تواصلوا معنا سواء كان رقم الاتصال أو حتى برسائلكم على الواتساب، واللي معنا في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا يتابعونا على منصات شبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس.
3: أكيد مستمعينا طبعا تحياتنا لكم، كل الشكر لكل من شخص لكل شخص شارك في موضوع حلقتنا اليوم، شو أهم درس تعلمته في حياتك، لأنه هذا مو مجرد سؤال عابر، هو مدخل لفهم أعمق لتجارب الإنسان وتطوره عبر السنوات، وكذا نحن نستفيد منكم. شكرا لك يا أبو وصال ومراد البلوشي أيضا اللي كان معنا عبر الاتصال، وكل الشكر لك يا محمد بن سامي ويا أم سيف، وأيضا لسعد، وكذلك لعلي الكلباني، وأيضا لأسماء. كل الشكر. أسماء تقول أنها تبت تتصل بس مترددة، هي تفكر أن شيء يوتر. بالعكس ما في شيء يوتر، نحن في برنامج تو الناس في الشبيب بشكل عام، البرنامج الشبابي يعني المكان عفوي، الوقت عفوي، الجلسة عفوية، فبالعكس ليش تتوترون، أمورنا طيبة أكيد، ونستقبل كل اتصالاتكم. إذن مستمعين أكيد في الختام مثل ما باركنا للمنتخب المصري، نرجع نبارك له مرة ثانية أكيد المنتخب المصري، وأيضا كل التوفيق للعراق، العراق وفرنسا اليوم بإذن الله، وبكرة بإذن الله تعالى كل التوفيق للأردن والجزائر. إذن مستمعين كنا معاكم عيد الخويطري وأبرار المشيفري وبدر البلوشي في برنامج تو الناس، نلتقيكم باكر من 5 إلى 8، فكونوا على الموعد دائماً.

0: Twist.
1: Hajíš? Hajedek. Hajedek. Šebíbe. Šebíbe.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، طيب الله أوقاتكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم تستمعون إلى الشبيبة FM عبر التردد 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في صلالة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما قبل العاصفة. هذا البرنامج الذي يعنى بكأس العالم فيفا 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المكسيك وكندا، أحداث كثيرة وتفاصيل حول هذا الحدث الرياضي الأبرز في العالم. مستمعينا الأعزاء، دعونا أيضا نذكر بما حدث قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة، نذكر بما حدث من مباريات الأمس من خلال نتائج كبيرة. المنتخب الإسباني يحقق فوزا مقنعا أمام المنتخب السعودي. حقق المنتخب الإسباني فوزا مقنعا وكبيرا أمام المنتخب السعودي بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم فيفا 2026. كما أن النجم يمين يمال حقق رقما فريدا، أصبح يمين يمال البالغ من العمر 18 عاما و343 يوما ثامن أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم لكرة القدم، وثالث أصغر لاعب يفعل ذلك في أول مباراة له كأساسي بعد الإسباني جابي والروماني نيكلوا. التعادل السلبي يحسم مباراة بلجيكا وإيران. انتهت مباراة المنتخب البلجيكي أمام نظيره منتخب إيران بالتعادل السلبي اليوم الأحد في الجولة الثانية أمس الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم فيفا 2026. الرأس الأخضر يواصل التألق ويفرض التعادل على أورغواي. وصل منتخب الرأس الأخضر الملقب بمنتخب القروش الزرقاء تألقه وفرض التعادل على أورغواي بهدفين لكل لمثلهما ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في إطار كأس العالم فيفا 2026. منتخب مصر يحقق أول فوز تاريخي في المونديال بالتغلب على نيوزيلندا. حقق منتخب مصر أول فوز في تاريخ مشاركاته في كأس العالم الممتدة منذ عام 1934 بالتغلب على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم فيفا 2026. أقيمت المباراة في مدينة فرانكفور الكندية، وباغت المنتخب النيوزيلندي نظيره المصري بإحرازه الهدف الأول عن طريق فين سورمان في الدقيقة 15. وفي الدقيقة 58 تمكن مصطفى زيكو من تسجيل هدف التعادل لمصر قبل أن ينجح قائد الفراعنة محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67. وأحكم الفراعنة قبضتهم على المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82. المنتخب المصري الذي أحدث المفاجأة بذلك وصل للنقطة الرابعة وتصدر المجموعة السابعة عقب نهاية الجولة الثانية في محل منتخب إيران في المركز الثاني وبلجيكا في المركز الثالث. بعد هذا الفوز المثير أكد مدرب المنتخب المصري حسام حسن أن هذا الفوز يهديه للشعب المصري. محمد صلاح يؤكد بعد المباراة: لا أجد كلاما يصف هذا الإنجاز. قال محمد صلاح: إنما تحقق حتى الآن في كأس العالم هو شيء لا يصدق، وصفا أن الفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وتصدر المجموعة السابعة بأنه أفضل إنجاز تحقق في تاريخ الكرة المصرية. بهذا الهدف الذي سجله اللاعب محمد صلاح أصبح الهدف الدولي رقم 68 للاعب محمد صلاح، وأصبح على بعد هدف واحد لمعادلة رقم حسام حسن الهدف التاريخي لمنتخب مصر ب 69 هدف. إذن هذه أبرز عناوين ما حدث بالأمس وأبرز ما حدث بالأمس في كأس العالم فيفا 2026. سنواصل الحديث من خلال مجموعة من النقاط والمحاور التي حضرناها، ولكن بعد هذا الفصل.

0: 99.5 مسقط و 98.5 صلالة. برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين، يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: حياكم الله مستمعين أينما كنتم، تتابعوا برنامجكم الرياضي، برنامج ما قبل العاصفة. هذا البرنامج الذي يعنى بجميع تفاصيل كأس العالم وما يحدث في كأس العالم من مباريات وإثارة وندية حاضرة بين المنتخبات، وأيضا ما يحدث خارج هذا المونديال من تصريحات إعلاميين وصحفيين وأيضا اللاعبين الذين شاركوا في هذا المونديال. حضور مستمعين الأكارم، دعونا نبدأ عناوين هذه الحلقة التي حضرناها لكم. العنوان الأول: هل بدأ سقوط العمالقة؟ العنوان الثاني: من الحصان الأسود الذي يخيف العالم؟ ميسي الأخير. هل يكتب الأسطورة ميسي فصلا جديدا في هذا المونديال؟ حرب النجوم التي هي حاضرة في هذا المونديال. لعنة الترشيحات في كأس العالم. النظام الجديد نجاح أم كارثة؟ فضيحة أو قرار تحكيمي؟ هذا يمكن نتحدث عنه من خلال تقنية الفار. منتخب فاجأ الجميع. من المنتخب الذي لم يكن أحد يتوقعه بأن يفاجأ الجميع ويحقق نتائج إيجابية؟ بعد ذلك نختم هذه الحلقة بفقرة ترند، وهي فقرة سريعة من خلال بعض الأسئلة التي ستوضع أو سنطرحها على ضيوفنا بإذن الله تعالى. حضورنا الكريم، سيكون معنا أيضا بإذن الله هناك مشاركة من خلال الاتصال بمجموعة من النجوم السابقين في كرة القدم العمانية، وأيضا بعض الصحفيين من سلطنة عمان ومن خارج السلطنة. قبل البدء للحديث عن هذه الحلقة، دعوني أرحب بضيفي الكابتن حسن أحمد حسن، أكاديمي رياضي. مساء الخير كابتن حسن.
2: مساء النور، يا أهلا وسهلا فيك،
1: نورت وشرفت وحياك الله.
2: وجودك ووجود الشباب الطيبة.
1: كيف تابعت مباريات الأمس؟
2: مباريات الأمس تابعت إيران وبلجيكا، بصراحة يعني شهادتها كاملة. يعني أنا تفاجأت رغم الحرب اللي صارت والحصار اللي صار على إيران، والمفروض إيران كانت امبارح تربح، لكن إيران كسبت حارس مرمى مميز وهو الأفضل لحد الساعة، هو الأفضل لحد الساعة.
1: بالفعل حارس مرمى تألق بشكل كبير
2: جدا جدا، لكن ينقصها شيء إيران كان امبارح، النفس الأخير.
1: علي رضا حارس مرمى إيران أعلى تقييم في المباراة 9.
2: صح،
1: تبارك الرحمن. منتخب الإيراني كان بيدافع حتى
2: لا
1: جاء الطرد مع المنتخب بلجيكا، بدأ يهاجم،
2: كان عم يبادل ويهاجم، ما كان عم يدافع، بالعكس ما نحن المباراة، بالعكس كان عم يلعب بتكنيك عالي، كان عم يلعب بمستوى عالي، كان عم يلعب لمسي ولعبة، لكن شفته وكان عنده هجمات، لكن للأسف تسديداته كانت قليلة عن الملعب. يعني كان عنده نفس هجومي خايف، خايف من الارتداد لأخذ أي هدف، لأنه منتخب بلجيكا هذا مش عم يلعب ضد نيوزيلندا ولا عم يلعب ضد الرأس الأخضر.
1: احنا تابعنا بالإحصائيات كابتن حسن، 70% الاستحواذ، إيران دافع بشكل كبير، تغير مجرى المباراة بعد
2: الطرد
1: أكيد. بدأ إيران يهاجم، بدأ إيران يضغط،
2: أضع فرص،
1: ولكن ربما أيضا يعني اليوم نتكلم عن منتخب إيراني أمام منتخب البلجيكي منقوص بلاعب، لكن ما وجدنا الجرأة الكبيرة للمنتخب الإيراني إلا في الوقت الأخير وفي الوقت الضائع من المباراة.
2: كان في خوف، يملكون الخوف في آخر لحظة بالنفس الأخير، برجع بقول لك كان عندهم نوع من الخوف، هني جايين على المونديال أمريكا، حاطين ببالهم أنه أمريكا عم تقصفهم وهم بدهم يعملوا نتيجة بقلب أمريكا، هذه حاطين ببالهم هيك، وبنفس الوقت في عندهم خوف انه حرب علينا ما نطلع من الدور الاول. فبالعكس ان امبارح اظهروا انا بعتقد انه بعد انتهاء كاس العالم راح تلاقي العروض على اللاعبين الايرانيين بكثافه من بعض الدول.
1: هم ايضا
2: يستحقوا حارس المرمى اولا، يعني عندك قلب الدفاع كمان يستحق، ما شاء الله عليه قوم وطول وجسم وقوه بدنيه يعني كتير حلو.
1: صحيح. المنتخب البلجيكي ما زال غير مقنع حتى
2: أبدا اللحظة. بزال لحد الساعة غير مقنع، يعني إذا وصل للدور الثاني أكثر من هيك ما أظن يكمل، لأنه ما قدم المستوى اللي قدمه بال 2022، ما وصل لحد القناعة اللي يقنع أنه هل هو دخل بقلب الترشيحات لحد الساعة. ما فيش
1: يعني الأسباب في رأيك لماذا غير مقنع المنتخب البلجيكي؟
2: أسباب فنية بحتة. بعدين الدوري البلجيكي مش هالدوري القوي لحتى تقدر ترشح منه منتخب بلجيكا، مش هالدوري القوي.
1: لكن يعني السنوات الماضية اللاعبين البلجيكيين كانوا يشطون في أندية كبيرة
2: متألقين أندية الأوروبية. صحيح هذا الكلام، وهني أصلا يعني بالدوري الأوروبي أنت تعرف يا كابتن أنه اليوم لعب البلجيكي إذا لعب بألمانيا يلعب لاعب محلي، لأنه الشينجل بأوروبا تعتبر لاعب محلي ما تعتبر لاعب أجنبي. يعني عندك دوريات عندها 11 لاعب، إيطاليا وصلت مرة 11 لاعب، ما في ولا لاعب طلياني بعض الأندية بالدوري الإيطالي مثلا. يعني فالمستوى الفني هو كان ضعيف جدا، يعني بالنسبة لي ضعيف البلجيكي، ما يقدر يتخطى الدور الثاني.
1: صحيح
2: ما يقدر يوصل للدور الثاني. وبعدين بال2022 لو اليابان ظلت المحافظة على 2-0 بقطر وعلى اخر ثانيه عدلوا البلجيكيين 2-2، بعدين بالوقت الضايع سجلوا 3-2 بالدور الثاني بقطر، واليابان كان بهذا الماتش كان ناقصها الاكسبيرينس الخبره فقط لا غير، والا كانت كملت عملت مفاجاه وكملت لربع النهائي اليابان.
1: اليوم ايضا بلجيكا من المنتخبات التي لم تقنع، المنتخبات أبداً. الكبيره التي لم تقنع في هذا الظهور. ايضا ما هي في رايك المنتخبات الكبيره التي لم تقنع في الظهور حتى هذه اللحظه؟
2: البرازيل.
1: من بعد
2: البرازيل لم تقنع أحد لحد
1: البرتغال السنة. لم يقنع
2: البرتغال 4-10 ما يقنع، مش كريستيانو رونالدو قرأت ببعض التحليلات الخلافات الداخلية بين اللاعبين وقلة الاحترام بين كريستيانو رونالدو وبعض اللاعبين غير الأرجنتين، الكل بيتأهب لميسي في للأسف يعني. وخلينا نكون بشكل واضح، هل موعود آخر عمالقة كرة القدم بالقرن 2022 هو كريستيانو رونالدو؟ موعود أنه بكأس العالم، بس هل المنتخب هذا يقدر ياخده؟ أظن ما يقدر يوصلوا للربع النهائي إذا ظلوا مكملين هيك. نحن ما ننتظر المباراتين القادمتين بقى، يمكن أول مباراة تكون بتصير بأي مع منتخب. يعني أنت لاحظت بال 2022 السعودية ربحت على الأرجنتين، مين أخذ كأس العالم؟ مش الأرجنتين؟
1: أكيد.
2: بدك تنتظر النتيجة الثانية، من هون بتحدد المنتخب البرتغالي إنه يوصل لنصف النهائي أو النهائي. كل التحليلات بتصب كريستيانو رونالدو، مش تحليلات فنية، تحليلات وعود أخرى. هل التحليلات الوعود الأخرى الله أعلم
1: الفنية ما توصل فيها بشكل كبير؟
2: لا لا لا، نحن ما نثق فيها بشكل كبير أكيد، لكن التحليلات الفنية ما بتوصلوا للدور الثاني بأول مباراة قدمها، ما بتوصلوا. ممكن توصلوا للدور الثاني لكن ما توصلوا للربع النهائي، مثل ما صار بال 2022 وصل للربع النهائي وخرج مع مين؟ مع المغرب، مظبوط ولا لا؟ خسر 1-0 من المغرب. أنا ذاك
1: بلجيكا رغم يعني يقال بأن الفريق في مرحلة تجديد بالنسبة للمنتخب البلجيكي، هناك عناصر جديدة،
2: نص المنتخبات
1: تقريبا التجديد. يعني اليوم بلجيكا
2: إسبانيا ما نصها أنا مرحلة التجديد كمان، شو
1: حتى التصنيف العالمي فترات يعني
2: صحيح.
1: أصبح في التوب 3 منتخب بلجيكا اليوم، يعاني أمام إيران، عانى أمام مصر، يعني ما أعرف كيف تحلل هذه المعاناة بالنسبة للفريق؟
2: راح يضل يعاني للماتش الأخير معانا، هو قدام نيوزيلندا، إذا ربح يمكن يربح 1-0، إذا ربح على نيوزيلندا بيضل بيربح 1-0، لأنه تراجع، بقول لك تراجع الكرة البلجيكية برغم أنه محترفين يعني بيلعبوا هون والله هون. القصة ما تعتمد على الكابتن، القصة ما تعتمد أنه والله أنا محترف بأوروبا يعني خلاص صرت واو أو صرت زين أو صرت كويس. القصة بقى تشوف القصة باللاعبين أنفسهم، هم وين يروحوا، هم وين يجوا، شو عم يعملوا بحياتهم لحتى المستوى متراجع. هون بدك تطلع باللاعبين، مش ضروري اليوم عندك لاعب ضل محافظ على حاله بريهاموفيتش، لاعب منتخب السويد نزل بسنة 43 سنة.
1: صحيح.
2: لاعب ضل محافظ، يعرف كيف ياكل، يعرف كيف يشرب، يعرف كيف ينام. كريستيانو رونالدو هلا بعده محافظ على حاله بعيدا عن المنتخب. ميسي لحديت هلا بتحس عمره 20 سنه. امبارح اول ماتش ضد الارجنتين 3-0 ميسي سجل، وهلا ضيع ضربه جزاء وبعده عم يبدع ميسي.
1: في في يعني في اطار ضربه الجزاء، ميسي مستمر على اضاع ضربه جزاء في الدقيقه 9 بعد ان تسبب في هذه الضربه لوتارو مارتينيز، ثم يعني
2: مين الهداف
1: لها ميسي وضيعها.
2: اهداف ميسي،
1: مين ضيع ميسي؟ من النادر ميسي ما يضيع ركله جزاء.
2: مين الهداف هلا؟ ميسي مزبوط ولا ثلاث اهداف
1: مع مجموعه من اللاعبين؟ ثلاث اهداف مع مجموعه من الهدافين. طيب. ما ميسي وحده، لكن
2: ميسي
1: اليوم الأرجنتين والنمسا، أنا أريد يعني لأن المباراة الآن قائمة قبل نعم. صار لها 35 دقيقة أو 34 دقيقة. ميسي أضاع ضربة جزاء، ما متعودين على ميسي
2: أمر طبيعي ضيع. لا لا عادي جدا بالفوتبول بتصير هذه، ما لها علاقة بالأمور في ضيع ضربة جزاء. ضيع وين المشكلة؟ بس ميسي مكمل بمستوى رغم أنه عمره 40 سنة، مكمل محافظ على وضعه، محافظ على سيستيمه، بينام الساعة 9 في الساعة 5، بياكل اكل خاص، مدرب خاص بالبيت، كل الامور هذه بتلعب عوامل حده. لكن الامور الاهم اللي عم تلعب عوامل جيده بحظ ميسي، المنتخب كله متاهب، الاتحاد كله متاهب بتصرف ميسي، المنتخب كله محترمه لميسي، القائد الميسي تلاقي ماشي بالصف الاول كانه قائد جيش، الكل بيحترمه، الشعب بيحبه.
1: خليني ارجع لهذه المباراه في وقت لاحق، ولكن اقول لك ربما ايضا الارجنتين يتعادل امام النمسا او يخسر.
2: ممكن كره قدم هيدي،
1: ايش اللي راح نقوله؟ انتهى ميسي وانتهى جيل.

حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في برنامجكم ما قبل العاصفة، ويا هلا من انضم في هذه اللحظات لمتابعة البرنامج. أذكر في هذه الأثناء قبل اللحظات ميسي أحرز هدف التقدم بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني أمام النمسا بعد يعني تمريرة من أو صناعة ميندي فاكوميندي. ميسي الآن يصنع الفارق كابتن حسن، نعم، هداف المونديال حتى هذه اللحظة بأربعة أهداف.

0: الأهداف
1: أكيد.
0: بعد أن أضاع ركلة الجزاء ميسي يحرز هدف التقدم بالنسبة للأرجنتين
1: ورح يحرز المباراة القادمة كمان ورح يحرز المباراة القادمة لأن العوامل الإيجابية هي اللي بتحيط بميسي كلها قائد المنتخب محترم كلمته بالاتحاد ما بتصير اثنين كلمته مع المنتخب محافظ على وضعه كلاعب محترف يعني عنده طموح مكمل الأخير أنه يعمل إنجاز كأس عالم ثاني هذا هو ميسي.
0: هل تتوقع أن الأرجنتين بيوصل بعيد في كأس العالم؟
1: أكيد في رأيك؟ المستوى هذا بيوصل أكيد بيضل بيوصل للمينيمون ونصف النهائي هالمستوى هذا عم يقدم 3-0 1-0 الهداف ميسي الماتش الأخير خلاص ضمن تأهله الحين
0: بهذا الهدف
1: بهذا الهدف
0: يصبح الهدف تاريخ الكأس العالم 17 هدف
1: طبعا 17 هدف ومقبل على 18 وعلى 19
0: ممكن يزيد
1: أكيد.
0: الرقم
1: ممكن أكيد 100% بيزيد
0: مبابي موجود
1: طبعا
0: مبابي موجود
1: طبعا مراح. والماتش الأخير
0: مع ميسي يترك المجال
1: المباراة الأخيرة ضد مين ميسي ضد الأردن
0: نعم
1: مظبوط ولا لا
0: صحيح
1: حيسجل جول واثنين وثلاثة وذكر كلامي ذكر مين حيوقف ميسي ضد الأردن مين
0: طيب حيوقف الأدوار المتقدمة الأرجنتين راح ممكن تواجه منتخبات كبيرة وتكون أمور صعبة
1: أمر طبيعي يعني بتواجه الأمر طبيعي بتواجه الأرجنتين بذكرك بمباراة كانت الأفضل بإضاعة الفرص للبرازيل بال 1990 التقى بالربع النهائي البرازيل والأرجنتين 7 ضربات بالعرضة للبرازيل وأكثر من 12 انفراد للبرازيل صنع الهدف مارادونا سجلوا كانيجا انذاك وطلعت الارجنتين طلعت البرازيل برا اليوم تتطلع بالارجنتين بعده لهلا فريق متماسك بعده عنده طموح بعده عنده هدف
0: صحيح
1: شوف استحواذ الكره كم لهلا مع الارجنتين شوف الارجنتين كم عندها استحواذ لحد الساعه طلع من نمسا تقدمت شيء استحواذ مثل ما بتقدم الارجنتين ما في
0: ايضا مستمعين بهذا الهدف الذي سجله اللاعب ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم بعد تألق واضح في المباراة الاولى امام الجزائر ثم يواصل هذا النجم الساحر هذه الاسطوره الذي يراه البعض هو افضل نجم عبر كل الاسطوره
1: حيضل الاسطوره خليني لك شغله
0: خبرني
1: 1990 روجي ميلر عمل هداف بكأس العالم وطلعت الكاميرون طلعت الكاميرون بالربع النهائي وكان روجي ميلر عمره 43 سنه بيتر شيلتون حارس مرمى انجلترا وصل نصف النهائي كان بيتر شيلتون حارس مرمى منتخب انجلترا واللي هي نقطه الاساس هي حارس المرمى عمره 43 سنه كم عمره ميسي 41 سنه
0: ميسي الان
1: تقريبا 40 دخل بال40
0: يعني او 39 سنه هو مواليد 87 يعني في نفس العمر في نفس جيلي أنا مواليد 87
1: عمره 40 سنة. سنة ما فيك تحسبها شوف أي تاريخ أي شهر عمره 40 سنة كريستيانو 40 سنة صح؟
0: صحيح
1: شوف العوامل الإيجابية
0: لكن إمبابي ما زال موجود وما زالوا نجوم كثير قادرين كسر رقم
1: إمبابي تاريخي للبرازيل طالع عمره صغير ميسي نحن عم نحكي على الأسطورة ميسي إسا إمبابي ليوصل لأسطورة ميسي بده سنوات ليوصل لأسطورة ميسي لسه الشغل كتير لأمبابي رغم أنه راح على ريال مدريد طيب فيك تقلي أمبابي تقل من باريس سان جيرمان مرتين أخذوا تشامبيونز ليج راح على ريال مدريد ما عامل شيء صح ولا لا
0: صحيح طيب. اليوم مستمعينا هذه المباراة ربما في حال حقق الفوز منتخب الأرجنتين
1: راح يحقق
0: يضمن الصعود مباشرة إلى الدورة الثانية
1: 100%
0: خليني كابتن حسن أرجع للمباراة الماضية مباراة الأمس مباراة
1: مصر ولا إيران
0: قبل ما ندخل في مباراة مصر تحدثنا عن مباراة بلجيكا الظهور المتواضع بالنسبة للمنتخب البلجيكي ظهور مميز بالنسبة للمنتخب الإيراني أورغواي الرأس الأخضر يحدث مفاجأة كبيرة في كأس العالم التعادل أمام الأورغواي التعادل الثاني حصد نقطتين من هذه المجموعة تعادل أمام إسبانيا ثم التعادل أمام الأورغواي
1: صحيح بس منتخب الرأس الأخضر ما يعتبر مفاجأة لسبب واحد
0: أي سبب
1: كل لعيبته موجودة بالدوري البرتغالي وبالدوري الإسباني كل لعيبته على أي أساس نحن بنعتبرها مفاجأة بالعكس يمكن السعودية إذا فاجت على منتخب الرأس الأخضر يعتبر مفاجأة
0: طيب تونس أغلبهم محترفين خارج منتخب خارج القارة
1: الأفريقية هالي مواليد أوروبا اولي على حدود هذه كان جزيره وفصلت
0: الجزائر.
1: من فصلت من
0: اسبانيا. حسن على سبيل المثال كلهم نجوم مواليد اوروبا بس غير جيدين في البطوله.
1: لا.
0: ما معيار لو نتكلم انه
1: لا
0: لانهم
1: لا لا.
0: بيلعبوا في انشي انديه كبيره
1: فرق.
0: ما احس انه في معيار
1: في
0: هذا
1: في فرق ما يكون ابن الجزائر خلقان باوروبا وفي فرق ما يكون عندك 22 لاعب عم يلعبوا بأرب اوروبا
0: منتخب الجزائر تحضير خارج اوروبا اغلبهم مولودين
1: محترفين بس ما
0: لا مولودين في اوروبا.
1: لا مين اعطيني
0: كثير منهم مولودين في اوروبا رياض محرز ومجموعه من اللاعبين
1: محرز مواليد اوروبا.
0: نعم.
1: محرز طلع من الجزائر راح على اوروبا.
0: فانا
1: ارجع للتاريخ
0: ما مقياس انك في منتخبات تملك نجوم ولكنها لم تظهر بشكل
1: جيد. يا اخي انا معك بس اليوم منتخب الراس الاخضر ليس بالمفاجاه لانه اصلا
0: لا هين مفاجأة
1: لا من مفاجاه
0: مدويه في كاس العالم
1: لا
0: نقطتين
1: لا لا.
0: من امام
1: المفاجاه المدويه بتعرف مين
0: من امام
1: اسبانيا
0: اوروغواي
1: بتعرف مين المفاجاه المدويه الجزيره صغيره كروسان اللي تعادل بها هي تعد مفاجاه هاي تعد مفاجاه
0: بس خسرت بالسبعة على ألمانيا
1: سبعة بس الجول اللي أخذوه قاعد يحتفلوا رئيس البلد قاعد تحتفل معه وترقص على ألمانيا هاي مفاجأة هيدا مين مفاجأة هالي بيلعبوا بالدوري البرتغالي والإنجليزي وبيلعبوا كلهم مين مفاجأة كروسان مفاجأة.
0: طيب مستمعين الأعزاء معنا الآن في هذه الأثناء الكابتن عبد الله كامونة نجم الكرة العمانية سابقا ومحلل بقناة عمان الرياضية ومجموعة من القنوات. أهلا فيك كابتن عبد الله نورت وشرفتي وهلا فيك.
2: يا هلا وسهلا فيك اخوي حسين امسي عليك بالخير والعافيه وعلى ضيفك الكريم اللي متواجد معك ومستمعين الشبيبه المميزه في نقل الاحداث.
1: الله يخليك.
2: والحدث المهم بطوله كاس العالم اللي الجميع قاعد يغطيه بشكل جدا مميز في السلطنه.
0: كابتن عبد الله كيف متابعتك لكاس العالم؟ انت رجل رياضي وتعشق الكره ومهتم اكيد بكل تفاصيل كاس العالم.
2: والله شوف حسين لما نتكلم عن كره القدم احنا نتكلم عن عشق نتكلم عن مجال من الصغر حبيناه من الصغر واكبناه من الصغر اهتمينا بجميع الأحداث سواء كانت محلية خليجية عربية آسوية وأيضا عالمية. الأحداث هذه جدا مهمة أكيد. كأس العالم يبقى الحدث الأهم في بطولة العالم جميعها هو بطولة كأس العالم. يمكن أنا قبل ما أدخل في الحديث راح أقول لك موقف جدا مميز يحكي شغف كرة القدم بالنسبة للكابتن عبد الله كامونة. في عام 1994 البطولة كانت في أمريكا ولدت اليوم أيضا في أمريكا. كنت هذيك الفترة كان سني 12 إلى 13 إلى 10 سنوات أنا ما أجزم في السن لكن كان 94 يعني يحسبها أنت كيف عمركم. كان الوالد والتوقيت كان نفس هذا التوقيت يا حسين نفس هذا التوقيت المباريات وقت الفجرية وقت المتأخر وأنا كان عشقي للمنتخب البرازيلي لا ينتهي
1: ما تغير
2: لا ينتهي إلى بعد الحدود من الصغر لما كان البرازيل برازيل بمعنى الكلمة ليس البرازيل اللي متواجد حاليا. كنت أشوف المباريات بساعات متأخرة واليوم الثاني عندي مدرسة يقوم الوالد من النوم يقول لي رحمة الله عليه الوالد يقول لي أنت بتشوف مباريات وقت متأخر بتشوف مباريات وعليك مدرسة اليوم الثاني. أقول له يعني بلغتنا يبا أنا بشوف البرازيل يقول لي دام البرازيل عادي يشوف. هذا عشق كرة القدم عشق كرة القدم وعشق مميز. بطولة كأس العالم في الوقت الحالي بطولة مميزة وشغف جدا جميل ونحن متابعين لهذه البطولة برغم توقيتاتها ما تناسب مع المنطقة الخليجية والآسيوية ولكن يبقى العشق يبقى متابعة المنتخبات متابعة الدول اللي متواجدة الدول العربية اللي كنا نتأمل أنها تقدم المستوى المطلوب ولكن لم نشاهد مستوى لب من المنتخب المغربي والمنتخب المصري. لكن الدول الأخرى قاعدة تجتهد وقاعدة تستغل مثل ما ذكر ضيفك الكريم في منتخبات أثبتت نفسها بشكل جدا مميز واحدة هذه المنتخبات يعني الرأس الأخضر يعني منتخب جدا مميز. لذلك بطولة
0: في حديثنا عن الرأس الأخضر عبد الله أدخل معك في حديث عن هذه المباراة بالتحديد الأورغواي والرأس الأخضر تعادل أمام أقوى منتخبات العالم وأوروبا إسبانيا تعادل مع الأورغواي هي ظاهرة مفاجأة في رأيك هذا الظهور المميز لمنتخب الرأس الأخضر؟
2: والله شوف أنا من وجهة نظري المتواضعة أضم صوتي لصوت ضيفك الكريم. شوف نحن اليوم لما نتكلم في عصر التطور وعصر التكنولوجيا وعصر الاحتراف الحقيقي وعصر العمل وعصر أنه في بعض الدول جالسة السنوات الأخيرة جالسة تشتغل يعني نحن نتكلم عن دول شرق آسيا وغرب آسيا عندنا في البطولات الآسيوية شاهدنا الأندية والمنتخبات جالسة تتطور بشكل جدا واضح في المنافسة
1: ماليزيا وتايلاند وهالدول هذه
2: أكيد
1: طبعاً
2: أكيد
1: طبعاً.
2: لذلك نحن لما نتكلم على فريق بحجم الرأس الأخضر وتطوره في بطولة كأس العالم وبعض المنتخبات نحن ما جالسين نتكلم عن مفاجآت نتكلم عن خطط واقعية في أرض الواقع. أنت اليوم لما تريد تظهر بالشكل المطلوب حسين لا تخلي للمفاجأة ولا للصدف طريق في عملك. لذلك انت لما توصل طريق حقيقي في انك تتطور ما مش شرط انك توصل في أربع سنوات حتى لكأس العالم يكون عنده خطة بعيدة المدى إنك توصل. وراس الأخضر وصل، نتكلم عن اللغة الاحترافية، نتكلم عن انتماء هؤلاء اللاعبين إلى الدول الأوروبية، البيئة، المناخ، العمل، تعودهم على الدوريات الكبيرة، إنهم يخلطون من الصغر في هذه الدوريات ولما يوصلوا لهذا السن هذا عامل فارق جدا كبير. بعكس لما تكون لك لاعب محترف، لاعب محترف
0: كابتن عبد الله عذر على المقاطعة، أنا لو أذكر لك تعطيني نجم واحد من نجوم الرأس الأخضر، يمكن ربما المهاجم، مهاجم حتى أنا ناسي اسمه، الفريق لا يملك نجوم ينشطون حتى في أندية كبيرة في أوروبا، لا في الدوري الإنجليزي بشكل واضح مع مثلا مانشستر، ليفربول، مانشستر سيتي، يعني نجوم متواضعين أو في كلاعبين عاديين جدا أنك تشوفهم يحدث هذه المفاجأة، ربما حتى يصعدوا إلى الدور الثاني من كأس العالم، فأجد بأنها مفاجأة كبيرة لهذا المنتخب.
2: هو شوف حسين، انا اتفق معك في هذا الجانب. نحن نشوف لما نتكلم عن الراس الاخضر لابد انه احنا نعطي لكل لاعب من الراس الاخضر يعني حقه للامانه، لانه العمل الجماعي، العمل الجماعي هو ما غلب على المنتخب الراس الاخضر. يعني احنا نتكلم عن مجموعه، نتكلم عن منظومه، نتكلم عن جهاز فني، اداري، لاعبين، حتى الجمهور، حتى القائمين في الراس الاخضر على الرغم انها دولة صغيرة لا تملك العدد الكبير. يمكن أنا سمعت سابقا أنه عدد سكانها يمكن يوصل إلى 600,000 تقريبا، يعني عدد جدا قليل مقارنة بالدول اللي متواجدة في كأس العالم. لكن في لاعبين مميزين في الرأس الأخضر، كيفن، هيلو، يعني في أسماء جدا مميزة. لكن نحن شوف، أنا أقول لك نقطة جدا مهمة حسين، من شغف لاعب عاش في كرة القدم سابقا. حسين أنت اليوم لما تسأل المدربين وتسأل القائمين على الاتحادات من هو أصعب منتخب تقدر أنك تلعب معه، المنتخب اللي يملك النجوم أو المنتخب الغامض؟
1: الغامض
2: يعني راح تختار
1: الغامض.
2: يعني شوف يعني العملية
0: راح تكون صعبة جدا. عذراً عبد الله، دائما أنا يعني بخشى المنتخب اللي عنده نجوم متمرسين لهم صولات وجولات وخبرة، أما المنتخب يعني كما ذكرت الغامض ربما يحدث مفاجأة يعني بحالات نادرة جدا. بس أتكلم
2: لا عن شوف حسين، هي نقطة جدا مهمة، المنتخب الغامض أنت راح تتعب على أنك ما تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف، اللاعبين البارزين في أرضية الملعب، طريقة اللعب، الأسلوب، من هو اللي يظهر. عندهم 6-7 لاعبين يحبون لهم الأندية تشوفهم في الخارج، يحبون لهم يثبتون نفسهم، هنا العملية راح تكون جدا صعبة. بعكس المنتخب اللي عنده نجوم هذا ممكن أنك أنت تسيطر عليه نوعا ما، لأن النجوم معروفين ومحدودين. ولكن المنتخب الغامض أنا أعتقد أنه منتخب الرأس الأخضر أعطى نموذج جدا مميز في هذه البطولة، أنه ما في حاجة صعبة في كرة القدم أنك تتعادل مع الأرجواي، المنتخب المميز اللي يقدم نفسه بشكل حلو في مباراة الأولى، وأنت اليوم تتعادل معه، يعني حاجة جدا مفخرة للرأس الأخضر، مفخرة
0: تعادل قبل ذلك مع إسبانيا،
2: تعادل مجتهد. شوف الحين العملية صارت جدا صعبة. أنا سابقا أحد القنوات سألتني في السعودية، كنت في بث مباشر في قناة مميزة للأمانة على قلبي، قناة صحيفة الكاس السعودية من يومين، وكنا نتحدث عن مجموعة المنتخب السعودي، تعادل المنتخب الإسباني والمنتخب الرأس الأخضر، فقلت لهم إياها بصريح العبارة، المنتخب الرأس الأخضر يختلف عن المنتخب السعودي. المنتخب الرأس الأخضر عنده أدوات، عنده عمل، عنده لاعبين متمرسين، عنده لاعبين ناشطين في الدوريات الأوروبية، عنده لاعبين يمارسون كرة القدم.
0: لكن عبد الله في هذا جانب اللاعبين ينشطون في دوريات أوروبية، حتى الأندية الآن أشوف اللاعبين اللي موجودين في أندية متواضعة جدا في الدوريات الأوروبية،
2: شوف أندية
0: متواضعة، فأنا كيف أقول هذا اللاعب ينشط في أوروبا في دوريات قوية؟
2: حسين
0: الدوري السعودي مصنف من خامس تقريبا دوريات على مستوى العالم، اللاعبين المنتخب السعودي ربما أشهر من لاعبين الرأس الأخضر، حتى ممكن جودة اللاعب أفضل.
2: أوضح لك يا أحسين، شوف أنا القصد اللي أريد أوصل لك إياه والمستمعين مشان يستفيدون من هذا الجانب بالتحديد، أنهم يشطون في الدوريات الأوروبية اللاعب الرأس الأخضر عايش 90 دقيقة، يعني لاعب حي، لاعب حي جالس يمارس كرة القدم، سواء كان في دولة أوروبية معروفة، في دوري
1: الأولى،
2: في دور جالس يعيش لحظات كرة القدم
1: طبعاً.
2: من العمل النفسي، من العمل البدني، من الدقائق اللي مارسها، عدد المباريات، تغييرات، هذا كله جالس يعيشها. لما نتكلم في الجانب الآخر عن اللاعب السعودي، يعاني، برغم انه انت ذكرت ان النقطه جدا مهمه انه كقيمه سوقيه كاعلى بقيمه دوري كلاعب نجوم سعوديه، ولكن اللاعب السعودي اللي متواجد حاليا في بطوله كاس العالم الدقائق الفعليه اللي لعبها لو تحسب اللاعبين ال11 اللي في ارضيه الملعب لا يعادلون ثلاثه من اللاعبين راس الاخضر في اللعب الفعلي كدقائق. اللاعب السعودي ما جالس يلعب كره قدم، ما جالس يلعب عمليه الاجانب. اللاعب شوف اذا انت تريد تحكم اليوم على لاعب حقيقي في كره القدم اعطيه مباراه 90 دقيقه. انا اقول لك اياها بصريح العباره، اللاعب اللي يتمرن 1000 دقيقه في الاسبوع، برغم انه 1000 دقيقه تعتبر معدل جدا كبير، 1000 دقيقه في الاسبوع وما يتمرن، يتمرن 1000 دقيقه ويلعب مباراه وما يلعب مباراه رسميه، هذا اللاعب ما يعطيك يا حسين، لانه المقياس الحقيقي للاعب كره القدم المباراه. تعرف ليش يا حسين؟ لانه لما تعيش جو المباراه بعد يومين عندك مباراه وانت اليوم كلاعب اساسي راح تعيش مرحله الضغط، راح تعيش المرحله النفسيه، راح تحضر نفسك للمباراه، راح تؤدي 90 دقيقه، الربع ساعه وال20 دقيقه و45 دقيقه في المباراه تعطيك عمل لياقي ومخزون لياقي جدا مميز انك تكون حاضر وجاهز. لكن لما تتمرن 1000 دقيقه وما تلعب مباراه حقيقيه مع خصم يضغط عليك، خصم يطلع قدراتك، خصم واحد ضد واحد، خصم يرهق المدافعين، انت كيف اليوم راح تكتشف هذا اللاعب؟ في بعض اللاعبين لما يغيب 4 مباريات 5 مباريات ويلعب مباراه سادسه في الدوري السعودي شوف عنده دروب، شاهدنا في الفترات الماضيه لما بكتي عنده دروب في الهلال، شاهدنا لقامي، شاهد لقامي في الهلال ما يشارك، شاهدنا كان الفترات الماضيه سالم الدوسري برغم انه يشارك فعليا ولكن فريق الهلال ما كان حاضر اثر على سالم في هذا الجانب. ايضا كنه مستوى فتره نزل، في اسماء مصعب القوي ما كانت تلعب بشكل اساسي، بعكس لاعبين الراس الاخضر جالسين يلعبون دقائق فعليه اعطتهم روح المنافسه، اعطتهم القوه، اعطتهم العمل البدني، اعطتهم الروح، هذا الروح اللي شاهدناها في بطوله كاس العالم. البطوله جدا مميزه لما تفرز لك منتخبات بهذه الطريقه حسين، اكيد انت راح تكون سعيد لما تسهر للساعات المتاخره وتستمتع راح تكون مرتاح. ولكن الشيء السلبي من وجهه نظري في هاي البطوله، نحن نتكلم عن 12 مجموعه، نتكلم على اكثر من 40 فريق، نتكلم على التوقيت. لما تشاهد يا حسين من بدايه البطوله للان 3 مباريات إلى 4 مباريات جيده، هذا تعتبر في عالم كره القدم شيء جدا صعب، يعني بيتفق معي الكابتن ولا لا؟ جدا شيء صعب.
1: طبعا
0: أكيد معك فرحان معك اليوم كابتن حسن،
1: أكيد لأنه اللي أنت حللته عن رأس الأخضر يا كابتن معلش تشرفنا بمعرفتك معك حسن من لبنان، أنا كابتن عبد
2: الله
1: تسلم. اللي حكيته عن رأس الأخضر قبل ما نطلع على الفصل الإعلاني كلام صحيح، لأنه كان عم يناقشني الكابتن عم يقول لي إنه لا مفاجأة، مش مفاجأة، أنا قلت له كروسون هي مفاجأة، أما المنتخب رأس الأخضر لأنه مواليد أوروبا خلقان بأوروبا خلقان بالمدارس الأوروبية، صح إنه ضعاف لكن إلن سنوات عم يتحضروا من عم يشربوا حليب أوروبا لو وصلوا لهون.
0: كابتن حسن كابتن عبد الله خليكم على الخط، بنطلع فاصل وبنرجع نستكمل حديثنا عن كأس العالم.
3: قرن من الريادة تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: خليك شبابي.
0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الأعزاء في الساعة الثانية من برنامجكم الرياضي، برنامج ما قبل العاصفة الخاص بكأس العالم. كان الحديث حقيقة شيق مع الكابتن حسن والكابتن عبدالله كامونة في شد وجذب واختلاف الآراء، ولكن أكيد اختلاف الرأي وجهات نظر لا يفسد للود قضية. كابتن حسن، كما ذكر الكابتن عبدالله أن يعني ظهور مميز لبعض المنتخبات على من ضمن هذه المنتخبات الرأس الأخضر، كيف ترى هذا التميز لبعض المنتخبات التي يراها البعض بأنها منتخبات ربما لن تظهر بشكل كبير ولكنها عكست التوقعات؟
1: شوف، رح أرجع عيد منتخب الرأس الأخضر كان قطعة من أرض أوروبية، يمكن البرتغال أو إسبانيا، وهم من البرتغال أو إسبانيا، هن مواليد أوروبا، تصنعوا هن خلقانين حتى الكرة الأوروبية تحضيرا له سنوات لوصلوا لهالنتيجة هيدي. فهذا ما في شيء اسمه مفاجأة، ما في شيء اسمه مفاجأة. بعد هاي المنتخبات اللي طالعة من أوروبا، أما هي طلعت من أرض أوروبية، ما طلعت من أرض ماليزية. أنت بتقلي مفاجآت، بتقلي ماليزيا مفاجأة بقول لك إيه، بتقلي تايلاند مفاجأة بقول لك إيه، بس هذا ما فيش تحضير له سنوات، ولاعبينهم بيتوزعوا بأوروبا، بيتوزعوا بإسبانيا، بيتوزعوا بالبرتغال. هلا بتقلي والله رياض محرز، رياض روح لسراح من دولة عربية على دولة أوروبية، في فرق، في فرق، في فرق بالثقافة، في فرق بالتعليم، في فرق لما الولد تبع الرأس الأخضر بيدخل على المدرسة وبنفس الوقت بيتعلم الكرة وبيتعلم التعليم. إذا رسب بالتعليم ما بيخلوه ينزل على الملعب. أجاك أمستردام هيك كان يساوي، ما كان يخلي الشاب اللي عنده لو كان مهاري ميسي ما كان يخليه، كان يعمل توازن بين الثقافة، بين التعليم وبين الرياضة، وكان يقول له أي ساعة تنام وأي ساعة كذا. مين ولد هالدول العربية هالتنشئة هيدي بعد الرأس الأخضر؟ هي المغرب شالت كل الفكر هذا حطيته عندها ونجحت. هون الفرق بالموضوع. هلا عم يحكي على المنتخب السعودي او المنتخب، لا بدي اعلق على النقطه قبل ما ندخل مع الكابتن، يعني من الاذن منه. المنتخب السعودي يملك استثمارات، الدوري السعودي يملك كل شيء، لكن ما عندنا الثقافه الرياضيه وما عندنا الاهتمام بالتنشئه الرياضيه. اليوم انا بجيب مجموعه لاعبين عمرهم 10 سنين 12 سنه، بحطهم 6 سنين باوروبا يتعلموا التنشئة الرياضية في أوروبا ليقدر ينافس على كأس العالم. هيك عملت المغرب، جابت هاللاعبين بأكاديمي مدربين أوروبيين، مدربين جابتهم وأنشأتهم وما خلتهم يتعاقدوا مع أندية بصغرهم، كبروا خلينا يتعاقدوا مع أندية.
0: جميل. كابتن عبدالله معنا على الخط.
2: موجود.
0: كابتن عبدالله، أريد تعطيني رأيك قبل ما نختم هذا الحديث، ما هي المنتخبات الأكثر إقناعاً في الجانب الفني والتكتيكي حتى هذه اللحظة بالنسبة لك؟
2: شوف حسين، المنتخبات جدا كثيرة اليوم في بطولة كأس العالم قاعدة تقدم نفسها بشكل جدا مميز، على الرغم أنه في بعض المنتخبات يمكن ما استفادت من بعض المباريات، ولكن هذا ليس التقييم الحقيقي في منظومة كرة القدم. البعض يعتقد في منظومة كرة القدم، كان الكابتن حسن يتفق معي، أنه نتيجة الفوز 3 نقاط هي المقنعة. أنت اليوم قاعدة تلعب في بطولة عالمية، بطولة مجموعات، المستوى يتصاعد من مباراة إلى مباراة. شاهدنا المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم الماضية من مباراة إلى مباراة في تصاعد، شاهدنا إسبانيا في بطولة أوروبا نفس الطريقة، في بداية المجموعات ما كان بالفريق الجيد.
1: أكبر دليل منتخب تركيا يا كابتن،
2: أكبر دليل منتخب تركيا،
1: تركيا 78% استحواذ بالمباراتين وآخر شيء طلع برا كأس العالم، و50 فرصة ب50 فرصة.
2: يعني أنا بالنسبة لي المنتخبات المقنعة لحد الحين فنيا وبدنيا واستحواذ وفرص وفي عمل حقيقي في أرضية الملعب، ولكن ما توفقت في النتيجة، المنتخب الأسباني مميز للأمانة
1: طبعا،
2: المنتخب الفرنسي برغم أنه ليس المنتخب الفرنسي لكنه مقنع بشكل جدا مميز،
1: مقنع كبير أكيد.
2: المنتخب الألماني بعد مرشح ومقنع، المنتخب الأرجنتيني مقنع، المنتخب المغربي أنا أعتقد أنه المنتخب المغربي من الدول العربية اللي جالس
1: يحقق
2: مقعد جدا مميز. أنا ذكرت سابقا أن المنتخب المغربي أتي في المرتبة الأولى في الدول العربية، ومن ثم المنتخب المصري على الأداء اللي قدمه في المباراة الأخيرة وفوزه يعتبر المنتخب الثاني. كنا نتأمل المنتخب القطري والمنتخب السعودي يكونوا محاصرين على نقطة ونقطة، كنت في أمل أنه يقدمون الأفضل، ولكن عدة عوامل يمكن غلبت عليهم في هذه المباريات. المنتخب التونسي والجزائري أيضا مش مقنعين، ولكن كدول أوروبية هناك في منتخبات، عودة البرازيل بشكل جدا مميز، الولايات المتحدة طبعا أنها صاحبة الأرض والجمهور، شيء طبيعي أنه منتخبها راح يكون جدا مميز في هذه المباريات. ساحل العاد من دول أفريقية أيضا جدا مميز، في منتخبات قاعدة تقدم نفسها بشكل جدا حلو. عندك المنتخب الهولندي والمنتخب السويدي للأمانة كرة قدم حقيقية والمنتخب الكروي تستمتع اليوم لما تشوف كرة القدم. البعض يتجه إلى مشاهدة المباريات من أجل تضيع الوقت ومن أجل الاستمتاع يا حسين، ولكن كرة القدم لما تدخل في أعماقها تشوف تستفيد من عوامل جدا كثيرة، خاصة الناس اللي جالسة تتخذ عالم التحليل مثل كابتن حسن مثل أنا ومثلك، لابد أنك تستفيد من عدة نقاط، نقاط القوة، نقاط الضعف، أسلوب اللعب، طريقة اللعب، تغييرات المدربين، تعامل اللاعبين في أرضية الملعب، من الفريق المهزوم اللي يقدر يرجع، من الجمهور اللي أثر، من الفريق اللي أثر عليه الجمهور، من الفريق اللي يساعد الجمهور، هذا عوامل جزئيات جدا بسيطة تقدر إنك تبني عليها تحليل فني جدا مميز. لذلك المنتخبات جدا مميزة في هذه البطولة. أعتقد إنه بعض المنتخبات أنا أعتقد إنها راح تحجز بطاقات إلى أدوار متقدمة، الأسباني، الفرنسي، الأرجنتيني، ممكن ندخل معهم المنتخب المغربي. منافسة جدا حلوة واستمتعنا في هذه البطولة.
1: مش ممكن أكيد يا كابتن المنتخب المغربي راح يوصل أكيد.
2: لا أنا رسالة حب أوجهها عبر هذا البرنامج للأمانة. العمل اللي جالسين يشتغلون عليه الكابتن حسن الأخوان في الجامعة الملكية في المغرب عمل جدا مميز للأمانة.
1: أنا زرتهم يا كابتن وشفت على واقع الأرض اللي عم تحكي صحيح.
2: خطة كابتن حسن مدروسة
1: على سنوات قادمة.
2: اليوم المنتخب المغربي أكبر إنجازاته في السنة الماضية تقريبا أو في سنة 2025 حصول منتخب الشباب
1: كأس العالم،
2: منتخب الأولمبي، منتخب العدم محترفين، منتخب الأول، جالسين يحققون أرقام. الأرقام هذه إذا رجعنا لها للخلف هناك في عمل من الأخوان في الاتحاد المغربي القائمين من الحكومة في المغرب كدعمهم لهذا المنتخب، اللاعبين الصغار. أكبر دليل يوضح لك عمل المغرب في هذه البطولة والشهادة يعني شهادة الجميع، اللاعب المميز سنة 18 سنة 19 سنة يكون متواجد في بطولة عالمية لأول مرة.
0: عبد الله، هذا اللاعب متأسس ومولود في فرنسا، مثل جميع المراحل السنية المنتخب فرنسا، حتى يقال أن زين الدين زيدان عرض عليه فكرة أنه يمثل المنتخب الفرنسي ولكن اختار أن يمثل المنتخب الفرنسي.
2: يحتاج شوف نقطة أخيرة وجدا مهمة، هذه النقطة اللي ذكرها الكابتن حسن. لماذا اليوم نحن لابد أن نناقش هذه القضايا؟ لأنه هذه القضايا تعطينا مؤشرات وتعطينا إيجابية لأنديتنا، لمنتخباتنا، للاعبين الصغار اللي قاعدين يسمعون للقناة المميزة هذه، في رسالة نوجهها لهم نحن كلاعبين سابقين. يمكن نحن نتكلم عن السنوات اللي عشناها في السابق، كرة القدم اليوم اختلفت، صارت تعتمد على تكنولوجيا
1: يعني طبعاً الثقافة الرياضية
2: لذلك نقطة جدا مهمة هي أنه اليوم نحن لابد أن نناقش الدول الخليجية بالتحديد، لماذا لا نكون مثل أوروبا؟ لماذا لا ننجب لاعبين مميزين على مستوى عالي؟ برغم أنه نحن يا حسين ذكرها الكابتن حسن، نحن نملك المال والقوة الاستثمارية والدعم وأشياء جدا كثيرة،
1: ما في قاعدة.
2: لكن
1: ما في قاعدة
2: نحن نشوف لاعبين مميزين، ما أقول لك مثل اللاعبين الأوروبيين، ولكن بنسبة 60-70 يخدمون أنديتهم ومنتخباتهم. لذلك الخلل اللي أنت اليوم لما تيجي عند الخلل وتوقف عنده وتعالجه في عدة عوامل، في عملية التغذية، في عملية السهر، في عملية عدم الاحترافية، في عملية أنه اللاعب بين المدرسة وبين، برغم أنه أوروبا فيها مدرسة وفيها عمل، عوامل جدا كثيرة، البيئة، المناخ، أدوات التمرين، العمل، التأسيس من المراحل، هذه كلها عوامل. لذلك نحن لابد أن نوضع أيدينا على هذا الشيء علشان نقدر، لأنه للأمانة رسالة المستوى اللي قاسين نحن نقدمه كدول خليجية في بطولات كأس العالم والعمل اللي قاسين نقدمه في التصفيات المهلة لكأس العالم يعطيك فوارق جدا كثيرة، لأنه الفوارق هنا أنت قاسي نفس منتخبات قريبة من مستواك يا حسين، تقدر أنك تقاريها.
0: صحيح.
2: دول فقيرة، دول ما عندها احتراف، دول ممكن وقاسة تتعب الدول الخليجية، ولكن لما تذهب إلى منتخبات أعلى في الثقافة، أعلى في الفكر، أعلى في نحن كدول خليجية نملك الفكر، نملك الثقافة، نملك المال، نملك اللاعبين، نملك الموهبة، نملك أشياء جدا كثيرة، لكن لماذا لا نلعب كرة قدم حقيقية؟ النتائج اللي قاسين نختارها كدول خليجية وعربية تعطيك مؤشر جدا خطير. لماذا نذهب إلى كأس العالم؟ اسم نسجله إنه نحن روحنا لكأس العالم، نعم تشريف إنه منتخب بلدك يروح لكأس العالم، ولكن لما تذهب وما تقدم الأداء المميز شتان بين المنتخب السعودي اللي كان يقارع المنتخبات الكبيرة واللي شتان بين المنتخب السعودي اللي الآن يخسر بالخمسة والأربعة والثلاثة. جميل. وبأداء
0: أكيد
2: لا يرتقي إلى مستوى المطلوب.
0: يعطيك العافية كابتن عبد الله، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. الله يسلمك يا رب. مستمعينا دعونا الآن أيضا نخرج إلى فاصل، وبعدها نواصل برنامجكم قبل العاصفة، حديث شيق، تحليل من قبل بعض المحللين والفنيين، وأيضا ضيفنا في الاستوديو الكابتن حسن أحمد، أيضا نقاش جميل حول هذا الحادث الأبرز. هناك مفاجآت، هناك أيضا توقع لبعض السيناريوهات لمنتخبات كبيرة أثبتت بأنها قادرة أن تضع بصمة وأن تكون ضمن المرشحين لكأس العالم. فاصل ولنعود بإذن الله، ابقوا معنا.

0: حياكم الله مستمعينا وحياكم الله في برنامجكم ما قبل العاصفة. حديث كان قبل الفاصل عن ظهور بعض المنتخبات بشكل جيد، ما وصلت إليه مثلا المملكة المغربية من خلال هذا الظهور الرائع في كأس العالم، سواء 2022 في قطر وأيضا في 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. معنا هذا على الخط الكابتن أحمد بن سالم بيت سعيد، مدرب منتخبنا الوطني للناشئين. مساء الخير كابتن أحمد ويا هلا فيك.
1: مساء النور كابتن حسين، نمسي عليك ونمسي على المستمعين الكرام، يا مرحبا فيكم.
0: نعم حياك الله كابتن أحمد. كيف الكأس العالم معك وكيف المونديال معك بشكل وبآخر؟
1: المونديال طبعا رجعنا تقريبا إلى مونديال 1994، بعض الذكريات خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، المباريات دائما الوقت متأخر بالنسبة لنا نحن كعرب وكخليجيين بشكل خاص. ذكريات جميلة، طبعا في مفاجآت في بعض المباريات خاصة المباريات الافتتاحية، زي ما شفنا مثلا منتخب إسبانيا ومنتخب البرتغال، أغلب الفرق الكبيرة والمنتخبات الكبيرة لم يظهروا بالمستوى المطلوب، وفي هناك أيضا مفاجآت طبعا ما يتعلق بالمنتخب المغربي. منتخب المغربي فريق أعتقد من وجهة نظري منافس لكأس العالم،
0: يعني ليست مفاجأة المنتخب المغربي، ظهور منتخب المغربي بهذا الشكل
1: ليست مفاجأة لنا، أو المنتخبات الأفريقية بشكل عام ما أعتقد أنها مفاجأة. أنا لفت نظري أيضا مستوى منتخب الكوت ديفوار برغم خسارته من منتخب ألمانيا، فريق قدم مباريتين على مستوى عالي أمام الإكوادور وأمام المنتخب الألماني، في تطور كبير خاصة على الكرة الأفريقية، في منافسة كبيرة. ممكن نقول عدة أسباب قد تكون هناك، أن أغلب اللاعبين محترفين في الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية، أو نقول مثلا الأجواء الأمريكية الجنوبية قريبة من الأجواء الأفريقية، قد تكون هناك عدة أسباب. لكن اللي لفت نظري صراحة بعد المنتخب المغربي هو المنتخب المصري والمنتخب الكوت ديفوار،
0: هما المنتخبات الأفريقية المميزة بالنسبة لك في كأس العالم. قبل أن ندخل في تفاصيل بعض المباريات، ما رأيك أو هل أنت مع أم ضد هذه النسخة الجديدة من خلال وجود 48 منتخب في كأس العالم؟
1: والله يعني أغلب الفرق يعني خاصة أشوفها فكرة جميلة. في البداية كنا معترضين على هذه الأفكار، بس يعني في بعض المنتخبات أثبتوا أنفسهم لأول مرة، مثل منتخب رأس الأخضر قدم مباريات على مستوى عالي، أول مباريتين له لأول مشاركة لهم على مستوى كأس العالم قدموا. في بعض الفرق المنتخبات لم ترتقي مستوياتهم إلا أنهم يتأهلوا إلى أو ينافسوا أو يشاركوا في هذه البطولة الكبيرة.
0: أقصد البعض يرى بأن كابتن أحمد، البعض يرى بوجود منتخبات يعني متواضعة جدا في هذا العدد، كلما زاد العدد كلما يعني ضعف مستوى البطولة فنيا، هل تتفق أم لا؟
1: أتفق في بعض المنتخبات فعلا أضعفوا المنافسة جدا، يعني زي منتخبات أعتقد كوراساو
0: بالفعل،
1: كوراساو بنتيجة 7 أهداف، لكن المنتخب هذا في ثاني مباراة
0: تعادل
1: وطلع بنتيجة إيجابية،
0: صحيح
1: هي التعادل. في مجمل المباريات أو في جميع المباريات تجد البداية بعض الفرق سيئة، وفي الجولة الثانية يكون في تصحيح للأخطاء أو تعديل للمسار الفريق بشكل عام، إن كان بشكل قططي أو بشكل عام بالنتائج والآخرين.
0: هذا ما حدث أيضا مع منتخب إسبانيا أمام المنتخب السعودي، ظهور مميز المنتخب الإسباني في المباراة الثانية،
1: مميز في المباراة الثانية والمباراة الأولى، يعني انتظر يعني مستويات كبيرة ومرشح كبير منتخب إسباني للبطولة، تعادل في أول مباراة له، وفي المباراة الثانية رجع لمستواي المعمود مثل ما تعودنا على منتخب إسبانيا في البطولات الكبيرة. يعني كنا نتمنى أن المنتخب السعودي يظهر بمستوى أفضل، بس جاءت الأقدار أنه أتى أمام نقابل المنتخب الإسباني.
0: طيب ماذا عن المنتخب الأكثر إقناعا في حتى هذه اللحظة في رأيك؟
1: أعتقد المنتخب المغربي، أشوفه في أكثر إقناعا المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، بس المنتخب الفرنسي بالشوط الثاني أمام السنغال قدم مباراة تليق بإمكانيات الفريق أو النجوم الموجودة في الفريق. فأعتقد من وجهة نظري المنتخبات الأكثر إقناعا نتيجة وأداء المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي.
0: ما أعرف، عندي تحفظ بالنسبة لأداء المنتخب المغربي في المباراة الثانية أمام اسكتلندا بعد الهدف، بعد التقدم الفريق لم يظهر بشكل كبير، ولكن تبقى النتيجة أهم من الأداء والمستوى. هل مقتنع بأداء الفريق وأداء المدرب محمد وهبي؟
1: أتفق معك كابتن حسين، خاصة إذا بنتكلم على الشوط الثاني أمام البرازيل والشوط الثاني أمام اسكتلندا.
0: بالضبط،
1: صار في تراجع كبير في مستوى المنتخب المغربي. قد يكون هناك عدة أسباب، قد تكون يعني أسباب يعني الشوط الأول ضغط عالي، الضغط العالي اللي مارسوه المنتخب المغربي في المباراتين أنا كالفريق بدنيا. أيضا الحلول البدلاء أعتقد بدلاء المنتخب المغربي مش بنفس الكفاءة للاعبين الأساسيين، قد تكون هذه هي الإشكالية، يتكون هي الناحية البدنية أو البدلاء لم يكونوا بنفس الكفاءة اللاعبين الأساسيين، هذه هي المشكلة أتوقع.
0: أيضا بعض الفرق التي دائما تعتاد أنها تتقدم ثم تفوز أو تتعادل، وهذا ما حدث مع المنتخب المغربي في المباراة الأولى أمام البرازيل، تعادل المباراة الثانية ظل على الهدف إلى نهاية المباراة. بعض الأندية أو بعض المنتخبات لما تستقبل هدف اعتادت أن تسجل دائما تعاني في العودة إلى المباراة، هل في رأيك هذا ممكن أن يحدث مع المغرب؟
1: ممكن، خاصة إذا بنتكلم على الأندية والمنتخبات العربية، أعتقد أن الحالة هي نفسية أكثر مما هي تكتيكية أو تتعلق بالحالة الذهنية للمنتخب أو للنادي نفسه. فنلاحظ نحن لدى منتخباتنا وأنديتنا العربية لما نتقدم بهدف خاصة بفارق هدف نتراجع في الأشواط الثانية، فأعتقد أن هذه الحالة ممكن تستمر مع المنتخب المغربي.
0: تتوقع بذلك؟ من ترشح؟ هل ما زال حديث مبكر كابتن أحمد أن نرشح المنتخبات التي ستصل بعيدا في هذا الدور؟ ما زال الحديث مبكر في هذا الجانب؟ أم ربما أيضا نتوقع وجود منتخبات كبيرة ربما تصل إلى الأدوار المتقدمة؟
1: ممكن على الورق وعلى الأسماء قد ترشح منتخبات زي فرنسا وإنجلترا وكثير من المنتخبات أو البرتغال اللي فاجأنا بمستواه في الجولة الأولى، فأعتقد أنه لازال الوقت مبكر أنه نرشح فريق، لأنه في بعض المنتخبات يكون مستواهم تصاعد من جولة من مباراة إلى مباراة يتحسن الفريق. أنا لفت نظري أيضا المنتخب في البطولة السابقة المنتخب الأرجنتيني من مباراة إلى مباراة يكون في تحسن في مستوياته،
0: في رتم تصاعدي،
1: في رتم تصاعدي فعلا. فلذلك أعتقد أنه الوقت لازال مبكر أنه نرشح أحد الفرق المتحقق المقاب،
0: ولكن المنتخبات الكبيرة أكيد هي مرشحة بشكل كبير أن تصل إلى أدوار متقدمة. سؤالي الأخير لك كابتن أحمد، ما هو الفريق الذي ربما يحدث المفاجأة أو يطلق عليه الحصان الأسود في كأس العالم فيفا 2026؟
1: والله سؤال صعب.
0: سؤال صعب، ما تتوقع من خلال متابعتك؟
1: أتوقع المنتخب الكول كوديفوار سهل عليه، ممكن
0: المنتخبات الأفريقية حقيقة دائما ما تبرز في كأس العالم تظهر بشكل كبير.
1: أنا لفت نظري المنتخب أفضل فريق أقنعني كمستوى بغض النظر عن نتيجتهم الأخيرة مع ألمانيا، المنتخب الكوديفوار معجب كبير بهذا الفريق بهذا المنتخب، وأعتقد أنه من وجهة نظري قد يكون هو الحصان الأسود.
0: حصان الأسود، يعطيك العافية كابتن أحمد. كابتن أحمد يعطيك العافية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وأيضا أمسية سعيدة. بتابع مباراة الأرجنتين ولا ما بتابعها؟
1: والله للأسف بهذه المكالمة
0: ما تابعت، خلصت عليه شغل ثاني. يلا استمتع. يعطيك العافية كابتن أحمد. إذا كان معنا على الهواء مباشرة الكابتن أحمد بن سالم بيت سعيد مدرب منتخبنا الوطني للناشئين. نعود لضيفنا في الأستوديو كابتن حسن.
2: نعم.
0: ماذا عن الأرقام الذي تسجل في كأس العالم؟ ميسي الآن يكسر رقم كلوزا ب17 هدف، ربما إمبابي يعود ويكسر رقم ميسي. الأرقام دائما وضعت لكي تكسر.
2: شوف، ميسي ظاهرة ورغم سنه راح يضل يكسر الأرقام، لكن إمبابي بعيد جدا عن ميسي لأنه إمبابي مزاجي. هون الفرق، هعطيك دليل. إمبابي كان لاعب مع باريس سان جيرمان وضل ريال مدريد لحقوا 4 سنين ليشتري من باريس سان جيرمان، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: طيب طلع من بابي سنتين ورا بعض تشامبيونز ليج، مين اخذها؟ باريس سان جيرمان. وين من بابي؟ شو عمل مع ريال مدريد؟ بنادي مصدع بالنجوم مليارات الدولارات، ما عمل شيء. ما في، بدك لحتى يوصل من بابي لمستوى يكسر الارقام القياسيه بده يشتغل على نفسه اكثر واكثر واكثر. كرة القدم مش مهارة فنية كمان، برجع بقولك كرة القدم ليست تعتمد على المهارة الفنية لوحدها، ما بتكفي، بده يكون في هناك التزام، انضباط، بده يكون في كل شيء ليقدر اللاعب. ميسي ليش ناجح لحد الساعة؟ ليش عم يكسر الأرقام القياسية؟ أول شيء ميسي مش من النوع بالدرجة الأولى بيلحق النساء، هي بتلعب دور كبير، ملتزم ببيته لأقصى درجة، هيدي أولا. ثانيا منضبط، ثانيا أدبيا وأخلاقيا الزلمة محافظ، هذه بتلعب دور كتير كبير رغم أنه عنده 40 سنة، عنده مدرب خاص، عنده الاكتفاء الذاتي ليضل يكمل لل44 مش لل40 سنة. أعطيك أكبر دليل، لعب الياباني اللي حديت هلأ الساعة عم يلعب عمره 55 سنة وبالدرجة الرابعة، في دخل موسوعة جينيس، الساعة هلأ عم يلعب بالدوري، كان لعب درجة أولى عمره 55، بعده هلأ محافظ على الذهن الكروي قبل الذهن البدني.
0: بس مبابي ما زال شابا صغيرا ويمثل منتخب فرنسا،
2: مزبوط.
0: وهذا المنتخب دائما ما يكون مرشح لأن يصل بعيدا في كأس العالم.
2: لحد الساعة فرنسا برشح لأن توصل نهائي كأس العالم، صحيح هذا الكلام.
0: في رأيي الشخصي أن مبابي سيكسر رقم ميسي في هذا المونديال.
2: ممكن، بس هل مبابي بيحافظ على الفكر، على التفكير الذهني والجسدي مثل ميسي؟ هون بدك تشوف، بدك تطلع من بابي شو بيعمل بحياته، بتطلع ميسي شو بيعمل بحياته ليقدر يوصل لهالمستوى. هذا اللي بنقول لك عليه نحن.
0: أنا أتكلم الآن في كأس العالم.
2: أنا أتكلم في كأس العالم.
0: ربما ميسي
2: محافظ على وضعه مكمل. أما من بابي شو قبل ما يفوت بكأس العالم شو عامل بحياته، متعلم من كريستيانو رونالدو ولا من ميسي؟ هذه ما بعرفها، مين قاعد معه لأقدر أجزم لك بالموضوع. بس اللي بعرفه انه مبابي بيروح بيسهر بيعاشر نساء، هذا يعني ما بظن انه يوصل لها الا ما يكون ملتزم ثقافيا وادبيا واخلاقيا ليوصل لها.
0: برجع لك بعد نهايه كاس العالم واثبت لك انه مبابي احد ابرز الهدافين وبكل سهوله بامكانه ان يكسر رقم.
2: انا قلت لك ممكن، انا انتبه، انا
0: باقي 3 اهداف و4 اهداف.
2: انا ما عرضتك خلي بالك، انا قلت لك كل شيء ممكن وكل شيء وارد، شرط انه يكون محافظ على مستواه الذهني، يكون محافظ على انضباطه قبل ما يدخل الملعب.
0: نجم سجل في نهائي كأس العالم 2018 بعمر 17 سنة. نجم وصل إلى نهائي 2022 وأخذ كأس العالم. في 2018 أخذ كأس العالم.
2: مبابي.
0: في 2018 في روسيا أخذ كأس العالم مع فرنسا. مبابي. طيب. في عمر 17 سنة وسجل.
2: نعم.
0: في المباراة.
2: لعب أساسي.
0: نعم وكسر رقم بيليه.
2: طيب.
0: 2022 وصل للنهائي وسجل في المباراة النهائية 3 أهداف. اليوم هذا معناه يعطيني مؤشر أن هذا النجم بالنسبه لكاس العالم امر عادي وتقبل الضغوط.
2: كابتن حسين قلت لك من بابي بيوصل ابعد من ميسي، شرط يحافظ على الالتزام الادبي بالفوتبول، الالتزام الثقافي، هذا اللي قلت لك عليه.
0: لاعب محترف
2: حتى لو لاعب محترف
0: بيحطم الارقام،
2: مش كل لاعب محترف بعده محافظ مثل ميسي.
0: كثير ينتقدوا مبابي ما قد ظهوره غير جيد في مع ريال مدريد، ولكن هدف في اول موسم هدف الدوري الاسباني، في ثاني موسم هدف الدوري الاسباني، في ثاني موسم هداف الدوري الاسباني وابطال اوروبا. امبابي لاعب هداف، ولكن ربما ما تاقلم مع منظومه ريال مدريد بسبب المدرب.
2: ممكن هذه بتصير باي،
0: ولكن أنا
2: ممكن اذا رحت بعته على نادي ثاني يتاقلم.
0: انا على ثقه كبيره بان امبابي سيكسر رقم ميسي في هذا المونديال.
2: ممكن ما تستبعد. انا ما قلت لك ما استبعد، انا قلت لك بعدني لهلا من بابي شايفه بيلعب بالرجلتين، بيلعب بالقامه، بيلعب بكل الامور، شايفه كيف بيلعب. ممكن، بس قلت لك شرط الالتزام لحتى يكسر ارقام ميسي، مش هذا اللي بقول لك عليه. برجع بركز لك تفكير الذهني، لكن هو جاي على كاس العالم عنده هدف، جاء على كاس العالم بيحقق اهداف مثل ميسي مثل بقيه الناس، عنده طموح.
0: أكيد.
2: ميسي عنده طموح يكسر طموحه بعد ال40 بكاس العالم، هذا اللي عنده طموح.
0: جميل.
2: ميسي.
0: مستمعينا الاعزاء، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج ما قبل العاصفه، والحديث سيكون باذن الله في الوقفه القادمه عن ظهور الكبير والمميز واول فوز للمنتخب المصري امام النيوزيلندي في كاس العالم في مشاركه منتخب مصر في كاس العالم، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: حلوة حلوة بلدي أكيد. هذا الظهور المميز للمنتخب المصري مستمعينا الأعزاء في كأس العالم، الفوز الأول لتاريخ مصر في مشاركاتها في كأس العالم، فوز مهم، فوز ثمين، جعل من هذا المنتخب يتصدر المجموعة. أيضا ظهور لنجوم كبار أمثال محمد صلاح الذي اقترب من أن يكسر رقم حسام حسن كهداف تاريخي للمنتخب المصري. أكيد كابتن حسن، يعني ظهور كبير للمنتخب المصري في المباراة الأولى والثانية.
1: صحيح، المباراة الأولى كان مميز أكثر من المباراة الثانية، رغم أنه ربح بالمباراة الثانية، لكن المباراة الأولى كان عم يلعب مع منتخب أوروبي قوي جدا، كل سنة بيشترك بكأس العالم، كان عم يلعب مع منتخب قوي يملك إمكانيات هائلة جدا. المباراة الأولى تعادلوا مع حرام أصلا يتعادل مع
0: بلجيكا،
1: مع بلجيكا، وكان في هناك يمكن خطأ فني يستحق يكون ضربة جزاء بهذه المباراة. لكن الظهور المميز اللاعب اللي طالع مفاجأة زيكو، طالع مفاجأة غير محمد صلاح وعمر مرموش وغير إمام عاشور، طالع صحيح. مفاجأة طبعا، وعند اللاعب عند اللاعب صغير سمعته الدور الأكبر اللي عم يلعب مع برشلونة.
0: نعم مستمعينا الأعزاء، في هذه اللحظات معنا مداخلة مع الأستاذ أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة والرياضة، أبرز الإعلاميين العرب والمصريين منذ عقود، مدرسة في التعليق الرياضي، رئيس تحرير مجلة الإهرام، ومن القامات الإعلامية العربية المؤثرة والتي صنعت التغيير. دعوني أرحب في هذه الأثناء بالأستاذ أشرف محمود. أهلا وسهلا أستاذ أشرف، ونورت وشرفت وياهلا فيك.
2: اهلا ومرحبا بك يا استاذ حسين، تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم الكابتن حسن.
1: الله يخليك يا كابتن،
2: في اذاعه الشبيبه.
1: تسلم،
2: واشكركم شكرا جزيلا على التهنئه التي هي ليست غريبه على الامه العربيه حينما ينتصر اي او يحقق اي
1: شرف لله يا
2: كابتن. الامه العربيه من اي بلد عربي،
0: صحيح.
2: الله يكرمكم يا رب دائما وابدا، السعاده بتكون للكل يعني. فالحمد لله رب العالمين ان منتخب مصر بالامس حقق انجاز بالنسبة للكرة المصرية، كان يعني تأخر كثيرا منذ أول مشاركة في العام 34 في إيطاليا، وحتى المشاركة الرابعة لم نحقق أي فوز في أي من المباريات التي خضناها، وكان التعادل هو أبرز النتائج. لكن بفضل من الله هذه المرة كان الفوز حاضرا وفي ملعب فانكوفر أمام حشد جماهيري مصري وعربي كبير وكبير جدا، لم يكن أحد يتخيله حتى أننا خلنا أن الملعب هو استاد القاهرة. فالحمد لله رب العالمين، ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري والمنتخبات العربية في قادم المباريات حتى نقدم الوجه المضيء للكرة العربية
0: بإذن الله تعالى. كابتن أستاذ أشرف، اليوم أيضا نتكلم عن ظهور مميز للمنتخب المصري، هذا كان مؤشر أن المنتخب المصري ربما يقدم أيضا مباراة كبيرة أمام نيوزيلندا، وهذا ما حدث بالفعل، فوز مستحق على الرغم من تأخر المنتخب المصري بهدف. في رأيك ما هي الأسباب التي جعلت المنتخب المصري يواصل هذا التألق وهذا التميز؟
2: المنتخب المصري محظوظ بوجود حسام حسن المدير الفني لهذا المنتخب. حسام حسن يملك ميزتان يتفرد بهما على أي مدرب آخر. الميزة الأولى أنه صنع مجدا كلاعب، صنع مجدا كبيرا، يكفي أنك ذكرت في مقدمتك أن محمد صلاح بات على بعد هدف ليصبح هو الهداف التاريخي، أو ليعادل رقم حسام حسن أولا، وبعدها يبحث عن هدف ليصبح هو الهداف التاريخي للكرة المصرية. إذا أنت يعني تلعب تحت قيادة مدير فني لعب كأس العالم عام 90 في إيطاليا، وله العديد، كان عميدا للاعبي العالم بعدد المباريات الدولية في فترة الزمنية قبل أن يأخذها منه أحمد حسن

0: عليكم أن تسعدوه بدلا من أن يعني تعكروا صفة يومه من بدايته، وبالتالي عليكم أن تظهروا الوجه الحقيقي لأدائكم. ثم قام بتغيير مراكز اللاعبين، يعني زيكو الذي بدأ المباراة في مركز الجناح الأيمن أدخله في العمق الهجومي، وبالتالي نجحت الخطة وتمكن زيكو هذا الاكتشاف الذي اكتشفه حسام حسن قبل المونديال أو في المعسكر الأخير الذي سبق السفر إلى أمريكا ليكون واحد من الذين سطروا اسمهم في بطولة كأس العالم بهدف رائع وجميل من ارتقاء وضربة رأسية فتحت المجال للمنتخب المصري لكي يحقق الهدف الثاني بواسطة صلاح ثم بواسطة تريزيجيه الهدف الثالث، وكان بالإمكان أن يضيف زيزو الهدف الرابع لكن نجح الحارس في التصدي لكرة بعد أن راوغه وانفرد به. إجمالا الأداء المصري الذي قدم في المباراتين كان أداء راقيا ومميزا، خصوصا الشوط الثاني من مباراة نيوزيلندا ومباراة بلجيكا بأكملها، لأنه كان أمام ند قوي، هو بلجيكا واحد تاسع العالم، واحد من الفرق الأوروبية التي لها تاريخ وكانت ثالث المونديال قبل فترة وجيزة.
1: نعم.
0: إذن أنت تتحدث عن فريق كبير. أما نيوزيلندا فكان الخوف، وأنا شخصيا كنت أخاف على منتخب مصر من اللعب أمام نيوزيلندا لأنها فريق أولا غير مصنف، ثانيا أداؤه لا أقول عشوائي، لا أقول عشوائي إنما غريب، يعني
1: واعتمد على الهوائيات بشكل كبير
0: وطول الفارق
1: والهوائيات الكرة الأرضية.
0: نعم.
1: الهوائية
0: نعم
1: كابتن أشرف
0: الاستقلالي لطول الفارع.
1: نعم كابتن أشرف، ما لاحظنا استقرار بالنسبة للتشكيل المنتخب المصري، حسام حسن اعتمد نفس العناصر ذات العناصر التي لعبت أمام بلجيكا، ربما تغيير في الرسم التكتيكي ولكن الأسماء هي ذاتها التي شاركت في المباراة الأولى.
0: كلام مضبوط يا أستاذ حسين. الكابتن حسام من المدربين اللي لما بيلعب بتشكيلة وتحقق الهدف المطلوب منها كما حدث في مباراة بلجيكا يلعب يستمر في هذا الأداء ويغير بالرسم التكتيكي كما ذكرت، إنه مثلا ينقل زيكو من اليمين إلى العمق، ينقل إمام عاشور من اللعب خلف السترايكر الصريح اللي هو عمر مرموش ليأتي ناحية اليمين، يذهب مثلا بمروان يميل قليلا إلى اتجاه الشمال مع أحمد فتوح، مهند لاشين يميل مع اليمين في محمد هاني، هذا الرسم التكتيكي داخل الملعب، لكن هم ذات العناصر. لكن ربما مباراة إيران تشهد تغييرا لأن حمدي فتحي لديه إصابة أعلن الطبيب أنها لن تعوقه عن المشاركة، لكن حسام يعتمد على اللاعب الجاهز 100%، وبالتالي أعتقد أن تغييرا قد يطرأ على هذه التشكيلة بدخول رامي ربيعة من بداية المباراة على حساب حمدي فتحي وبقية اللاعبين كما هم.
1: جميل أن نشاهد هذه الفرحة بالنسبة للمنتخب المصري كأول إنجاز في تاريخ كأس العالم، أول فوز للفريق، تصدر المجموعة في هذه المجموعة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا وإيران، مصر تتصدر المجموعة، هي فرحة. هذه الفرحة أتت مع مدرب وطني الكابتن القدير حسام حسن.
0: مؤكد طبعا ان حسام حسن واحد من اسعد الناس في الدنيا.
1: أكيد.
0: انت تتحدث عن واحد ارتدى قميص المنتخب ولعب في المونديال عام 90 وتسبب في ركلة الجزاء التي احرز منها هدف مصر الوحيد في مونديال 90 بواسطة مجدي عبد الغني، ثم هو من يقود المنتخب للصعود والتأهل الى نهائيات المونديال ليصبح لاعبا ومدربا في المونديال، وبالتالي هذا انجاز يحسب له، ثم أن يكتب الله له أنه يحقق أول فوز للكرة المصرية، فهذا يعني مدخل إلى كتاب التاريخ والذاكرة التي لن تغيب عن عقول كل محبي كرة القدم المصرية، سيتذكر الجميع أن أول انتصار للكرة المصرية في المونديال تحقق على يد المدرب حسام حسن،
1: مدرب الوطني،
0: إنجاز يضاف إلى إنجازاته كلاعب.
1: أكيد أكيد. ما هي ردود أفعال الشارع الرياضي والجماهير كل من يحب منتخب مصر؟ كيف كان أمس التفاعل مع هذا الفوز؟
0: يعني بالأمانة الأجمل من اللي هقوله لك عن الفرحة المصرية الطاغية اللي كانت هنا في كل الشوارع والمقاهي، القاهرة لم تنم وهي مدينة لا تنام، لكنها بالأمس لم تنم بالفعل كاملة، كل البيوت كل المقاهي كل الأندية كل مراكز الشباب كل الأماكن العامة لديها حشود جماهيرية تتابع هذا اللقاء. الأجمل الفرحة العربية الطاغية التي وصلت إلينا صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كل ربوع الوطن العربي من سلطنة عمان إلى المغرب هناك على المحيط الأطلسي،
1: نعم.
0: مرورا بكل الوطن العربي شرقي وغربي، كانت فرحة جميلة وفرحة سعيدة تؤكد أن ما يجمعنا كعرب أكبر بكثير مما يمكن أن يفرقنا، وأن لعبة كرة القدم والرياضة هي بالفعل

0: القوى الناعمة التي تقرب المسافات بين الجميع، وأن الأمة العربية فعلا أمة واحدة، حدود صحيح. متعددة لكنها أمة واحدة وعائلة واحدة، كمثل الدار التي بها عدة غرف لكنها دار واحدة، والغرف بعد ذلك هي الدول، دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا، لكن كلها تحت سقف واحد وتحت راية واحدة هي الأمة العربية.
1: الله عليك أستاذ أشرف، الله عليك، حقيقة صفق لك على هذا الكلام الجميل، يعطيك العافية. بالفعل احنا أمة واحدة، وفرحتنا بفوز مصر هي نفسها فرحتنا بفوز المغرب وباقي المنتخبات العربية. هذا التلاحم الجميل بين الوطن العربي، لا أقول العالم العربي، الوطن العربي، احنا وطن واحد بالفعل. كابتن أشرف،
0: نعم هو وطن واحد. نعم،
1: تقييم أعلى لاعب وأفضل لاعب في المباراة كان للنجم الكبير الأسطورة المصرية محمد صلاح، كيف تعلق على هذا؟
0: محمد صلاح يعني أنا أعتقد أنها واحدة من بطولاته التي يعني يتجلى فيها أريحيته، أو تتجلى فيها أريحيته الكاملة، يلعب دون ضغوط ويلعب كما تعلم انتهى عقده مع ليفربول والآن لديه عروض، يعني لا أقول أنه لم يتلقى عروض، لا هو لديه مدير أعمال رامي عباس، شخصية معروفة عالميا، ويستطيع يعني أن يحقق أفضل استفادة للنجم محمد صلاح. لكن ما أقوله أن محمد صلاح يريد أن يمتع نفسه في هذا المونديال من خلال إحراز أهداف، وأعتقد هو الآن لديه 3 أهداف يتصدر بها قائمة الهدافين المصريين بعد عبد الرحمن فوزي الذي سجل 2 في مباراة مصر والمجر هناك في إيطاليا 34، ومجد عبد الغني سجل هدفا واحدا، وزيكو وتريزيجيه لديه وإنما عاشور لدى كل واحد منهم هدفا، هو لديه 3 أهداف، سجل 2 في روسيا 18 وسجل هدف بالأمس، وأعتقد أن حصيلته قابلة للزيادة في هذا المونديال، يعني أتوقع أن يضيف يعني أهدافا في هذا المونديال، فهو يلعب بمنتهى الأريحية ويدرك كقائد للفريق أن مسؤوليته كبيرة، أن حتى تصريحاته التي أدلى بها عقب المباراة أكد أن هذا الإنجاز كان يسعى إليه هو وزملائه، لأنهم يدركون أنهم سيخلدوا من خلال هذا الإنجاز في ذاكرة الكرة المصرية والكرة العالمية، وبالتالي أعتقد أن محمد صلاح سيقدم فيما هو قادم من المباراة إن شاء الله، مباراة إيران وما بعدها، باعتبار أن المنتخب المصري ضمن التأهل للدور الثاني لكنه يبحث الآن عن الترتيب، يعني أول أو أم ثاني، وبالتالي الكل يطمح بأن يكون أولا ليلاقي أحد الفرق التي ستحصل على المركز الثالث، وبالتالي تصبح المسافة جيدة بدلا من أن يصطدم مع إحدى القوى الكروية الكبرى. صح. لكن إجمالا وجود صلاح على رأس القائمة المصرية أعطى المنتخب المصري ثقة وقدرة وتنافسية أمام الجميع، الكل يعمل حساب لصلاح، وبالتالي لم يعد المنتخب المصري مجهول الأسماء، لا أسماء موجود، عمر مرموش، المان سيتي، موجود عديد من اللاعبين الذين يلعبون في النادي الأهلي وسبق لهم اللعب في كأس العالم للأندية، فمعروفون على مستوى الدولي، وبالتالي هذا الأمر مع بزوغ نجم مصطفى شوبير وتقديمه لمستويات رائعة في حراسة مرمى المنتخب، وانهالت عليه العروض الآن، يعني عروض من كذا وبالتحديد من الدوري الأسباني، جاءه وصلت عروض للنادي الأهلي، ويعني ربما أعتقد أنه سيكون أول المغادرين للدوري المحلي إلى العالمي.
1: جميل. السؤال الأخير كابتن أشرف، أستاذ أشرف، سقف التوقعات الآن ارتفع بالنسبة للشارع المصري ومتابعين ومحبين المنتخب المصري بعد هذا الظهور المميز للمنتخب المصري وضمان بنسبة كبيرة الصعود للدور الثاني.
0: بكل تأكيد الطموح، يعني الأحلام ببلاش يا أستاذ حسين، يعني إحنا أحلم، إيه المشكلة؟ أحلم، أحلم وتخيل إن أنت ممكن تاخد كأس العالم، مش هتاخده، مش مشكلة خالص، لكن لو مش هتاخده هتبص تلاقي نفسك وصلت زي ما المغرب عملت إلى الدور نصف النهائي والمركز الرابع أو إلى دور الثمانية، وده كل خطوة تخطوها للأمام هي إنجاز، أحلم بأكبر خطوة ممكنة وستتسع قدماك إلى أو ساقيك باتجاه هذه الخطوة، لكن إن لم تبلغها ستبلغ ما هو أدنى منها، وبالتالي أعتقد بإذن الله المنتخب المصري مرشح، إن سار على ذات الوتيرة، وأركز وأقرر، إن سار على ذات الوتيرة من التركيز والأداء الجماعي الرجولي والحماسي والالتزام التكتيكي سيصل إلى دور 16 على أقل تقدير بإذن الله.
1: شكرا جزيلا أستاذ أشرف، يعطيك العافية.
0: أشكرك شكرا جزيلا تحياتي لك والكابتن حسين.
2: شكرا يا كابتن.
1: سعداء بهذه المداخلة. إذا المستمعين الأعزاء كان معنا الأستاذ أشرف محمود من دولة مصر من جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد العربي للثقافة والرياضة، متواصل معكم ولكن بعد هذا الفاصل.

0: طبعا سامحوني مستمعين الأحبة أنا دخلت عليكم لأنه الجماعة شوية في توتر داخل الاستوديو. أنا ما أعرف وين لكن تفضل كمل
1: الحلقة. احنا شوية دخلنا في حديث أنا والأستاذ
2: متشوق
1: أستاذ حسن الكابتن حسن حديث مشوق كابتن حسن
3: لا دخل بهذيك اللي كنا فيها في البريك يعني
1: أيوه. كابتن تعرف كابتن حسن
2: فضل.
1: كنا بنتكلم عن الحصان الأسود في رأيك من ترشح أن يصل بعيدا إلى أدوار متقدمة بالنسبة للمنتخبات العربية
2: مصر والمغرب والرأس الأخضر
1: مصر والمغرب والرأس الأخضر
2: طبعا
1: لماذا على أي أساس وما هي المؤشرات اللي خلتك تبني هذه التوقعات؟
2: أنا حلك شغلي المغرب مكفى بأنه يعمل خليفة للمنتخبات حيكفي لعشر 15 سنة مصر تختلف عن المغرب كليا لسبب واحد مصر مثل ما تفضلت وقلت عند الأهلي وعند الزمالك هي نجومه من هون وبعض النجوم بأوروبا لكن ما عندها قاعدة ما عم تحافظ عندها قاعدة ما عم تحافظ عليها يعني عندها المنتخب ممكن يعمل مفاجأة يوصل ربع نهائي نصف نهائي بس بال 2030 ما عندها يمكن منتخب يتأهل لكأس العالم ما عندها خليفة المغرب عندها خليفة عند المنتخب الأولمبي عند المنتخب البي عند منتخب الشباب
1: اللي أخذ كأس العالم
2: عند منتخب ناشئين عند المنتخب الأولمبي اللي أحرز الميدالية البرونزية وخسر بظلم تحكيمي بالنصف النهائي ضد إسبانيا عندها خليفة
1: منتخب المغرب في جميع مراحله السنية
2: توب
1: بشكل غير عادي يعني
2: منتخب مصر لا منتخب مصر هلأ جايب نجوم ومتجانسين وممكن يعملوا إنجاز لكن حيكملوا لل 2030 2034 إذا ما أخذوا أسلوب المغرب إذا أخذوا أسلوب المغرب والله أراهنك إنه كل سنة منتخب مصر بيوصل أقل شيء نصف نهائي بكأس العالم إذا ما أخذوا أسلوب المغرب.
1: طيب
2: هذا بقول لك عليه المنتخب رأس الأخضر.
1: أيوة.
2: هذا منتخب رأس الأخضر برجع بقول لك مش عامل مفاجأة منتخب رأس الأخضر كان جزيري بظل من البرتغال من إسبانيا عملوها دولة لوحده وهني أصلا إسباني برتغالي ما هني أصلا هيك أصلا هني عملوا لهم باسبور صغير اسمه جزر الأخضر لكن هني جزر إسبانيا وبرتغال شاربين المي شاربين الكرة الأوروبية وعم يكملوا فيها من إنجاز الإنجاز اللي مفاجأ الكل واللي أنا فرحان له بصراحة جزيرة هايلي كروسا ربحوا خسروا 7-1 لما سجلوا هدف رجلين عم يحتفلوا كأنهم أخذين كأس العالم عم يحتفلوا طيب. يرقصوا
1: أنا بختلف معك في جانب معين ذكرت منتخب الرأس الأخضر شاربين الكرة الأوروبية طيب في كثير منتخبات أوروبية غير قوية
2: يا أخي
1: نيوزيلندا خسر من مصر
2: مزبوط
1: نيوزيلندا
2: مش
1: 70-80% كلهم مش
2: نيوزيلندا نيوزيلندا بقارة أوقيانيا
1: طيب أنا أتكلم عن المنتخب
2: أتكلمك عن المنتخب ما عنده اهتمام لكرة القدم
1: المنتخب
2: أني اهتمام لنيوزيلندا بأمريكان فوتبول اليوم هلأ إذا بجيب نادي نيوزيلندي بيلعب مع نادي فنجاء بيربح نادي فنجاء ما عندنا اهتمام بالكرة عندنا اهتمام كرة السلة منصب على كرة السلة وعلى الأمريكان ساكر
1: اللاعبين محترفين كثير
2: حتى في لو لاعبين محترفين اليوم بدك أنت لتكون لاعب محترف بدك تنشئ بالدوريات هاي الدول هذه تنشئ القاعدة الأساسية اللي هي خلقت من أوروبا صنعت عفوا استغفر الله صنعت في أوروبا بدك تنشئ القاعدة اليوم المغرب جاب الأساس من أوروبا وزرعه ببلده مشان هيك عمل خليفة لمدة 20 سنة للأمام اليوم مصر إذا بتجيب الصناعة وطوريتها في مصر بتعمل اليوم مصر 120 مليون نسمة اليوم مصر مين نص مواهبها عم يهاجروا كلهم بتلاقي الاتحاد المصري جاب لاعب من هون ده غلط المفروض عندك 120 مليون نسمة توزعن على الدول العربية حطيك أكبر دليل الدوري المصري كان بالقبل العالم تتشوق تحضر الدوري المصري وين الدوري المصري هلا صفر ما في إلا الناس بتشاهد الأهلي والزمالك غير هيك ما في شيء تاني صفر ليش ما في مصاري ما في اهتمام بالجيل الصاعد عندك مواهب مصر مختفية أهم من محمد صلاح ولا أهم من فلان وفلان وفلان وفلان أنت عم تشوفهم في إسا أهم منهم وأهم وأهم وأهم وأنا لا أذكر لك شغلة
1: أنا
2: لا أذكر طيب. لك نقطة بس ضروري أنا من الفترة الأخيرة زرت مصر ما حدا بيعرف عندي موهبة 2011 مخبيها أتحدى بعد سنتين إذا ما بيحط كل اللاعبين أنت شايفين هلأ بجيبتهم الصغيري أنا مخبيها ما بدي أعلن عنها هلأ بعدني عم بشتغل عليها بعيدا عن الإعلام بعيدا ليش في أهم من هذا في أهم في 11 مليون لاعب فوتبول بس ما في اهتمام
1: طيب برجع لك على موضوع الرأس الأخضر أنت ذكرت أنه ليس مفاجأة
2: نعم
1: بالأسماء المنتخب الجزائري يفوق منتخب رأس الأخضر بمسافات.
2: صح.
1: أغلب اللاعبين الجزائريين ينشطون في أندية كبيرة في أوروبا، أمثال آية نوري، مانشستر سيتي، ابن سبعيني، بروسيا دورتموند، ماندي ليل الفرنسي، هيلاز فيرونا في إيطاليا، بارين ليفركوزن، إبراهيم مازا.
2: مزبوط مزبوط مزبوط.
1: لكن الجزائر لم يظهر بشكل جيد أمام الأرجنتين.
2: ما رح يظهر لسبب واحد.
1: إيش الأسباب؟
2: لسبب واحد، إنه هؤلاء اللاعبين بيعتمدوا على الأسلوب الفردي، ما في عند اللعب جماعي. هؤلاء اللاعبين رايحين على أوروبا ليكسبوا ثروات فقط لا غير، ما بيهمون فريق يطلع كأس عالم، يطلع ما بيهمون، بيشاركوا باسم المنتخب، رفعنا علم الجزائر. مزبوط. لكن هؤلاء رايحين يعملوا ثروات، كل واحد ثروته أقل شيء 50 مليون يورو. حدا فكر يستثمر بالبلد؟ حدا فكر يفتح أكاديمية ليطور الكرة لينقل الفكر الأوروبي ينقله على الجزائر؟ ما حدا فكر. كل الجزائريين عم يعملوا، كل الجزائريين ولا المغرب ولا كل، عفوا، الجزائريين والتوانسة والجزائر عم يروحوا بأوروبا هروب بالسفن، نص بيغرق، نص بيرحلوا، نص بيرجعوا، ونص مواهب أكثر وأكثر وأكثر ما عم يشتغلوا. صح. بس أنا بس المنتخب بلدي بعمل النشيد الوطني، لكن في هني عم يعتمدوا الأسلوب الفردي لأكثر
1: ما يمكن نظلم. ما يمكن ندخل في نفوس الناس يا كابتن حسن.
2: ما ندخل بنفوس الناس.
1: اليوم هذا المنتخب يقول لك الجزائر أنا أريد مثل أختار منتخب بلده عشان يكون جهاز المنتخب بلده يشرف منتخب بلده.
2: واحد عنده طموح،
1: هذا غير منطقي. أنا أتكلم بشكل غير جيد عن هذا اللاعبين.
2: ما أنا ما أتكلم بشكل جيد. واحد عنده طموح بس الباقي ما عندهم طموح. ما على شيء اليوم. لخبرك شغلي.
1: يثبت لي كلامك.
2: لحلك شغلي شو يثبت لك كلامي. اليوم تكلمنا عن منتخب الرأس الأخضر، لأرجع لمنتخب الرأس الأخضر. المنتخب الرأس الأخضر محضر لاعبين هني مصححين وشيت، لكن مدرسن له 10 سنين، مدرسن. اليوم المنتخب الجزائري بيجيب اللاعب من أوروبا أبو شهر شهرين لهم كأس العالم، ما بيعمل نتيجة هيك.
1: إذا هذه مشكلة إدارية ليست مشكلة اللاعبين. تجهيز الفريق لكأس العالم، الانضباط التكتيكي، مدرب ناجح يقود الفريق، هذا ليست مشكلة.
2: سيني رجعت لك، سيني رجع لك لنقطة المسافي، مش مشكلة لاعب. أنا قلت، أنا قلت اللاعب العربي لاعب مزاجي.
1: اللاعب الجزائري يريد يمثل فقط الجزائر ولا مهتم بالموضوع هذا؟ هذا غير صحيح. أختلف معك تماما.
2: لا، لأنه ما في اهتمام من وراء. وين الاتحاد الجزائري؟ وين الاهتمام؟ وين التنشئة اللي عملتها المغرب؟ يتقلدوا مثل المغرب، يتقلدوا مثل المغرب.
1: الجزائر أرقامه كبيرة في كأس العالم، أول فريق، الفريق العربي الوحيد، الفريق اللي سجل على منتخب ألمانيا، أيضا في 2014 وصل إلى الدورة 16 من بطولة كأس العالم.
2: وبعدين لا ما عمل باستمرارية.
1: إذا حتى أنا أتكلمك عن مستوى المنتخبات الأفريقية، الجزائر لم يكن سيئا.
2: تعرف منتخب الجزائر عنده لاعبين بيمتلكوا مواهب فنية وقوة بدنية. الجزائر أهم القوة البدنية اللي عنده، أهم من مصر، وأهم من تونس، وأهم من المغرب. لمعلوماتك، القوة البدنية عند اللاعبين أهم من 3 دول هولي. لكن ما عنده استمرارية، ما عنده استمرارية. بتجي عرض للاعب، لعب فردي، لعب مع بايرن ميونخ أو لعب مع مدري مين، ولعب بفرنسا ولعب، لكن بيجمعوهن قبل بشهرين 3 شهرين لكأس العالم.
1: طيب هذه مشكلة إدارية.
2: هل في خليفة لهم؟ ما في خليفة. طبعا مشكلة إدارية.
1: الجزائر ولادها نجوم.
2: واللاعب العربي
1: ولادها نجوم في أوروبا. موجودين.
2: طبعاً. لكن ما في خليفة لهم لأنه القاعدة ما عم تنشأ. صح. طيب أنا بدي لك شغلة كمان، بدي في اللاعب العربي هو لاعب أصلاً مزاجي بشكل عام. بتكلم الدولة الوحيدة اللي هلأ ماشي بانضباط هي المغرب، فيها الثقافة، وفيها الثقافة الكروية، وفيها
1: طيب
2: الثقافة
1: العربية. طيب هم عرب المغاربة؟
2: لك ايه عرب. ما عم أقول لك، شو خليني أكمل، ما أنت ما تخليني أكمل. عم أقول لك الفكر، الثقافة الرياضية نقل الاتحاد المغربي لللاعب الناشئ قبل اللاعب المحترف الكبير. اليوم روحوا في المغرب، كل الناشئين عم يجيبوا الاتحاد المغربي، عم يحطهم بمكان معين، عم يهتم فيهم أكل وشرب وتعليم وبعدين كرة، تعليم وبعدين كرة. إذا ما في عندك ثقافة التعليم وثقافة رياضية ما بتوصل لنتيجة.
1: طيب كابتن حسن، أنا أعيد مرة ثانية، اللاعبين الجزائريين متأسسين في أوروبا، متأسسين على الاحتراف، على الانضباط التكتيكي العالي، دورية أوروبية عالية. صح. مستوى فني عالي.
2: صح. واللاعب ذكرته العام يلعب مع مانشستر.
1: كيف أنت الآن تقول
2: سبب أخفاق؟
1: دقيقة.
2: سبب أخفاق، برجع بالله.
1: دقيقة. كيف تقول لي الآن عقلية عربية مزاجية وهم لاعبين في أوروبا في أقوى الأندية؟
2: حتى لو
1: تناقض
2: حتى.
1: في كلامك.
2: لا، ما في تناقض. لا، لأنه أول شيء ما في اهتمام إداري مثل ما تفضلت. هني بس مركزين على أنديتهم، ما مركزين على منتخبهم، بيتجمعوا بس لمنتخبهم. لكن برجع بقول لك الاهتمام الإداري بده يضل في استمرارية. هذا الجيل إذا راح مين في بعده؟ ما في حدا.
1: في نجوم في أوروبا يظهروا جزائريين بيمثلوا المنتخب الجزائري.
2: يا أخي ما بيكفي لوحده. اليوم أنا بدي أعمل قاعدة ناشئة، بدي أعمل قاعدة ناشئة مثل المغرب، الشباب والناشئين والأشبال، هيك بدي أعمل أنا. اما هذه النجوم انا اروح اجيب واحد عمره 30 سنه لاعبين منتخب، روح جيب مثل عفوا مع احترامي والتقدير اللاعب الكبير بونجاح عمره 35 جيبه للمنتخب ما بتكفي. بدك انت تعمل احتياط، بدك تعمل تربي جيل على 10 15 سنه. برجع بقول لك المنتخب المصري ما عنده احتياط، ما عنده احتياط.
1: كابتن حسن قبل ما ننهي هذه الحلقه، ميسي يحرز الهدف الثاني بالنسبه للمنتخب الارجنتين، تشجع الارجنتين؟
2: لا بس أنا مع ميسي. مفضل. لا
1: انت مع ميسي. كنا مع ميسي هو نجم.
2: قلت لك انا
1: ميسي الان ينفرد بالرقم القياسي كافضل هداف في تاريخ كاس العالم برصيد 18 هدف. ميسي يصل بفريق الأرجنتين إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم. ميسي ميسي ميسي الرقم الصعب،
2: وحيظل الرقم الصعب لو عمره 40 سنة لسبب واحد. برجع بقول لك لسبب واحد، ميسي عنده طموح، في حال كملت المجموعة اللي معه لميسي ما يعتمدوا عليه، في حال كملت معه ميسي بياخذ كأس العالم السنة، في حال كملت المجموعة معه. الفرق بين ميسي وكريستيانو رونالدو، المجموعة اللي بالمنتخب البرتغالي مش مع كريستيانو رونالدو، مختلفين خلاف داخلي، هذا الفرق بينه وبينه. عرفت ليش؟
1: جميل. مستمعين الأعزاء دعوني أذكر بمباريات أو أذكر بمباراة الآن التي وصلت إلى لحظاتها الأخيرة. الأرجنتين أمام النمسا، تقدم الأرجنتين بهدفين دون رد عن طريق اللاعب ليونيل ميسي. المباراة القادمة لمنتخب عربي شقيق، منتخب العراق أمام منتخب فرنسا في تمام الساعة 1 بتوقيت السلطنة 1 صباحا. بعد ذلك مباراة، انتهت مباراة الأرجنتين بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد. المباراة أيضا في الساعة 4 صباحا النرويج والسنغال، وبعد ذلك غدا مباراة الأردن والجزائر في تمام الساعة 7 صباحا، ثم البرتغال أمام أوزبكستان في تمام 9 مساء غدا، وأيضا إنجلترا في تمام الساعة إنجلترا غانا في تمام الساعة 12 صباحا بعد غد، وبنما كرواتيا كولومبيا الكونغو الديمقراطية. بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم ما قبل العاصفة. لا يسعني إلا أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان للأستاذ والكابتن حسن.
2: شكرا. أتمنى المنتخب المصري يكمل لأنه نحن بنحبهم. أتمنى المنتخب العراقي إن شاء الله يشكل مفاجأة، أتمنى، لكن في صعوبة أمام مبابي اللي عم يلحق ميسي ليعمل فيه إنجاز. أتمنى بصراحة يعني
1: أكيد
2: بس
1: كل التوفيق،
2: بس أشوف المنتخب المصري بالدور الثاني،
1: كل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم.
2: وسامحونا يعني إذا كنا شوي.
1: يعطيك العافية. بالعكس، الله يسلمك. إذن وصلنا للختام، على الخير كنا معا وعلى المحبة سنلتقي بعون الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.

لو عشت طول عمري اقف في جمايلي الغالية عليا اجيب من

0: حياتك وخليك شبابي.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه بيه. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.